يكون نور. الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية. الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية. الله شخص واحد، وهذا هو اللي نرمزه له، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزه له باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزه له باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح، شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل، هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة لله خلق بيها الكون ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه لمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال، سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما ثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما ثلجة يتحول سائل وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخشوا في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة وما يقدرش يبري العميان حاجات هذه كلها، إنسان عادي مجرد كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذين إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم هذه الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنى منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، وده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع

0: لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
1: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
0: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
2: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
0: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
3: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
0: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
3: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
0: فقال لي واحد من الشيوخ:
4: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
4: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
5: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار. وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم، يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعيدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله:

0: ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك. فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني، ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
1: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
0: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
1: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
0: وقال أيضا:
1: الرب سيدين شعبه.
0: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
1: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
0: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير، يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا، وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا، فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه،

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وبنحكي وندردش في عمل درامي أحداثه انتهت يمكن على الشاشة، سواء شاشة التلفزيون أو شاشة السينما الكبيرة، لكن بدايته وبداية المناقشة فيه هتبقى في حلقتنا النهاردة. بفكركم كده أنه تقدروا دايما تتواصلوا مع هي بكل أراءكم وتعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو كمان على الواتساب على رقمنا 003-579-55-3302. النهاية بتاعتنا النهاردة، وقبل ما أقول لكم النهاية هي إيه وبداية الحلقة والحاجات دي كلها، المميز النهاردة في الحلقة إنه القصة حقيقية. احنا متعودين انه بتبقى قصة درامية واحداثها مش حقيقية، وبعدين نقول ايه ده ممكن يحصل زيه في الواقع، ده ممكن نشوف زيه بيحصل حوالينا، ده ممكن مش عارف ايه، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن الحقيقة الحلقة النهاردة المميز فيها انه هي قصة حقيقية، وبعد كده اتعملت عمل درامي وكانت في رمضان اللي فات ده على طول. مسلسل حكاية نرجس، مسلسل صادم جدا وحكاية صادمة جدا، والمرعب فيها والصادم فيها انه هي قصة حقيقية، وبطل من أبطال القصة دي لسه عايش إلى يومنا هذا. النهاية ببساطة شديدة، نهاية العمل نرجس واقفة هي وولد، يعني مفروض ان هو ابنها في العشرينات من عمره، واقف عمال بيقول لها انه أنا مش ابنك، وجايب لها اختبار الدي ان ايه اللي بيثبت انه هو مش ابنها، وعمال يقول لها انا مش ابنك، من فضلك قوليلي مين هم اهلي الحقيقيين. عمال تقول له انا مامتك، انا امك، انا اهلك الحقيقيين. لا انا مش ابنك، من فضلك قوليلي مين هم اهلي، وكفاياكي عذاب فيا اكتر من كده، انا بقالي سنين متعذب بحاول ادور على اهلي، من فضلك قوليلي مين هم اهلي الحقيقيين. رفضت تقول له، فسابها ومشي، ويدوب نزل من على السلم وهو ماشي في الشارع لقاها نطت من فوق السطح وانتحرت. زي ما قلت لكم يمكن النهاية صادمة، وأحداث العمل كله صادم جدا لأنه قصة حقيقية، ومن كتر ما القصة صادمة والقصة مهمة جدا اتعملت عمل درامي. والنهاردة بنحكي عن نرجس، شخصية نرجس، وشخصية يمكن يعني سرية جدا ندرسها ونحكي فيها ونتكلم عنها، لأنه شخصية عانت كتير قوي من الرفض وعدم القبول من أقرب الناس ليها. والنهاردة هنحكي أكتر عن الإحساس بالرفض، وإحساس أنه محدش بيحبني، محدش قابلني زي ما أنا، إحساس أنه أنا مرفوض من حتى أقرب الناس لي، لحد ما بيوصل لي إحساس أنه أنا في حاجة ناقصة، انه انا مش كامل، انه انا مش كافي للي حواليا. يعني مش عارفه هل مريتوا بالاحساس ده قبل كده. اعتقد انه يعني ما فيش حد فينا ما مرش بالاحساس ده بشكل او باخر. انا طبعا ضد التعميم، لكن اغلبنا يعني مرينا بالاحساس ده، حتى ولو ما هوش بالقسوه دي اللي مرت بيه نرجس واللي هنحكي فيه اكتر، لكن اوقات بنمر بالرفض في المدرسه، من قرايبنا، من ناس حوالينا. بيبقى في مقاييس مثلا في المجتمع للجمال، وانا مثلا مش في المقاييس دي، فبحس ان انا مرفوضة من المجتمع. بيبقى في شوية مثلا مقاييس للقوة، مقاييس للنجاح، وانا بحس ان انا مش في المقاييس دي، فبالتالي انا مرفوضة من المجتمع او انا مرفوض من المجتمع. لكن الرفض بيبقى موجع قوي وجارح قوي لما بيبقى من أقرب الناس ليك اللي هم أهلك. وعشان كده النهاردة هنحكي ونتكلم أكتر إنه يا ترى إيه نتيجة الإحساس بالرفض لو ما تعالجش، إذا لم يتم التعامل معاه. لو أنا حاسس إن أنا مرفوض، لو أنا حاسس إن أنا مش مقبول من بعض الناس اللي حواليا، لو أنا حاسس بالنقص، حاسس إن أنا في حاجة غلط، حاسس إن أنا مش كافي للناس اللي حواليا اللي هم القريبين مني، أتعامل مع الإحساس ده إزاي؟ لأنه
ممكن نوصل لنتائج صعبة جدا إذا لم يتم التعامل مع الإحساس ده. حسيت قبل كده بالرفض؟ حسيت قبل كده أن أنت مرفوض من أقرب الناس ليك؟ بتتعامل إزاي مع الإحساس ده؟ ولو ما تعاملناش معاه إيه اللي ممكن نواجهه بعد كده؟ علشان كمان ممكن يبقى جوانا الإحساس بالرفض ولسه مش عارفين نتعامل معاه، فنبدأ نقرأ النهاردة شوية من تصرفاتنا. إحنا ليه بنتصرف بالشكل ده؟ إحنا ليه بنتصرف بالطريقة دي؟ أبدأ أقول لنفسي أنا حاسس بالرفض، أنا حاسس إنه ما حدش بيحبني، أنا حاسس إن أنا مش مقبول من الناس اللي حواليا، فأبدأ أصلح ده وأبدأ أتعامل معاه وأبدأ أتشفي منه قبل ما يوصل بيا بعد كده لنتائج كارثية، زي ما هنحكي النهاردة أكتر من مسلسل حكاية نرجس، وهنشوف يا ترى نرجس ليه كانت حاسة بالرفض وإزاي ما تعاملتش مع ده وإيه نتائجه بعد كده. وكمان نفسي النهاردة، يعني أنا بقول لنفسي وبقول لكل حد بيسمعنا، يمكن تكون بتعامل بعض الناس اللي حواليك بطريقة بتوصل لهم الإحساس بالرفض والإحساس بعدم القبول وانت مش واخد بالك، وانت مش واخده بالك. احنا مش ملايكة، احنا بشر، واوقات بنتعامل مع اللي حوالينا بطريقة بتوصل لهم انه انتوا مرفوضين، انتوا مش مقبولين. فعايزين ناخد بالنا النهاردة من طريقة تعاملنا مع الناس اللي حوالينا، يمكن نكون بنتعامل بطريقة بتوصل لشخص انه مرفوض او انه مش مقبول واحنا مش واخدين بالنا النهاردة. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وأنا معاكم النهاردة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. ما تنسوش تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533302. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل ويعني ندخل بقى في حلقتنا أكتر من نهاية وبداية. خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان، ولسه كده هنبدأ تفاصيل بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة، أو بقول يعني تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، لأنه يمكن حلقات برنامجنا أكتر منها حلقات على قد ما هي قصص بنحكيها كده، ونفضل نحكي في التفاصيل ونشوف الشخصيات والحاجات دي كلها. لكن يعني الحقيقة بحب قوي في الأعمال الدرامية كمان اللي مأخوذة عن قصص حقيقية، أنه وإحنا كده بنقعدين بنحكيها أو إحنا بنتفرج عليها، يعني أوقات بتبقى يعني عايش قوي قوي مع الشخصية، ولأنك عارف إن هي حقيقية، عارف إنه العمل الدرامي ده مأخوذ من قصة حقيقية، فبيبقى جواك كده إنه يا ده بجد، هو في حد بيعاني المعاناة دي كلها، هو في حد عايش الحياة دي فعلا، هو في حد يعني مر بالقصة دي ومر بالحياة دي، فبتبقى يعني جواك كده بتتحد أكتر ببطل العمل أو بطل العمل يعني المسلسل أو الفيلم اللي انت بتشوفه، خاصة انه بيبقى قصة حقيقية. وكمان خلونا النهاردة واحنا بنحكي كده، يمكن تكون مريت بحاجة شبه كده. دايما بحس انه لما تسمع حاجة بتمر بحاجة شبهها، اقف مع نفسك، ما تعديش اللي انت بتسمعه، لأ اقف مع نفسك واقفة وابدأ خد كده ودي مع نفسك، لأنه مش صدفة أن ربنا يكون بيسمعك حاجة النهاردة أنت بتعدي بيها، أو حاجة شبه مشاعر أنت بتعدي بيها. وإحنا النهاردة بنتكلم عن إحساس بالرفض، إحساس أنه أنا مش مقبول، أن أنا مش محبوب، أن أنا مش كافي، أنه أنا في مقاييس المجتمع أنا أخد صفر. ما في إيه بقى؟ هنعرف ده وهنحكي فيه أكتر. نرجس في البداية هي الأخت الكبيرة يعني هما ثلاث بنات، وهنا هقف عند الحتة دي شوية، إنه جرت العادة المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه سواء يعني كبلاد عربية، يعني دايما أغلبية الأسر إنه احنا عايزين نخلف ولد. طب ليه يا جماعة؟ لا احنا لازم، أصل الولد هو اللي بيشيل اسم العيلة، والولد هو السند وهو الظهر وهو حامي الحمى والحاجات دي كلها. وده أول رفض عانت منه نرجس، انه كانت دايما مامتها تقول لها انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد، يعني ده احنا كان نفسنا نخلف ولد. ولانه هي البنت الكبيره، فزي ما تقولوا كده انهيار الاحلام وتوقعات واماني وامال الام والاب، خلفوا بنت، يعني ياه للاسف طلعت بنت، وبعد كده خلفوا بنت تانية وبنت تالتة. لكن نرجس لانه هي البنت الكبيره، فهي عانت من رفض كبير قوي، فكرة انه هي مجرد ما اتولدت هي مرفوضة من بابا وماما. ليه؟ لانه هي جت بنت. وطبعا التمييز في مجتمعنا ما بين الولد والبنت للأسف الشديد لحد دلوقتي موجود، يعني ممكن تحسوا انه لا يا جماعة احنا في 2026 يعني اكيد ما فيش تمييز بين الولد والبنت. للأسف في أسر كتير لحد دلوقتي لحد يومنا هذا، وإحنا المفروض إن إحنا يعني متطورين وأدركنا إنه ما فيش حاجة اسمها ولد ولا بنت والكلام ده كله، لكن لسه لحد دلوقتي في أسر بالنسبة لهم إنه كارثة إن إحنا ما خلفناش ولد. أيوة يعني البنات دول هيفيدونا بإيه؟ يعني هيعملوا لنا إيه؟ وده اللي كانت نرجس بتسمعه طول الوقت. فتخيلوا معايا إنه واحدة اتولدت طول الوقت بيتقالها كده، انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد. طيب ما فيش مشكله، عادي ممكن تحس كده من جواها انه لا انا هثبت لهم انه انا بنت، وان انا بميت راجل، وان انا يعني لا هشرفهم و الى اخره. ده اللي كان جوا نرجس. لكن نرجس اتجوزت وما خلفتش، ودي تاني مشكله او تاني مقياس من مقاييس المجتمع للاسف بيحطها عبء كبير جدا على اي بنت او اي ست، انه انت ما خلفتيش ليه وعشان ايه، واذا انت ما بتخلفيش اذا انت فيكي حاجه غلط، فيكي حاجه مش مظبوطه. وده تاني رفض واجهته نرجس، وبرضو بتواجه الرفض من الدايره القريبه منها. ودي المشكله، انه لو مثلا انا رايحه اقدم في شغل واترفضت مثلا في الانترفيو،
لو انا زمايلي مثلا في الشغل بيتعاملوا معايا بطريقه فيها هم مش حابيني يعني مش قابليني انا تقيل على قلبهم، لو انا مثلا صحابي في المدرسه او صحابي في الجامعه انا تقيل على قلبهم مفيش مشكله عادي. ليه؟ هعوض ده انه في اهلي في البيت بيحبوني، اهلي في البيت قابليني، اهلي في البيت عمالين يشجعوني ويدوني دعم ويدوني ثقه. لكن المشكله انه لما الرفض يجيلي من اقرب الناس ليا المفروض ان هم الناس اللي يحسسوني بالقبول، لما اترفض من بره البيت يعني لو انا مثلا خرجت بره البيت في شغل في مدرسه في جامعه في ايا كان المجتمع اللي انا بتواجد فيه، لو تعاملوا معايا برفض او تعاملوا معايا بعدم قبول او حسسوني مثلا انه انا في عيب او في نقص معين علشان انا ما وصلتش يعني لعلامه ناجح بمقاييس المجتمع، سواء بقى خلفت او ما خلفتش، شكلي جمالي لوني لون بشرتي ايا كان بقى، برجع للبيت واخد القبول من البيت. بس في حكايه نرجس كان الليفل صعب قوي انه حتى البيت مش قابلها، وجوزها فضل صابر عليها سنين وبعدين هي ما بتخلفش، فعمل ايه؟ جوز عليها ومراته الجديدة حامل، فأدرك انه لا العيب بقى من نرجس، فقال لها انه بصي انتي ما بتخلفيش بس انا ما عنديش مشكلة يعني خليكي مراتي مش هطلقك يعني هتروحي فين ولا تيجي منين خليكي. فنرجس قررت انه لا انا كرامتي وانا انت كده بتدوس عليا جامد انا هتطلق. ولما قررت انه هي تتطلق وراحت قالت لمامتها، فمامتها قالت لها انه انتي تطولي انتي عايزه تتطلقي انتي تطولي ده كفايه ان هو قابل بيكي وانتي ما بتخلفيش. وتخيلوا قد ايه الجمل كانت قاسيه جدا. وعايزه اقف هنا عند الجزئية دي شوية. أوقات شعور الرفض جواك بيبقى عن طريق إن أنت بتسمع جمل سلبية من الناس حواليك، جمل بتوجع قوي، جمل بتبقى قاسية جدا، وأوقات ما بنبقاش عارفين ندافع عن نفسنا إزاي، لأنه أنا مصدق فعلا إنه أنا غير كافي، إنه أنا غير مقبول، أنا مصدق إن أنا فيها عيب معين، إن أنا فيها نقص معين، انا مصدق عن نفسي ده. ليه؟ لانه من كتر ما بسمع جمل سلبيه قاسيه جدا من الناس اللي حواليا بيوصلوا لي بيها انه انت غير كافي، انت غير مقبول، انت معيوبه، انت فيك نقص معين او فيك عيب معين، من كتر ما بسمع الجمل دي وبصدقها ما بقتش قادر ادافع عن نفسي، ما بقتش قادر اقول انه لا انا ليا قيمه. وكأننا بنختزل قيمة الشخص في شوية حاجات المجتمع هو اللي حطها. والحقيقة الصادمة يعني أنه مهما كان درجتنا العلمية ومهما كان درجة الوعي عندنا، أوقات كتير بنتأثر للأسف بمقاييس المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني بشوف ده أوقات مثلا في أم بتقول لبنتها أنت لسه مثلا ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ليه؟ أنت وصلتي مثلا للعمر الفلاني أنت محتاجة تتجوزي ليه؟ مين اللي قال؟ لا أصل المجتمع بيقول إنه عند سن معين البنت لو ما اتجوزتش إذن هي مرفوضة، إذن هي غير مقبولة من المجتمع. أنت ليه ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ لا أنت كده في مشكلة. طب مين اللي يقول إن أنا في مشكلة؟ مين اللي يقول إن أنا قيمتي في إنه أنا خلفت ولا ما خلفتش؟ قيمتي في إن أنا اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ قيمتي في إنه أنا بنت ولا ولد؟ قيمتي في إنه أنا لوني إيه؟ مين اللي يقول كده؟ للأسف زي ما قلت لكم دي مشكلة لحد دلوقتي موجودة، وأعتقد إن هي هتكمل لسنين قدام لو ما غيرناش طريقة تفكيرنا، لو ما غيرناش حاجات في معتقداتنا، لو ما غيرناش عادات وتقاليد وأفكار مغروسة بقالها سنين جوانا، والحاجات دي المجتمع هو اللي بيفرضها علينا. ولأنه نرجس عايشة وسط مجتمع اتغذت بأفكاره واتغذت بعاداته وتقاليده، فهي مش قادرة تقول إنه وإيه المشكلة إن أنا ما بخلفش، وإيه المشكلة إن أنا طلعت بنت مش ولد. هي فضلت مستسلمة تماما للحقيقة دي إنه هي ولا حاجة. ولأنه في أسر كتير البنت ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها وتعبر عن اللي جواها، فنرجس كان
شعرها بيقع بشكل رهيب، ولانه هي مش قادره تقول انه انا تعبانه، مش قادره تقول انه انا موجوعه من كميه الرفض اللي بشوفها في عينين اهلي اخواتي، لانه اخواتها الاثنين كانوا بيقعدوا يتريقوا عليها ويقعدوا يتنمروا عليها. حتى كمان الستات اللي كانوا ساكنين في الحاره او في المنطقه الشعبيه اللي هم ساكنين فيها كانوا بيقعدوا يبص لها كده بنظرات رفض، واللي هو ايه ده انت اتطلقتي عشان انت ما بتخلفيش، لا ده انت بقى تبعد، ابعدوا عنها. يعني الرفض مش بس بقى جمل سلبيه او نظرات، لا كمان الرفض بقى انه ابعد عنها. دي لا اصل دي هتحسدنا، دي ممكن تبقى مثلا، يعني يمكن كان في مشهد من المشاهد قوي قوي انه مثلا واحده معاها ابنها، لا احنا نبعد عن نرجس اصل هي ما بتخلفش وانا هبقى جايه لها بابني، ما هي ممكن تحسد ابني. الرفض في يعني في اقوى واقصى صوره، انه مش بس نظرات رفض، مش بس كلمات سلبيه فيها رفض وعدم قبول، لا كمان نبعد عنها. للأمانة أنا كل اللي أنا بقوله ده مش علشان أبرر خالص التصرفات البشعة بعد كده اللي نرجس هتعملها نتيجة إحساسها بالرفض، مش ده هدفي خالص، لكن كل هدفي النهاردة إنه يمكن تكون أنت حاسس بالرفض جواك ونتيجة ده بتعمل تصرفات فيها عنف، فيها قسوة مع اللي حواليك، تاخد بالك من ده. أو ممكن أنه لو أنا بتعامل مع حد بعدم قبول، لو أنا بوصل لحد عدم قبول أو إحساس بالرفض، أخد بالي والحق نفسي علشان ما نوصلش بعض للمرحلة اللي فيها الإحساس بالرفض بقى أنا عمال أستقبل إحساس بالرفض وعدم القبول وأن أنا غير كافي وأن أنا معيوبة وأن أنا عندي حاجة غلط، عمال أستقبل في وقت من الأوقات هبقى رد فعل، وممكن رد الفعل ده يبقى قاسي جدا وعنيف جدا ويتسبب في كارثة وأذى ليا وللي حواليا. فده الهدف النهاردة من حلقتنا، مش علشان نبرر الغلط، لكن ألحق نفسي وألحق غيري قبل ما الإحساس بالرفض يترجم في صورة تصرفات وردود أفعال على نفسي وعلى المجتمع اللي حواليا. هنكمل كلامنا أكتر وهنحكي أكتر النهاردة في القصة بتاعتنا ونهاية وبداية وحكاية نرجس، وتعالوا نحكي أكتر أنه يعني لما بتتعرض للإحساس بالرفض سواء بنظرة أو بكلمة أو بتصرف من اللي حواليك بيبقى رد فعلك إيه؟ هل في أوقات بتصدق أنه أنت ملكش قيمة أو أن أنت ملكش لازمة أو أن أنت غير مقبول لمجرد أنه في ناس حواليك بيقولولك ده؟ وإزاي ممكن نتعامل مع الشعور بالرفض، والأهم من ده نتائجه بقى ممكن تبقى إيه

على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. مع نهاية كل عمل درامي بتبدأ حلقة من حلقات برنامجنا. العمل ده ممكن يبقى مسلسل، ممكن يبقى فيلم، لكن

دايما بحس انه كل الاعمال الدراميه اللي بنشوفها محتاجين نقف عندها، لانه انت بتشوف حياه حد قدامك على الشاشه. يعني اوقات هتلاقي تفاصيل شبهك، اوقات هتلاقي تفاصيل شبه ناس انت بتتعامل معاهم. ولما تبقى القصه حقيقيه كمان، ده بيخلينا نقف عندها وقفه ونحكي ونتكلم فيها اكتر ونتعمق في تفاصيلها. حكاية نرجس والشعور بالرفض والإحساس بالرفض، وخلينا يعني وإحنا في الفصل كده كنت عمالة أفكر فكرة عايزة أشارككم بيها، إنه خلينا نتفق إنه الشعور بالرفض أو الإحساس بالرفض أو إن أنا مثلا في حاجة ناقصة أو معيوبة أو يعني ماليش قيمة أو قيمتي قليلة قوي، لأنه المجتمع مثلا حاطط شوية مقاييس كده للجمال وللنجاح وللإنجاز وللقيمة، أنا ما عنديش الحاجات دي. الشعور ده بيبقى شعور صعب قوي، مش دايما بنعترف بيه لنفسنا، اوقات مش بنقدر نتواجه مع الشعور ده ونتوجع، بنستسهل يا اما نهرب منه يا اما بقى نعمل ردود افعال عنيفه زي اللي عملتها نرجس. احساس بالانتقام، انا عايزه انتقم من المجتمع اللي حواليا اللي وجه لي رفض بشتى الطرق وبكل الصور، فأنا عايزة انتقم من المجتمع كله، اللي ليه دعوة اللي ملوش دعوة، اللي قدم لي رفض واللي ما قدم ليش، أنا عايزة انتقم وخلاص. إحساس بالغضب اللي بيترجم بعد كده في انتقام. عايزة قبل ما نكمل كلامنا أقرأ تعليق كده جالنا على لايف الفيسبوك من بوبا أشرف. يا هبة بوبا كده بتقول الرفض، أو بتقول كده الرفض إحساس مؤلم جدا، وخصوصا من الدايرة القريبة، وأوقات لما بيكبر جوه الإنسان بيسوقه في تصرفات كتيرة. وعايزة يعني أقف شوية عند جملة بيسوقه، يعني أنا ما بقاش مدرك أنا بعمل إيه، بيسوقه في تصرفات كتيرة بيعملها من غير وعي. بتفق معاكي جدا يا هبة، وعايزة يعني أقف شوية عند حتة الإحساس بالرفض من الدايرة القريبة، لأنه أوقات إحنا بنعمل ده مع أولادنا وإحنا مش واخدين بالنا. وعايزة أقول كل أب وكل أم اجمع هنا واسمعوا الكلمتين دول، يعني أنا شخصيا بقعد أقولهم لنفسي، إنه الإحساس بالرفض مش لازم يبقى إنه أنا مثلا بعنف ولادي وبضربهم، لا لا لا، ممكن يبقى الإحساس بالرفض إنه مثلا هو أنت ما جبتيش درجة عالية ليه؟ هو أنت مش يعني دماغك فيها، وأنت مش ذكي، وأنت مش بتعرف تحل، هو في، وأنت مش عندك مخ. بصوا يعني حاجات بتبقى يعني صغيرة جدا، وأوقات نقولها وإحنا في وقت مثلا عصبية أو في وقت انفعال وإحنا مش مركزين، ده بيوصل إحساس بالرفض. مش لازم يبقى بصورة فجة جدا، ومش لازم يبقى بصورة قاسية جدا زي ما بنحكي النهاردة في الحلقة بتاعتنا اللي كان بيحصل مع نرجس، لكن ممكن يبقى بصور كده ايه مستترة او مدارية، ويوصل للطفل سواء ولد او بنت شعور بالرفض. طب انا ممكن فعلا اكون عملت كده مع ولادي، طب اعمل ايه؟ اعتذر وحاول اصلح الشعور بالرفض ده اللي هم حسوا بيه، بإني أقدم محبة وأقدم قبول وأقول كلام إيجابي وأعمل تصرفات فيها إنه أنتم مقبولين ومحبوبين وإنتم ما فيش فيكم حاجة غلط وإلى آخره. فما فيش إحساس وصل ما ينفعش يتداوى، ما ينفعش يتعالج، بس المشكلة إن إحنا أوقات بنكمل في ده. ولو رجعنا تاني للقصة بتاعتنا النهاردة وحكاية نرجس، كانت نرجس أوقات كتير ما بتبقاش قادرة تقول لمامتها إنه كفاية كفاية كلام سلبي، كفاية بقى كفاية كفاية عمالة توجعيني، انه كان نفسك تخلفي ولد وللأسف خلفتيني انا بنت، وكفاية توجعيني ان انا ما بخلفش كفاياكي. ما كانتش بتبقى قادرة تقول ده لمامتها بشكل واضح، فكانت بتقعد تبص لمامتها كده نظرات وإيس كأنها عايزة تقول لها كفاية كفاية بقى بجد، يعني كفاية حسستيني ان انا ولا حاجة. لكن نرجس بعد ما بتطلق وبعد ما بتترفض من كل اللي حواليها، بتقرر بقى تطلع رد فعل انه انا عايزة انتقم. فبتدور كده على عوني جارهم، كان بيحب نرجس زمان قوي، ولما تقدم لها اهلها رفضوه لانه كان يعني كان بيعرق شوية، رجله عمل حادثة فيها فكان بيعرق شوية، فاهلها رفضوا انه يتجوزها. فقالت له لو انت لسه عايز تتجوزني انا موافقة،
وده كان بداية رحلة الانتقام من المجتمع ومن الناس ومن الظلم ومن الرفض اللي هي تعرضت له. جوزت عوني وهي كانت عارفة كويس قوي ان هو بيحبها جدا، هي بتحبه، ما اعتقدش ان هي كان جواها اساسا حب لأي حد ولا حتى نفسها. ودي جزئية مهمة قوي، انه من كتر لما اوقات كتير بيوصل لنا رسائل رفض من الناس اللي حوالينا القريبين مننا، ببقى مش قادر حتى احب نفسي، فهبقى بضحك على نفسي لو قلت لنفسي ان انا عارف احب حد غيري، لانه اذا كنت انا نفسي مش عارف احبها من كتر ما انا بصلي رسائل رفض من الناس اللي حواليا، فهل هعرف احب غيري؟ لا. فنرجس كانت واصله لمرحله انه هي لا عارفه تحب نفسها ولا عارفه تحب غيرها، بس عايزه تنتقم وعايزه تثبت للناس اللي رفضوها انه انا هنا، انا موجوده، انا ينفع الاقي حد يتجوزني ويحبني غير الشخص اللي طلقني واهني واهان كرامتي وحسسني ان انا ولا حاجه. وفعلا بتتجوز عوني وبتقنعه وبتكذب عليه ان العيب منه هو، وان هو اللي ما بيخلفش، وان هي تمام وزي الفل وما فيهاش اي حاجه. وللامانه انا كان صعبان عليا قوي عوني، اللي هو يعني طب هو الراجل عمل ايه؟ يعني هو ايه ذنبه في الحياه ان انت تعملي فيه كده؟ هو فعلا ملوش ذنب. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم، نتيجه من نتائج الشعور بالرفض، طبعا اول حاجه بيبقى غضب مكتوم، بيبقى جوايا غضب مش عارفه اخرجه، غضب من الناس اللي حواليا، غضب من اوقات كتير من ربنا. ونفسي نقف عند النقطه دي النهارده وتكلم مع نفسك وتكلمي مع نفسك ونتصارح كده كل حد فينا مع نفسه. اوقات كتير بيبقى جوانا غضب من ربنا وبنفضل نلوم ربنا ان يا رب هو انت ليه ما اديتنيش طفل زي فلانه، هو انت ليه يا رب خليت لوني كده، هو انت ليه يا رب ما اديتنيش فلوس زي ما اديت فلان وفلان وفلان، هو انت ليه يا رب ما خلتنيش شخص ذكي ناجح، وانت ليه يا رب ما دخلتنيش الكليه الفلانيه. اوقات لما بنترفض من المجتمع اول حد بنلومه، طبعا اكيد بلوم نفسي وبيبقى جوايا غضب مكتوم تجاه نفسي، وبعدين بلوم ربنا، وبفضل ابص على النقط اللي مش مضيئه في حياتي او نقط النقص في حياتي، ومش ببص على العطايا الكتير ومميزات الكتير اللي ربنا ادهالي. وبفضل أبص إنه مثلا ربنا ما ادانيش الحاجة الفلانية، ربنا ما ادانيش زي فلانة وفلانة وفلانة، طب ما أنا ممكن يكون ربنا اداني حاجات تانية بتميزني. عشان كده النهاردة ممكن يكون ربنا ما اداكيش أطفال، بس ممكن يكون اداكي حاجات تانية مميزة جدا. ممكن يكون ربنا ما اداكش الفلوس والغنى المادي، لكن اداك حاجات تانية مميزة غير الغنى المادي. ممكن يكون ربنا ما اداكيش النجاح الدراسي، بس اداكي نجاح ان انت بتعرفي تعملي علاقات اجتماعية، واداكي النجاح في الحتة دي. فبدل النهاردة ما نفضل نلوم ربنا ويبقى جوانا غضب تجاهه انه ليه يا رب ما خلقتنيش زي فلان وفلان وفلانة، تعالوا النهاردة نبص على النعم والعطايا اللي ربنا ادهلنا، لانه ربنا اله عادل جدا، وربنا اله صالح جدا، مش بيظلم اي حد فينا. فانت ممكن تبقى حاسس في وقت انه انا مثلا مرفوض من المجتمع بسبب لون بشرتي، انا مرفوضة من المجتمع لانه انا ما خلفتش واخواتي كلهم خلفوا مثلا وقرايبي، انا مرفوضة من المجتمع لان انا لسه ما اتجوزتش وسني كبر. بلاش نبص على الحاجة اللي مش عندنا، لكن تعالوا نبص على الحاجات اللي ربنا ادهلنا، هنلاقي، اكيد هنلاقي اكيد. لكن يمكن اوقات من كتر الشعور بالرفض اللي المجتمع بيصدره لينا وبيغذيه جوانا، فببقى حاسس انه ايوه يا رب انت ما اديتنيش حاجة، يا رب انت ظلمتني قوي، ليه يا رب كده، وليه دي حياتي، وليه يا رب انت
بتبخل عليا بحاجات كتير، ويا رب يعني ما هي كانت سهله عليك قوي انك تديني الحاجه دي. اوقات حتى مش بنقول لربنا ده بشكل صريح، لكن بيبقى ده احساس جوانا. عشان كده تلاقي نفسك ولا قادر تقعد قدام ربنا، ولا قادر تصلي، ولا قادر تدعي، ولا قادر يبقى في تواصل ما بينك وما بين ربنا، لان انت عمال تلومه على الظرف اللي انت فيه، وعلى الوضع الصعب اللي انت فيه، وعلى الحاجات اللي ما ادهلكش زي جارتك وزي صاحبتك وزي اختك وزي صاحبك وزي فلان وفلان وفلان. فالغضب المكتوم بيبقى نتيجة ورد فعل للشعور بالرفض. اوقات كمان الغضب المكتوم ده من كتر ما انا سايبه جوايا وسايباه جوايا بيبقى في صورة عنف، وبعد كده بعد العنف بيبقى انتقام، وده اللي اتجسد في صورة انتقام نرجس من اول حاجة، انه هي اتجوزت عوني، كدبت عليه، قالت له انه انت اللي ما بتخلفش وانا تمام وزي الفل، وقالت له طيب ايه رأيك نروح نتبنى طفل. وفعلا قرروا ان هم يروحوا يعني احدى دور الايتام علشان يتبنوا طفل ويكفلوا طفل بالطرق الشرعية القانونية العادية جدا. لكن هنا نرجس بتقابل رفض من نوع اخر، يعني هي مرفوضة عشان هي بنت واهلها كان نفسهم يخلفوا ولد، هي مرفوضة لأنه هي ما بتخلفش، وإخواتها وكل الناس اللي حواليها بيخلفوا حيل واثنين وثلاثة. لا كمان يعني أزيدكم بقى من الشعر بيت، إنه هي لما راحت علشان تقدم الورق بتاعها ورق جوزها علشان يكفلوا طفل وبتاع ويبقى عندهم طفل، وأخيرا بقت تحقق حلمها إنه يعني هي بقى عندها طفل بالطرق الشرعية القانونية، بيرفضوا ده ويقولوا لها انه اصل انتي مستواك المادي قليل قوي، فاحنا مش متاكدين اذا كنتي هتعرفي تصرفي على الطفل ده ولا لا. فهي حست انه لا بقى، لا كفايه. وهنا بقى خلاص انه من كتر ما الشعور بالرفض والاحساس بالرفض زاد قوي، فنرجس بقت مش هقول لكم بقى من غير وعي، هي بتتصرف وقس كانه حد تاني غيرها هو اللي بيتصرف. أنا عايزة أكون أم، لأنه أنا الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أسكت الصوت اللي جوايا اللي بيقولي أنتي مرفوضة، أنتي غير مقبولة، أنتي ولا حاجة، أنتي ملكيش قيمة، أنتي ملكيش لازمة. الحاجة الوحيدة اللي هتسكت الوجع اللي جوايا هو أني يبقى عندي طفل، أني أبقى أم بأي طريقة كانت بقى، ماليش دعوة بأي طريقة. أنا دلوقتي مش بفكر في إيه غلط وإيه صح، أنا بفكر دلوقتي أنه أنا لازم أبقى أم بس كده. فعملت إيه؟ بدأت تبص كده على الناس حواليها، مثلا الستات اللي معاهم أطفالهم، ومثلا واحدة مش واخدة بالها من ابنها، يعني مش مركزة معاه، لحد ما لقيت بياعة كده بياعت يعني بخور وسبح وحاجات كده، وست بسيطة جدا وقاعدة وفرشة كده فرشتها، وجنبها طفل صغير رضيع لسه يدوب عنده شهر ابنها. فبدأت تحكي معاها وتقول لها انه هو انت عندك اولاد تاني غيره؟ قالت لها اه ده انا عندي اتنين غيره كبار، ويعني ده الأمانة الماديات يعني بقت صعبة قوي، وإحنا مش لاقيين ناكل، بس هنعمل إيه وبتاع. فهنا نرجس لمعت جواها فكرة شيطانية، إنه بدراعي أنا هيبقى عندي طفل، بدراعي أنا هتحدى ربنا اللي مدانيش أطفال، اللي ظلمني وحرمني من الأطفال وخلاني أعيش طول الوقت راسي في الأرض، خلاني أعيش عيني مكسورة، حاسة بالرفض، حاسة بعدم القيمة، حاسة بالقلة، حاسة أن أنا ولا حاجة وسط المجتمع اللي أنا عايشة فيه، أنا هعملها بدراعي. قررت أن هي تخطف الطفل ده وتجري، حطته في شنطة، والأمانة المشهد كان مرعب، وأنا شخصيا يعني أنا كسارة وأنا عمالة أتفرج على أحداث المسلسل وعمالة أفكر أنه ده حصل بجد، يعني الطفل ده اتخطف بجد. طبعا كارثه كارثه ومشهد صادم جدا ومليان وحشيه ومليان بشاعه. طب هي ايه اللي وصلها لده؟ اللي وصلها لده الشعور بالرفض، احساس انه انت ولا حاجه،
انت ولا حاجة لانك ما خلفتيش. يا هو الشعور ده ممكن يوصلني ان انا اتصرف بـ بـ بـ بالقسوة دي واستبيح ان انا اخطف طفل من امه وانه اعمل كده؟ لانه الناس وجعوني، المجتمع وجعني، وانا مش عارفة اعمل ايه في الوجع ده. لسه كنت بتكلم كده مع واحدة صاحبتي بقول لها انه نفسية الانسان معقدة جدا، ربنا خلقنا نفسيتنا معقدة جدا جدا جدا، بحتاج كل وقت والتاني اني اتواجه مع نفسي، حتى لو هتوجع، حتى لو هحس بألم جوايا، بحتاج اتواجه مع نفسي واتكلم معاها وابدأ اشوف ايه الاحاسيس اللي جوايا وجعاني وما تشفتش منها، علشان ابدأ امشي في سكة شفا لحسن بعد كده اعمل ردود افعال مؤذية جدا ليا وللناس من حواليا. وده اللي حصل مع نرجس. نرجس خطفت الطفل ورجعت لجوزها، وهي طبعا كتبت على كل الناس انه انا ان هي كانت حامل وخلفت. وخدوا بالكم من حاجة، هي خطفت ايه؟ ولد مش بنت، لانه هي اوريدي اساسا جواها عقدة نفسية انه انا مرفوضة من من من من امي لانه انا بنت. هي كان نفسها تخلف ولد، فانا لما هخطف طفل انا هخطف ولد علشان اقول لامي اول واحدة شفتي انا خلفت ولد. طبعا هي بتتصرف كل ده وهي مش واخده بالها هي بتعمل ايه. واول ما حطت رجلها على بداية الطريق، طريق الانتقام، انت لما بتبدأ في طريق الانتقام انت مش بتعرف توقف. ليه؟ لانه بتلاقي انه انت بقى عندك الحاجة اللي انت اتحرمت منها، وبتحس جواك انه ايوة انا انتقمت، واحساس الغل والغضب بيزيد اكتر، فتبقى عايز المزيد والمزيد من الانتقام من الناس اللي حواليك. فخطفت الولد وسمته يوسف وبدأت تربيه، وفي يوم من الايام يوسف قال لها انا عايز اخ. يا سلام، عناية الاتنين، اجيب لك اخ. وخطفت ولد تاني بمنتهى البساطة. ليه؟ لانه هي مش هي اللي بتتصرف، مش هي اللي بتخطف، ده احساس الغضب والانتقام والشعور بالرفض اللي جواها هو اللي بيصرخ صرخة وجع وصرخة انتقام وصرخة انه المجتمع طول الوقت كان بيبصلي ان انا ولا حاجة، وانا اللي هجيب قيمتي بنفسي من المجتمع. بس طول الوقت نرجس كانت حاسة بغضب، طول الوقت كانت مرعوبة لحسن اي حد يكتشف ان هي خطفة العيال دول مش عيالها، طول الوقت حاسة بتوتر، طول الوقت جواها صراع. يعني كانت طول الوقت مثلا في المسلسل بتعض على شفايفها، بتاكل في ضوافرها، شعرها بيقع طبعا بشكل رهيب. ليه؟ لانه هي أبعد ما يكون عن السلام النفسي والهدوء والفرح والاستقرار، لأنه بالرغم أن هي بقى عندها أولاد وبقت تشوف في عينين الناس اللي حواليها قبول أنه أنتي خلاص جبتي 10 من 10 بقى عندك أولاد، بقت بتشوف ده، إلا أنه هي ما بينها وما بين نفسها هي لازال الإحساس بالرفض جواها. وعشان كده نفسي النهاردة لو انت قررت انك تعوض الشعور بالرفض بحاجة تانية غير انك تتشفي منه، هيفضل جواك اي مشاعر سلبية احنا بنشعر بيها، شعور بالرفض او الشعور بعدم القيمة او الشعور بانه انا ولا حاجة او ان انا غير محبوب او ان انا غير مقبول، المشاعر دي والاحساس ده لازم نتشفي منه بشكل صحيح. وده يمكن اللي هنحكي عنه اكتر بعد الفصل، انه أوقات بحاول أعوض نفسي بحاجات تانية، أعوض نفسي مثلا لو أنا حاسس أن أنا مش محبوب من الناس اللي حواليا مثلا لأنه أنا لون بشرتي مختلف مثلا، أو أن أنا لون بشرتي غير مقبول من المجتمع اللي أنا عايش فيه، أو أن أنا مثلا ما خلفتش زي كل الناس اللي حواليا وكل الستات اللي حواليا، أو أن أنا ما اتجوزتش وسني كبر،
أوقات بنحاول نعوض ده بحاجة تانية، إنه مثلا أنجح قوي دراسيا، أنجح قوي علميا، أنجح قوي في الشغل، وأقول لنفسي خلاص أنا كده بقيت ناجح، أنا كده بقيت ليا قيمة. لا، هتفضل جواك الحتة اللي بتوجعك دي لأنك ما تشفتش منها وحاولت تعوضها بحاجة تانية. أو لو أنت مثلا بدأت تنتقم بقى، وبدأت أن أنت تاخد القيمة بدراعك، برضو هيفضل جواك إحساس أن أنت ولا حاجة، وهتفضل عايش في عدم سلام نفسي رهيب، وهتفضل عايش في خوف وقلق وتوتر وحزن وألم وغضب ولوم على ربنا ولوم على الظروف ولوم على نفسك. ليه؟ لأنه أنت ما تشفتش بشكل صحيح. هنحكي أكتر عن الشفاء، وإزاي لو اكتشفت النهاردة أنه أنا جوايا حاسة أو حاسس أني مرفوض، أو أني يعني غير كافي بشكل أو بآخر نتيجة شوية حاجات معينة، يمكن أنا معرفش هي إيه. كل حد فينا، اقعد مع نفسك النهاردة، واجه نفسك، ولو لقيت أن أنت جواك شعور بالرفض حتى ولو بنسبة إن شاء الله حتى 2% 1%، محتاج النهاردة تواجه نفسك وتبدأ سكة الشفاء. إزاي؟ هنحكي عن ده أكتر لكن بعد الفاصل. خليكم معانا، وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.

0: ورجعت معاكم مره كمان. والحقيقه يعني الحلقات معاكم بتخلص بسرعه قوي، بحس انه يعني كاني لسه بادئه الحلقه وبعد كده خلاص، يعني بقلنا تقريبا اقل من 5 دقائق، يمكن 4 دقائق او 3 دقائق في حلقتنا النهارده. لكن انا عارفه انه الحلقه دسمه وكبيره، والعمل اللي احنا بنتكلم عنه النهارده قوي جدا وقاسي جدا، ويخلينا نقف مع نفسنا كتير ونواجه نفسنا بده. ويمكن كنت لسه بحكي انه طيب الشعور بالرفض، لو انا النهارده وانا بسمع الحلقه وحسيت انه جوايا انه انا لسه جوايا احساس ان انا قليله في الحته ديت، لما بدخل اي مثلا مجتمع بحس ان انا قليله، لانه مثلا انا ما عنديش ولاد، لانه انا لون بشرتي اللون الفلاني، لان انا تخينه، لان انا رفيعه، لان انا قصيره، لان انا طويله زياده عن اللزوم. المجتمع رفضني بشكل او باخر، ولو انا كمان الدايره القريبه مني كانوا بيقولوا لي ده، انه انا يعني غير كافيه، او ان انا فيا حاجه غلط، او ان انا فيا عيب ما، اعمل ايه؟ اول حاجه واجهي اللي جواكي واللي جواك. نرجس ما كانتش بتواجه ده ولا تعرفه، وما كانش عندها وعي بده، وللامانه انا لازلت شايفاها ضحيه، ضحية وما وصل لهاش وعي وما وصل لهاش نور وما وصل لهاش إدراك إنه هي يعني مش لازم تبقى بتخلف عيال عشان يبقى ليها قيمة، مش لازم تبقى ولد مش بنت علشان يبقى ليها قيمة. بس للأمانة القصة كانت يعني صعبة قوي، والحلقة كانت مقفولة تماما، لأنه الرفض جالها من باباها ومامتها في البداية، فالقصة كانت صعبة قوي. بس حلو ان في اعمال دراميه كده، وحلو ان احنا نتكلم عنها علشان ما نوصلش للمرحله دي وما نوصلش غيرنا للمرحله دي. عشان كده سواء انت النهارده وانت بتتواجه مع نفسك اكتشفت ان انت جواك شعور بالرفض حتى ولو 1%، اتكلم مع نفسك صراحه وابدا النهارده صلي وادعي ربنا وقول يا رب انه انا حاسس ان انا ماليش لازمة، حاسس ان انا ماليش قيمة، حاسس ان انا اقل من الناس اللي حواليا، لان ما عنديش الحاجة الفلانية، لان انا شكلي كذا، لان انا امكانياتي المادية كذا. ابدأ ادعي وابدأ صلي وابدأ قول يا رب انا عايزة تشفي في الجزئية دي. واوقات هتحتاج تقعد مع حد وتتكلم معاه وتتكلم مع متخصص وتحكي معاه انه انا عايزة تشفي من الشعور بالرفض في الحتة الفلانية، علشان بعد كده موضوع ما يتطورش بي ان انا انتقم من الناس اللي حواليا وانتقم من نفسي واذي، لانه انا جوايا مشاعر صعبة جدا، اصعب من ان انا اشيلها لوحدي واكمل بيها. ولو النهاردة ادركت انه يمكن انا في كلام سلبي بقوله بيوصل لولادي شعور بالرفض، يمكن انا بقول كلام سلبي لزميلتي في الشغل ويعني في صوره هزار وهي موصل لها الشعور بالرفض وشعور ان هي ولا حاجه او ان هي اقل، محتاجين ناخد بالنا لالا نكون بنوصل بكلامنا ونظراتنا وهزارنا وتنمرنا اوقات كتير اللي هو تحت بند الهزار لغيرنا الشعور بالرفض. يمكن نرجس اكتر حد اذته هو الولد اللي خطفته يوسف، او هو ما اسموش طبعا في الحقيقه يوسف، لكن الولد ده الى يومنا هذا للاسف مش عارف مين هم اهله الحقيقيين، وعمل 43 تحليل DNA ومش عارف يوصل لعيلته الحقيقيه، بابا ومامته الحقيقيين، لانه ببساطه شديده محدش يعرف هم مين غير نرجس اللي انتحرت ونهت حياتها. خلاص وصلت لمرحله انه انا أزيت كل الناس اللي حواليا، انتقمت بشتى الطرق ولسه شعور الرفض جوايا، فانا هعمل ايه؟ انا عايزه انهي حياتي لان انا مش قادره اكمل بالشعور ده. قصه قاسيه جدا، قصه صعبه جدا، لكن الهدف النهارده انه لو انت حاسس ان انت مرفوض، لو انت حاسس ان مالكش قيمه، لو انت شبعت من الجمل السلبيه والشعور بالرفض اللي الناس حواليك بيصدروه لك، واجه نفسك النهاردة وابدأ قول يا رب اشفيني من الشعور ده، يا رب أنا عايز
1: ودلوقتي جه إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهوا

دبل اسبريسو، تعال نشرب قهوة ونتفاهم ونتصالح ونتعاتب. انت من الاول لو كنت فهمتني وجهة نظرك بطريقة ألطف من كده كنت اديتك عينيا. يعني المهم الطريقة مش المحتوى؟ طب وايه الطريقة المناسبة لحضرتك؟ معرفش، فكر وابتكر. مش انت عامل فيها فنان ومتذوق ومبدع وكده يعني؟ فكر فكر بقى. طب يعني ممكن نتواجه ونحلها؟ أهو أديك قلتها، نتواجه يعني نتخانق. نتواجه يعني نقعد قدام بعض ونشوف وشوش بعض، وأكيد ده أحسن كتير من التليفون، وفي احترام لينا احنا الاتنين وتقدير لعشرتنا الطويلة. طيب بس أنا هجيب حد معايا علشان أنت دايما بتغلبني في الكلام. يا عم دي مش حرب، ده سوء تفاهم وهيتحل. روق كده، ربنا يهديك ونعدي ونفوت لبعض. هفكر، كلمني بعد أسبوع أكون هديت. بص يا سيدي، ده حوار بيحصل بكميات بين ناس كتيرة قوي، بغض النظر عن السن أو النوع. لو ركزتوا هتلاقوا فيه مفاهيم غلط، وفي أطراف مش عايزة تتنازل، وفي جهل في فهم التعبيرات، وفي معايرة أصلا في إنك مبدع ومتذوق وهو لا، وهكذا. يعني خليك أنت الكبير وتعال على نفسك علشان الدنيا تمشي. يا رب اديني طولة بال وصبرني.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان،
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وحلقة جديدة في برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. والنهاردة حلقة يوم الخميس، بقالنا كتير قوي ما تقابلناش يوم خميس حلقة الويك اند، فمبسوطة جدا ان انا اكون معاكم النهاردة كالعادة، متحمسة اكون ببتدي معاكم اليوم نحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح وتفاصيل كتيرة قوي بنقضيها مع بعض في صباح سما. وحشتوني جدا من اول امبارح، والنهارده كده عايزين نتجمع بسرعه عشان عندنا موضوع لذيذ جدا، وموضوع اعتقد مفيش حد فينا ما تاثرش بيه قبل كده، سواء كان هو اللي عنده الموضوع ده او اتضر بسببه. ايه موضوعنا النهارده؟ النهارده كده جايين نفضفض مع بعض ونحكي ونتكلم عن ازمه العشم، والنهارده كده عايزين نتعلم اتيكيت العشم، لانه اوقات كتيره كده بنخسر علاقات وبنستنزف وبنتجرح تحت بند العشم، انه احنا كان بينا عشم او انا كنت فاكر ان بينا عشم او ما كانش العشم. فالنهارده كده عايزين نتعلم مع بعض اتيكيت العشم، ازاي نتعشم في بعض صح من غير ما نكون بنقتل علاقتنا تحت مسمى العشم دوت، بدل ما العشم ده كان المفروض انه يكون بيوطد العلاقات ويقويها، اكتشف انه لا، ده بيقتل علاقاتي، سواء انه انا كان حد متعشم فيا بطريقه غلط او انا كنت متعشم في الاخرين بطريقه غلط. النهارده عايزين نكتشف مع بعض ايه هو العشم الصح ونتعلمه مع بعض كده، وندرك ازاي برضو نرد لو اتجرحنا او اتكسفنا او تم التعدي على حدودنا تحت بند العشم. النهاردة عندنا رحلة طويلة ورحلة لذيذة جدا، متحمسة ان انا اكون ببتديها معاكو النهاردة، نحكي وندردش كده ونتفق ونختلف زي ما اتعودنا. فالنهاردة كده خلوني ابتدي اسألكو اول سؤال في حلقتنا النهاردة، كم حد فينا النهاردة اتحط في موقف محرج تحت مسمى الهزار، بس اتجرح في الموقف دوت واضطر ان هو يكون بيسكت علشان باقي القعده ما يقولوش عليه ايه ده انت اوفر كده ليه، انت حساس بزياده كده ليه، انت كبرت الموضوع ليه، فاخدت كده الاهانه واخدت الجرح وبقيت ببكي في صمت، قلبي يتفتت في صمت ومعرفتش اتعامل يمكن مع الموقف. فشاركني كده، هل مريت بالتجربه دي او بالموقف ده قبل كده ولا لا؟ وهل اتعلمت بعد كده ازاي تتعامل مع الموقف ديت؟ النهارده كده عايزين نخوض مع بعض رحلة تعلم. كمان لو جينا فكرنا كده، كل حد فينا بيبقى عنده علشان يعيش حياة صحية ويبقى عنده حدود صحية، محتاج ان هو يكون عنده شوية خطوط حمراء كده، بيكون واعي ومدرك انه ما ينفعش يسمح للاخرين ان هم يكونوا بيتخطوها. فايه الخطوط الحمراء في حياتك اللي مش هتسمح لاي حد ان هو يكون بيتخطاها تحت بند العشم، سواء بهزار او بجد او موقف بسيط او موقف عميق. فايه الخطوط الحمراء بتاعتك؟ هل مثلا حاجه ليها علاقه بالماديات، حاجه ليها علاقه بالفلوس، حاجه ليها علاقه بهزار بايخ مثلا؟ قولي كده ايه الحدود اللي ما ينفعش تسمح لحد ان هو يكون بيتعداها تحت بند العشم، وايه اكتر موقف حسيت فيه انه انا بيتم استغلالي تحت بند العشم في نفس برضو الحاجات دي، سواء تحت بند الفلوس او الهزار او العلاقات، انا ممكن اكون بيتم استغلالي في علاقاتي تحت بند العشم. فقولي كده ايه اكتر موقف حسيت ان العشم فيه كان سبب ليه تعدي على حدودك او تعدي على مساحتك الشخصية. النهاردة عندنا تفاصيل كتيرة قوي عايزين نحكي فيها مع بعض. هل العشم قتل علاقات في حياتك قبل كده؟ وهل قدرت تسامح وتقفل الباب في العلاقات ديت ولا لا فضلت جرحك؟ هل انت من الناس اللي بتعرف تعاتب وتصفي نفوسها صح للآخر، ولا بتسكت لحد ما العشم بيخلص خلاص ما بقاش في عشم في العلاقة ديت والعلاقات دي بتنتهي؟ وإيه الكلمة اللي لو اتقالت لك في العتاب تحت اسم العشم هتحس انها وجعتك لدرجة ان انت قفلت خلاص من الشخص دوت، مش قادر اكون بتعامل معي؟ النهاردة عندنا اسئلة كتيرة جدا حابين نكون بنفضفض ونتشارك ونحكي فيها مع بعض، والاهم النهاردة عايزين في نهاية حلقتنا كده نكون اتعلمنا مع بعض اتيكيت العشم، وهو ده الدستور اللي عايزين نحطه مع بعض النهارده. متحمسه جدا ليومنا النهارده، وزي ما تعودنا كده استناكوا تلعبوا معايا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. كمان النهارده معانا كده لعبه الالغام، النهارده معانا لعبتين يا جماعه، هنلعب في الصندوق والنهارده كمان هنلعب مع بعض في الالغام. وبما ان العشم كده يعتبر نوع من انواع الالغام اللي لو ما عرفناش نعمل معاه صح هتكون بتنفجر في وشنا، فالنهارده معانا 8 الغام، فاختار كده قولي عايز اللغم رقم كام، 1 2 3 4، بس تكتب لها لغم عشان نعرف كده الرقم ده من الصندوق ولا ده لغم. فقولي كده عايز اللغم رقم كام، ونشوف كده اللغم ده النهارده لما ينفجر ايه الموقف اللي هيطلع فيه، وهيطلع لك من خلاله سؤال بتقول لنا كده هتتصرف ازاي في الموقف ده. متحمسه جدا العب معاكم اللعبه دي النهارده، نحكي ونلعب ونفضفض ونتشارك وندردش، لكن بعد الفاصل. خلونا مع بعض بسرعه اول فاصل في يومنا وحلقتنا النهارده، ونرجع بعدين نبتدي يومنا، نبتدي نلعب ونبتدي نحكي. وعندي ليكم النهارده يا جماعه في اول فقره خبر، يعني انتوا لو مكان بطل الخبر ده هستناكم تقولوا لي هتعملوا ايه. خليكم معانا وما تروحوش في اي حته، فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

ربنا أكبر من اللي شايفه مستحيل في حياتك. لو بتمر بأمر صعب وبتقول جواك إنه مستحيل الأمر ده يتحل، اطلب من ربنا إنه يتدخل ويحسم الأمر ده، لأنه مفيش مستحيل على الرب. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا 18-27، ما لا يقدر عليه الناس يقدر عليها الله.

راديو سما صحبة في سكة. في مواقف كتيرة قوي في حياتنا بتندرج كده تحت بند العشم, وللأسف لأننا النهاردة بقينا فاهمين كلمة العشم غلط, فبقى في مشاكل كتيرة قوي بتحصل وأزمات كتيرة قوي بنتعرض ليها ومش كلها بنعرف إزاي نتعامل معها. النهاردة كده جايين نتعلم مع بعض إتيكيت العشم, إزاي أكون بحط عشمي صح في الشخص اللي قدامي, وإزاي لو اللي قدامي اتعامل معايا بعشم خاطئ اعرف ارد عليه. النهارده تفاصيل كتير قوي هنكون بنحكي فيها مع بعض, لكن في الاول كده ما تنسوش النهارده معانا لعبتين بنلعب مع بعض في الصندوق زي ما تعودنا من 1 لـ50. كمان معانا 8 ألغام, الغام جمع لغم, فين اللغم كده اللي بيفرقع. النهارده معانا 8 ألغام, كل لغم فيهم فيه موقف مغلف بالعشم. فهستناك كده تلعب معانا في الصندوق وتقولي عايز رقم كام من 1 لـ50, وتلعب معانا في الألغام وتقولي عايز اللغم رقم كام من 1 لـ8, ونشوف ايه الموقف اللي هيطلع لك, والموقف ده يكون فيه سؤال تقول لنا كده هتتعامل ازاي مع الموقف دوت وتجاوب على السؤال. متحمسة جدا ألعب معاكو النهاردة, لكن خلوني كده قبل ما احكي لكو الخبر اللي كان العشم بطل فيه, خلوني كده أرجع ليه التعليقات الأول عشان نبتدي نصبح كده على أصدقائنا الجمال. وأول واحدة معانا النهاردة بوبا أشرف. يا هبة صباح الجمال, وحشاني جدا وحقيقي كده بنبسط قوي لما بتكوني معانا خصوصا من أول الحلقة. وهبة النهاردة بتصبح علينا بتقول صباح كل الخير والبركة والسلام من السماء لأغلى راديو سما وحبيبتي لولي. يا هبة صباح الجمال عليكي, حقيقي بفتقد كده الأيام اللي بتكوني مش موجودة معانا فيها, بفتقد وجودك معانا. كمان هستناكي هبة تلعبي معانا في الصندوق وتختاري كمان لغم من 1 لـ8, ونشوف كده الموقف اللي هيفرقع في اللغم دوت هتتعاملي معاه ازاي. كمان بنصبح على الجميلة نانا. يا نانا صباح النعمة وصباح الخير والبرق وصباح الألوان. اي نعم انا النهاردة لبس ابيض في اسود, بس انا برضو بحب الورود والألوان الجميلة كده اللي بتصبحي علينا بيها. صباح الجمال عليك يا نانا, مستنيكي تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده هل اتحطيتي في موقف قبل كده حاسه ان انت اتجرحتي او اتكسفتي او تم التعدي على حدودك بسبب العشم, وهل في مواقف كده بتحسي انه انا بيتم استغلالي فيها تحت بند العشم. فخلونا كده ايه نحكي ونشارك ونفضفض مع بعض النهارده. كمان بنصبح على ماجده. يا ماجده صباح النشاط. ماجده متحمسه جدا اكون بحكي معاكي في موضوعنا النهارده ونتناقش ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح, لا مش هنتخانق نتصالح بس. صباح الجمال عليك يا ماجده, متحمسه جدا اسمع ارائك القويه زي ما عودتينا كده. وقولي لي كده هل حسيتي قبل كده ان انت اتجرحتي بسبب العشم او اتكسفتي بسبب العشم او تم التعدي على حدودك بسبب العشم, او اتقالت لك كلمه عتاب تحت مسمى العشم لكن وجعتك لدرجه ان انت خلاص مش قادره تتعاملي تاني مع الشخص دوت. فمستنيكي كده تفضفضي معانا ونتشارك مع بعض. ما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق وتختاري لغم من 1 لـ8. كمان نانا بتقول احيانا تنتهي العلاقه بسبب العشم الزائد, واحيانا تكتشف خيبه العشم الحقيقية العلاقة كما هي لا كما كنا نتخيلها. العشم احيانا كده بيساعدنا نكتشف خبايا العلاقات. عايزين كده نحكي النهاردة يا نانا كده ونفضفض في الفكرة دي. طيب خليني كده اشوف لك رقم 9 واول رقم معانا من الصندوق. ايوه بقى الناس اللي صحية ومصحصحة وسخنة كده. رقم 9 النهاردة لعبة. ايوه انا بحب الالعاب. رقم 9 النهاردة عارفة كده الحروف, لعبة الحروف الملخبطة. هديكي النهاردة مجموعة حروف وعايزاكي من الحروف دي تطلعي لي اسم حيوان, ماشي؟ ولو عرفتي تطلعي اكتر من حيوان يبقى برافو عليكي. لكن الحروف اللي معانا النهارده دال ف ب ه ط, هحطها لك دلوقتي في التعليقات واستناكي كده تلعبي معانا وتشاركيني كده باكتر كم او عدد من الحيوانات هتعرفي تطلعيه من الحروف دي. دي رقم 9. كمان ماجده بتقول احسن حاجه نقلل العشم منعا للصدمات. لا ما هو برضو العشم, بس العشم الصحي يا ماجده بيخلينا كده ان نعمق علاقاتنا ويساعدنا كده اننا نعرف بعض. يمكن النهارده عايزين كده نتعرف اكتر كمان على الفرق ما بين العشم النهارده او العشم اللي احنا شوهناه النهارده والعشم زمان. نرجع كده شويه نوستالجيا شويه كده يا ماجده, نرجع مع بعض كم سنة لورا. قولي لي كده هل بتحس ان في فرق طيب ما بين عشم علاقات النهاردة وعشم زمان؟ فكري كده وقولي لي. طيب خلينا ناخد تعليق كمان قبل ما بسرعة كده نروح لأول خبر معنا النهاردة. وماجدة بتختار من الصندوق رقم 45 و50. طيب الأول كده رقم 45
45 النهاردة رسالة بتقول: تذكر دائما الجواب اللين يصرف الغضب. اللسان الحلو هو اللي بيصلح العلاقات، هو اللي بيحافظ عليها، هو اللي بينميها ويعمقها. فأمين كده، ربنا دائما يباركك باللسان الحلو دوت يا مجدة. كمان رقم 50 يا رب بقى يبقى سؤال أو لعب. حلو السؤال دوت. اعترف يا مجدة، هل أنت شخص منفق أم مدخر؟ أنت من الناس اللي بتعرف كده إيه تحوش وتقتصد، ولا من الناس اللي لا يعني اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ يعني هحوش ليه يعني؟ ما نصرف، ننبسط النهاردة وبكرة يبقى حلها ربنا. فقولي لي كده، أنت شخص منفق ولا مدخر يا مجدة؟ طيب تعليق كمان كده علشان أول لغم معانا النهاردة من نصيب مجدة، ومجدة بتختار اللغم رقم 3. خلينا نشوف كده اللغم رقم 3 النهاردة بيقول ايه. بصي يا ستي، اللغم رقم 3 النهاردة لغم الفضفضة المفرطة. الموقف بيقول ايه؟ الموقف بيقول انه في زميل جديد لسه متعرفة عليه في الشغل او في الكورس، بقالك اسبوعين بس، فجأة قعد جنبك وبدأ يفضفض بأسرار بيته ومشاكله الشخصية جدا اللي انت مش مستعد تشيل همها معي، ومتوقع منك تديله نصايح وتتفاعل معاه كأنكم أصحاب من 20 سنة. السؤال بقى، هتسمع بملل وتغير الموضوع، ولا هتقوله بصراحة أنا مش حابب أتدخل في خصوصياتك؟ قوليلي كده يا مجدة هتعملي ايه؟ ده اللغم رقم 3 النهاردة معانا. استناكي كده تشاركينا نقول ايه موقف، او لو اتحطيتي بالفعل في الموقف دوت هتعملي ايه؟ يلا فكري كده، جاوبي وقوليلي. كمان لا خلينا كده بسرعة ناخد الخبر اللي معانا النهاردة الأول، وبعد كده نكمل باقي التعليقات. الخبر اللي معانا النهاردة يا جماعة، زي ما بقول لكم كده، تحس ان البطل فيه هو العشم، عارف كده اللي هو تعرضت الموقف وتبقى كل اللسان حالك كده زي ما بيقولوا، اللي هو ما كانش العشم يا خال. بس هو الحقيقة ان ما كانش العشم يا خال، ده هو كانش العشم يا عمي. خليني اقول لكم كده الموقف دوت او الخبر دوت بيتكلم عن ايه. الخبر ده بيتكلم عن مزارع هندي، مزارع بسيط عنده قطعة ارض ما تعتبرش كبيرة قوي برضو يعني، ورثها من اهله، والارض دي موجوده وما فيش اي نزاع عليها ما بينه وما بين اي حد، ولا مثلا نزاع في العيله، ولا زي ما بنسمع كده النزاعات على الورث والميراث والحاجات اللي زي دي. يعني خلاص هي ارضه ومحدش بيتكلم معاه فيها، لحد ما وكانت علاقته كويسه جدا بكل افراد عيلته، وعلاقته كانت كويسه بعمه اللي هو بطل الخبر معاه النهارده. لكن اللي حصل بقى انه في يوم من الايام اكتشف ان عمه دفع رشوة لموظف فاسد علشان يكون بيسجل له الأرض دي بتاعت المزارع دوت أو المواطن الأصلي دوت، المزارع الهندي دوت، علشان يكون بيسجل له مش يسجل له الأرض باسمه، لا يسجل له إنه المزارع دوت اللي هو ابن أخوه متوفى، فيسجلوا ان هو متوفى في السجلات الرسمية، فبناء عليها يكون هو الوريث الشرعي بعد منه، فهيكون بيورث الارض بتاعته. فبالفعل رسميا بقت الارض ميراث العم الشرعي، والارض بقت باسمه، فالارض اتنقلت ملكيتها اوتوماتيك ليه. والمزارع البسيط ده يعني ما كانش يعرف هي ارضه، هو بيمتلكها شغال فيها بيحصدها، ما فيش اي نزاعات، لحد ما اكتشف موضوع ان عمه مزور شهادة وفاته علشان يكون بيستولي على الأرض الزراعية دي. اللي حصل بقى، اللي حصل إنه المزارع دوت قعد 18 سنة بيحاول بكل الطرق يثبت إنه هو على قيد الحياة، عمل كل الحاجات الممكنة والغير ممكنة، المنطقية والغير منطقية، القانوني منها والغير قانوني منها، عشان يكون بيثبت إنه هو لسه على قيد الحياة، لدرجة إنه هو كان بيحدف طوب على أقسام الشرطة، اترشح ضد رئيس الوزراء في الانتخابات الرسمية، خطف ابن عمه شخصيا، اضطر انه يكون بيعمل كل حاجة تيجي على باله علشان يثبت انه هو على قيد الحياة، لدرجة انه هو في الاخر لما ابتدى انه يكون بيفقد الامل بقى قال طب انا هقدم على معاش شهري لزوجتي بما ان انا متوفي، فزوجتي مستحقة للمعاش. ففضل انه يكون بيعمل اي مشاكل اي تحديات، كان غرضه الاساسي بيقول ان انا عايزهم يقبضوا علي، انا لو اتقبض علي فمع ذلك ان انا شخص على قيد الحياة، ما انت مش تقبض علي وانا ميت، فيعني اذا انا على قيد الحياة،
الارض هترجع لي مره كمان, وهنثبت انه عمه دوت مزور. فحسيت كده وانا بقرا الخبر دوت للمره الاولى اللي هو كانش العشم يا عمي, ما يعني ما كنتش مدي اخوانا. فقولوا لي كده, هل حصل معاكم مواقف صادمه تحت اسم العشم؟ يعني مش للدرجه ديت يعني, مش زي المزارع دوت, لكن حاسس كده انه انا ممكن كمان اكون اتعرضت للخداع او للاحتيال بسبب ان انا كنت متعشم في حد, وعشمي ده ما كانش في محله, او عشمي دوت ما كانش زي ما انا كنت مستنيه او زي ما انا كنت متخيله. فكروا معايا كده. طيب خليني كده ارجع تاني بقى للتعليقات ونكمل كلامنا مع بعض. وصلنا لحد فين؟ او وصلنا لحد ماجدة كان معاها اللغم رقم 3. متحمسة كده اعرف هتتعاملي ازاي مع اللغم دوت يا ماجدة. كمان معانا ماجدة بتكمل وبتقول كتير تعبت من العشم بالذات, وبالذات الاصدقاء. طيب قولي لي يا ماجدة, خلينا كده نبتدي الموضوع واحدة واحدة مع بعض. كان ايه اللي بيوجعك في موضوع العشم دوت في العلاقات؟ النهاردة احنا هنحكي عن العشم في حاجات كتيرة جدا. عشم العلاقات, عشم الهزار, عشم الفرق ما بين عشم زمان والنهاردة, عشم الشغل, عشم المساحات الشخصية, عشم العتاب, وازاي ارد لما حد يكون بيتعدى حدودي تحت اسم العشم. عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة, لكن خليني كده أسمع رأيك أنت الأول يا ماجدة. كمان ماجدة بتقول في فرق بين عشم دلوقتي وزمان. قولي لي بقى إيه الفرق يا ماجدة ما بين عشم زمان وعشم النهاردة؟ حاسة كده إن إيه الفرق ما بينهم؟ حاسة إنه ممكن يكون فعلا عشم زمان كان أعمق مثلا, والنهاردة بقت العلاقات سطحية فالعشم مش حقيقي, ولا النهاردة يمكن حاسة إنه لا العكس, رغم ان ممكن يكون في علاقات مذبذبه شويه او مش عميقه زي ما كنت متخيلها, بس لا حاسس انه العشم في محله. فقولي لي كده من وجهه نظرك ايه الفرق ما بين عشم امبارح والنهارده. كمان ماجده بتجاوبنا على السؤال بتاعها هل هي شخص منفق ام مدخر, فهي بتقول شخص منفق. يعني لستي وحدك يا ماجده. عايزه اقول لك بصي, انا ما بصنفش نفسي من

0: ان نفتح بيه قلوبنا لبعض، بس اوقات تانية بتبقى رصاصة الرحمة اللي بنقتل بيها العلاقة. خلاص العلاقة ماتت، العلاقة انتهت، النهاردة هنفك الشفرة دي. امتى العشم يكون حب وسند وظهر، وامتى بيتحول لقلة ذوق وحمل واقتحام لمساحة الشخص الاخر؟ النهاردة هنحط مع بعض الدستور العشم علشان نفضل حبايب واصحاب وعلاقتنا تفضل متينة. فخليكم معانا فاصل ونرجع نبتدي كلامنا ونبتدي موضوعنا اكتر مع بعض، ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
2: مشكلتنا أوقات كتير في علاقاتنا

0: بتبقى بسبب العشم الزيادة، أو اللي ما تحطش في محله، أو اللي كان بدون حكمة، أو اللي أنا استقبلته بعدم نضوج وبعدم وعي، واكتشفت بعد كده إنه استغلال من الآخر. العشم النهاردة بيكون ما بين طرفين، واحد بيقدم واحد بيستقبل. فأنا ممكن أكون بلاقي مشكلة وأنا بقدم العشم والشخص اللي قدامي غير مستحق لي، أو أنا ممكن أكون أنا اللي بتلقى العشم بس اللي بيقدم لي العشم بيقدمه لي بصورة غلط، أو بيقدمه لي بنوع من الاستغلال. يعني إيه عشم؟ عشم يعني أنا متعشم فيك حاجة معينة، يعني عندي أمل أو رجاء إن أنت تعمل لي حاجة معينة، أو إنك تتغاضى عن حاجة معينة عشان خاطري، أو تديني حاجة كده إكسترا ما بتعملهاش مع الناس التانية. هو ده العشم، إن أنا بطلب إنه يتم تمييزي في العلاقة معاك، فسواء أنا مستحق لده أو لأ، سواء أنت جاهز أنك تقدم ده أو لأ، هو ده اللي بيعمل المشاكل في العشم. لكن لو هنيجي نقارن دلوقتي ما بين عشم زمان وعشم النهاردة، أعتقد هنلاقي فرق. هستناكم تشاركوني كده في وجهة نظركم الفرق ما بين عشم امبارح وعشم النهاردة. بس لو رجعنا كده لورا شوية وذكريات بيوت العيلة زمان، اللي كان فيها البيوت مفتوحة على بعض، اللي كان فيها الجيران عايشين مع بعض، ده كان نوع من أنواع الود، وكان نوع من أنواع العشم. زمان كان العشم إن الجارة تخبط كده على جارتها وتقول لها عايزة بصلة، عايزة كوباية سكر، تقول لها ادخلي يا حبيبتي انت عارفة طريق المطبخ، خدي اللي انت عايزاه، والكل مبسوط وكل مرتاح، ومفيش حد كده محرج، مفيش حد متضايق، مفيش حد حاسس بنوع من أنواع الضغينة كده، ويستلفوا من بعض عادي. لكن النهاردة دوت بقى فيه حدود شوية. ليه الفرق دوت؟ واحدة من الأسباب، لأن أسباب كتيرة، لكن بيقولوا واحدة من الأسباب دي إنه زمان كان فيه أمان أكتر في العلاقات، كان فيه ستر في البيوت، كان فيه خوف على البيوت وعلى صورة البيوت. فالعشم زمان كان سند، أنا لو دخلت بيتك يا جارتي أنا هكون خايفة على بيتك زي ما أنا خايفة على بيتي، أنا لو كنت طلبت منك خدمة يا صديقي فأنا خايف عليك زي ما أنا خايف عليا، زي ما أنا بطلب احتياج منك عندي احتياج منك، أنا عارف إن أنت يوم ما تحتاج لي أنا كمان هكون واقف في ظهرك. لكن النهاردة مشكلة بعض العلاقات المشوهة بالعشم الغلط إنه العشم النهاردة بقى إيه؟ مطعم بسموم تكنولوجية كيوتة كده، زي ما حد مثلا يجي يدخل يكتب لك كومنت بايخ مثلا على بوست أنت كاتبه أو على صورتك، ويتريق مثلا على لبسك، أو يتريق على أي حاجة مثلا، ولما تيجي تعاتبه يقول لك إيه ده إحنا بنهزر، ده إحنا إخوات، ما كانش العشم إن أنت تزعل مثلا أو تاخد على خاطر، أو مثلا حد ما شفتوش بقالك قرون لكن سمع مثلا ان انت ترقيت، او ان انت بقت ماسك منصب معين، او ان انت بقى عندك صلاحيات معينة، فتلاقيه بيكلمك مش عشان يطمن عليك، مش عشان يبارك لك، يقولك انا متعشم فيك ان انت تعمل لي الخدمة الفلانية طالما الموضوع دوت بقى في ايدك، او بقى تحت سيطرتك. فاللي هو ده مش عشم، ده نوع من أنواع الاستغلال. زمان كان العشم سند، دلوقتي بقى سلم لمصالح شخصية. فاحنا النهاردة محتاجين نرجع لروح زمان بس بوعي النهاردة، علشان ما نخسرش علاقات بسبب العشم. استناكم تشاركوني كده بوجهات نظركم، ما تنسوش تقولولي هل سبق واتعرضت للإحراج، للجرح، للتخطي الحدود، أو إن حد يتعدى على حدودك تحت بند العشم، وتعملت ازاي، ولا ما عرفتش تتعامل؟ وهل اتعرضت قبل كده للاستغلال تحت بند العشم؟ طب هل اتعاتبت غلط تحت بند العشم؟ طيب هل العشم خسرك علاقات قبل كده؟ خلونا كده نفكر ونفضفض مع بعض شوية في الفكرة ديت. لكن خلوني كده أرجع لي التعليقات، ووصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد مجدة، صح كده؟ ولا في حد قبل ماجدة؟ ماجدة بتقول ماجدة بتجاوب على اللغم اللي طلع لها. ماجدة كانت مختارة اللغم رقم 3، لا ولسه متعرفة على حد جديد هتتعامل ازاي لو قعد فضفض لها، فبتقول هسمع وهحاول اساعد باي نصيحة تنفع واعمل اللي عليا. يعني انت هنا مش هيفرق معاكي يا ماجدة انه العلاقة سطحية، وهتكوني بتفتحي قلبك بساعة صدر ان انت تكوني بتستقبلي منه دوت وتكوني بتساعدي. خلونا بس نتفق على حاجة، الالغام اللي معانا النهاردة اجابتها فيهاش صح وغلط، اجاباتها النهارده فيها اننا نكون بنكتشف نفسنا في المواقف المختلفه. ويمكن افكر كده لو انا النهارده اتفاجئت باللغم دوت هتعامل معاه ازاي، عشان لو حصل في حياتي على ارض الواقع وتقابلت مع اللغم دوت ابقى عندي خلفيه كده انا ممكن يكون ايه رد فعلي. طيب كمان نانا، طيب نانا بتجاوب على السؤال اللي طلعلها من الصندوق، هي مجاوبة عليه بطريقة كرييتيف. يعني كان السؤال ان هي تطلع من الحروف ديت اسم حيوان، لكن هي طلعت من كل حرف حيوان، وزي ما انا شايفة كده ان هم تقريبا كلهم بالكردي. طب ثانية نقراهم مع بعض. الاول هي الحروف اللي طلعتلها من الصندوق هي دال فيه به هه طه. فهي بتقول الدال دال بالكردي، انا مش عارفه هل ده حيوان، الفه فيل بالكردي وبالعربي، البه باز بالكردي، والهه ههلو ههلو صح مش عارفه منطقه صح ههلو برضو دي بالكردي، الطه بتقول مش عارفه. طيب مبدئيا انا عايزه انزل بالترجمه للثلاث حيوانات التانيين، يعني عشان انا عندي فضول كده اعرف ايه هي الحيوانات دي يعني بالعربي تساوي ايه. و فكري تاني كده سواء بالعربي او بالكردي، اعتقد هتلاقي حيوانات. اقول لك في طائر معرفش هو اسمه بالعربي زي اسمه بالكردي ولا لا، بس في طائر كده جه على بالي مشهور كده بالوانه الجميله والمميزه بحرف الطه. جربي تاني كده، وعايزه ترجمه الحيوانات دي حالا يا نانا. ماشي، برجع تاني كده لبوبا، وبوبا بتختار رقم 26 من الصندوق. خلينا كده نشوف 26 من الصندوق النهارده بتقول ايه. و26 النهارده يا هبه سؤال بيقول اذا كان بامكانك اصطحاب شخص واحد فقط في اجازه مدفوعه التكاليف بالكامل فمن ستاخذ؟ قولي لي كده يا هبه، لو جاد لك النهارده حد بيقول لك عندك رحله مدفوعه ثلاث تكاليف بالكامل وممكن مسموح لك بمرافق واحد، هتاخدي مين؟ ممكن تاخديني وهقعد مؤدبه وساكته صدقيني يعني مش هعمل دوشه. قولي لي يا هبه كده هتاخدي مين. كمان ماجده بتقول مجرد الابتعاد لاي سبب بيتغير الناس. فطيب هل شايفه ان ده السبب اللي بيخلينا بعد ما كنا متعشمين في بعض مثلا واننا علاقات ستبقى انه عشمي في العلاقات خاب؟ طب هنا الغلط غلط مين يا ماجدة؟ غلطي ان انا حطيت عشمي في مكان مش صح، ولا اني حطيته بعمق ما كناش على نفس الدرجة فيه احنا الاتنين انا والشخص اللي باعت دوت؟ من وجهة نظرك كده قبل ما نتعمق في موضوعنا تفتكري المشكلة كانت عند مين؟ بس ماجدة بتكمل بتقول زمان كانت المحبة اكتر والعشم اكبر، طالما في محبة عميقة بيكون في عشم، طالما في محبة عميقة حقيقية صادقة خالية من المصالح وأمينة، محبة أمينة، هيبقى العشم حقيقي. بس خليني برضو كده أفكر معاكي، عارفين ليه يا ماجدة كده بنخسر علاقات في العشم النهاردة؟ لو جينا فكرنا كده إيه اللي بيخلينا النهاردة نخسر علاقات بسبب العشم؟ المفروض العشم ده حاجة تقرب العلاقات، بس أنا بحس إننا بنخسر علاقات في العشم لأننا بنشيل مسافة الأمان، بنشيل عارفة كده أي حد بيسوق عربية أي بيسوق أي حاجة عارف إنه في قاعدة كده أو قانون اسمه مسافة الأمان، والقوانين دي بتطبق بصرامة جدا في بعض الدول، لازم تحافظ على مسافة الأمان اللي ما بينك وما بين السائق التاني أيا كان المركبة اللي بيسوقها. بس إحنا مشكلتنا في العلاقات واللي بيخلينا نخسر علاقات بسبب العشم إننا بنشيل مسافة الأمان اللي بيننا وبينهم تحت اسم العشم، انه احنا واحد ما فيش بينا حدود، ما فيش بينا الكلام دوت، احنا متعشمين في بعض. في حين ان المفروض اننا نكون بنسيب مسافه امان، نسيب مسافه امان عشان نشتاق، نسيب مسافه امان عشان نحترم، نسيب مسافه امان عشان الود يدوم، نسيب مسافه امان لان كل حد فينا ليه مساحته وليه حدوده. العشم الحقيقي هو ان انا اعامل اللي قدامي بكرامته قبل ما اكون عامله بعشمي فيه. فاهمين الفكرة؟ يعني أنا بحفظ له مكانته، بحفظ له كرامته، بحفظ له حدوده قبل ما أكون بتعامل من غير حدود بسبب عشمي فيه. ده العشم الصح، غير كده ده مش عشم، غير كده ده استغلال. مش لازم الاستغلال ان انا باخد منه فلوس او باخد منه مكاسب، ممكن يكون الاستغلال ان انا باخد منه ونس، باخد منه وقت بفضفض معاه، بستغله بانه بفضي عنده مشاكلي. فممكن اكون بستغله انا مش مدرك لانه انا كنت فاهم علاقتنا بشكل غلط. فالعشم الصح في نوع من انواع الحدود. احنا اوقات كتير بنبقى متخيلين او فاهمين ان العشم اننا نرفع الحدود، هنرفع الحدود باظت العلاقات. بس في أي كان نوع العلاقة ده، حتى العلاقات ما بين الأهل في البيت الواحد، ما بين اللي هو أقرب علاقة إيه، الأب أو الأم مع أولادهم، يعني الأب مع ابنه أو بنته والأم مع ابنها أو بنتها، حتى أقرب العلاقات ديت دي لازم يكون فيها نوع من أنواع الحدود، الحدود الصحية، الحدود الخاصة، الحدود اللي بتحافظ على كرامة الطرفين، خصوصا كرامة الشخص الأضعف في العلاقة. فلما يكون الشخص المتسلط أو الشخص الكبير أو الشخص صاحب القوة مدرك إن في حاجة اسمها حدود، وأنا ما ينفعش إن أنا أكون بكسر لك الحدود ديت، ده بيحافظ على العلاقات. شوفي كده علاقة الآباء اللي حاطين حدود صحية مع أولادهم، فبيعلموهم يعني إيه حدود، العلاقة دي متينة وعميقة إزاي، والعلاقة ما بين الأب أو الأم اللي شايفين إن أولادهم حق مكتسب ومستباحين في كل حاجة طول الوقت، علاقتهم عاملة إزاي. أكيد الابن أو البنت في العلاقة المستباحة دي حس إن هو مكشوف، حس إن هو مستنزف. فعشان كده بيقولك إن العشم الحقيقي هو إن أنت تعامل اللي قدامك بكرامته، تحفظ له كرامته، تحفظ له مكانته قبل ما تكون بتقتحمه بعشمك فيه، لان اي حاجه تاني غير كده هي مش عشم، هي استغلال متغطي ب ده انا باباك، ده انا اخوك، ده انا مديرك، ده انا صاحبك، ده انا، هو استغلال متغطي بمصطلحات تانية. عايزين نحكي كده عن افخاخ مختلفه من او الغام بقى زي ما هنسميها، الغام مختلفه من العشم النهارده، ونشوف كده ايه المشكله في كل لغم فيهم. لكن خليني كده ارجع لمجدة اللي بتختار من لعبتنا النهارده اللغم رقم 5. بفكركم احنا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، لكن كمان معانا 8 ألغام النهارده. اختار اللغم اللي انت عايزه، قول لي اللغم رقم كذا، ونشوف الموقف دوت اللغم بتاعه هيطلع شكله عامل ازاي، ونشوف كده هتتعامل مع اللغم ده ازاي. طيب ماجدة بتختار اللغم رقم 5، واللغم رقم 5 عن او اسمه لغم تزوير الشغل. الموقف بيقول ايه؟ زميل في الشغل، زميلك في الشغل اللي دايما بيعتمد على جدعنتك جالك الصبح وقالك معلش يا صاحبي بينا عشم، خلص لي التاسك ده مكانك علشان ورايا مشوار مهم وهزوغ، وانت اصلا شغلك متلتل فوق دماغك ومش لاحق. السؤال بقى، هتيجي على نفسك وصحتك وتعمله، ولا هتقوله شيل شلتك بقلب جامد، اجمد قلبي كده وهقوله لا يعني خلص شغلك وبعد كده بقى ازوغ، خلص شغلك وبعد كده بقى اروح المشوار بتاعك. فهتكوني بتعملي ايه يا ماجدة؟ هتكوني بتشيلي الشيلة وتيجي على نفسك، ولا بكل شجاعة اللي هو لا كل واحد مسؤول عن شغله، كل واحد مسؤول عن التاسكات اللي عنده؟ فكري كده قوليلي هتعملي ايه. كمان نانا بتختار اللغم رقم 1، واللغم رقم 1 النهاردة، لغم 1 النهاردة لغم عشم السوشيال ميديا. الموقف بيقول ايه؟ الموقف بيقول صاحبك او قريبك اللي ما كلمكش خالص دخل فجأة كتب لك كومنت عام قدام الناس كلها بيعيب فيه على شكلك او لبسك او تريقة على حاجة تخصك، ولما دخلت تعاتبه في السر قالك يا بنتي ده احنا اخوات وبيننا عشم، انتي قفوشة كده ليه او انتي زعلتي ليه؟ السؤال، هتمسح الكومنت وتقفل منه، ولا هترد عليه بنفس الطريقة قدام الناس؟ ده اللغم رقم 1، لغم عشم السوشيال ميديا. قوليلي كده يا نانا لو اتحطيتي في الموقف دوت، او فرقع في وشك كده اللغم دوت، هتكوني بتعملي ايه؟ يلا فكروا كده، استنيكم انتوا كمان تلعبوا معايا يا جماعة، ونشوف كده الالغام اللي هتفرقع معانا النهاردة بتقول ايه. كمان هبة بتشاركنا بتقول فكرة العشم بالنسبة لي اني اتوقع في اللي قدامي توقع كبير منه اكتر من إمكانياته. ساعات الناس بتتعشم فيا كده، وأنا اتعشمت في ناس كتيرة، لكن عارفة يقولولي الحياة والعلاقات علمتني بعد وقت إن العشم بيصيبني بألم كبير. أول ما وقفت وسألت ليه، كانت هي بذلة الوعي اللي ربنا علمني فيها إن العشم هو إنك تسامح من أخطأ، لأنه إنسان هيخطئ ويصيب زي ما أنت هتغلطي وتصيبي برضو. فقدرت بعد وقت أشتغل على نفسي، بس برضو بقع وبقوم وبفكر نفسي. مبدئيا عجباني قوي الفكرة دي يا هبة، فكرة إدراك إنه إحنا في الأول وفي الآخر بشر، إحنا في الأول وفي الآخر كلنا معرضين لأننا نخزل بعض سواء بقصد أو بدون قصد. قبل ما نكون بنتعلم كده ازاي نكون جامدين جدا وبنتجنب الغام العشم دوت، اني اكون مدرك انه عادي انه انا اقع، وعادي ان اللي قدامي يخزلني لانه احنا بشر. فانا ممكن اخزل حد وممكن حد يخزلني الفكرة اني اكون بعرف ازاي اقوم بتعافي من المشكلة دي من غير ما اكون. خلينا متفقين يا جماعة ان واحدة من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده ان احنا في حياة بعض محطات, مش لاننا وحشين ومش لان الناس وحشة, بس لان زي ما بنقول كده ايه سنة الحياة. فانا ممكن اكون كنت متعشم في حد انه سيبقى معي الى الابد, بس ظروف الحياة خدتني وخدته, فانا كنت متعشم ان انت العلاقة الثابتة في حياتي فخزلني, او انا متخيل ان هو خزلني, في حين انه ممكن يكون هو بس الحياة خدته. ف اني اكون انا ناضج نفسيا, وعجبني قوي فكره بذره الوعي ديت ان انا اكون بنميها كمان, دي من الحاجات اللي هتساعدني على التعافي. هنحكي اكتر يا هبه في الفكره ديت, لكن الله عليك يا نانا وعلى ورودك الجميله. لكن ماجدة كمان بتشاركنا بتقول احسن شيء لا انتظر من احد حاجه, فلو قدم هو محبة ولطف خير, لكن لو لأ يبقى أسهل عليا لأني ما تعشمتش فيه. طيب بصي, أنا مش هقولك لأ ده غلط 100% يا ماجدة, بس أنا لو دخلت كل علاقاتي وأنا مش مستني من أي حد أي حاجة, فأنا واحدة واحدة هلاقي إن أنا ما بقدمش حاجة أو ما ببادرش بحاجة, في حين إن في بعض العلاقات في حياتي أكيد هيكون مطلوب مني إن أنا أكون أنا اللي ببادر بدور تقديم المحبة, تقديم المعونة, تقديم السندة, وأنا هقدم دوت لأن أنا عندي دوت, مش لأن اللي قدامي مستني مني دوت, أو لأن اللي قدامي طالبني بده, أو لأن اللي قدامي محتاج مني ده. بس في حتة المساعدة تحديدا أنا محتاج أكون واعي هل اللي قدامي محتاج للمساعدة دي, ولا أنا بس بتطوع من نفسي للمساعدة, لأن في بعض أنواع المساعدة بتبقى مؤذية لما بقدمها أكتر من هي كانت ساعدته فعلا, هو يجي يقول لي يا ريتك ما ساعدتني يا أخي. فاللي أنا عايز أقوله يا ماجدة أنه أنا هقدم قبول, هقدم محبة, هقدم سندة, هقدم دعم من غير ما أكون مستني أن أنا ألاقي المقابل. لكن أن أنا أدخل العلاقات أو أدخل في علاقة مع أي حد كده وأنا رافع إيدي من العلاقة أنا مش مستني منك أي حاجة, فبالتالي أنا مش هقدم, لا ده اللي ممكن يكون هيخسرني فعلا أو هيخسرني أكيد العلاقة. ففي بعض الأوقات أحيانا محتاج أكون ببادر وأقدم من غير ما أكون مستني بقى, وده اللي هيحمينا فعلا يا ماجدة زي ما أنت بتقولي. كمان ماجدة بتقول عشم يعني انتظار شيء من حد أو مساعدة, صح؟ من شوية كنت بسأل إيه تعريفك للعشم, والعشم مش بس انتظار مساعدة, لكن العشم هو رجاء في العلاقة نفسها أو في الشخص نفسه أو في المحبة نفسها, فده برضو تعريف العشم. طيب كمان هبة بتمنشن شدوى, فخلينا نصبح عليها كده ونصبح عليكي تاني يا هبة. كمان ماجدة بتقول زمان كانت الناس لطيفة ومحبة وكانت الماديات أكتر, أما دلوقتي بقى في نفسنا بين الناس وغيرة. وطيب وخليني أسألك كده قبل ما أقولك رأيي يا ماجدة, شايفة إن إيه السبب؟ شايفة إنه أنت قلتي إن زمان كانت الماديات أكتر, فهل شايفة لأنه الزمان كان الأغلبية مرتاح ماديا, لو هنقول إن النهاردة الأزمة الاقتصادية بقت مسيطرة على العالم كله, فهنقول مثلا إن الماديات زمان كانت الدنيا مستقرة أكتر, فهل شايفة إنه هو ده اللي خلى العلاقات تبقى حلوة, فالنهاردة بسبب الفروقات في الطبقات أو في الإمكانيات المادية هو ده اللي بقى خلى فيه نفسنا والمشاعر ما بقتش صافية؟ مش عارف, من وجهة نظر أنا حاسة إنه مش قوي, يعني حاسة انه ممكن يكون عامل بس مش هو السبب الرئيسي, ولا انت ايه رأيك؟ ماجدة كمان بتقول جروح مش جرح, لا مش فاهمة يعني هي كانت على ايه يا ماجدة, فكريني. طيب كان ايه اللي فيها جروح مش جرح؟ لا مش عارفة, فكريني كده كنا بنقول ايه. كمان نانا هل ده من صدمة اللغم ولا ماجدة؟ نانا بعتلنا ايموجيز كده المخضوض اللي حطت ايده على بقه, فقوليلي هل ده كان من صدمة اللغم اللي اخترتيه ولا ده كان على حاجة تاني؟ يعني انا عارفة انا باخد وقت على بقى ما بننزل للتعليقات, بس انتوا نشطاء ومشجعين فتعليقاتكم كتيرة, فبناخد وقت على بقى ما بنوصل, فقوليلي كده يا نانا الصدمة دي كانت على ايه؟ يعني لو على اللغم ما تزوغيش, هتجاوبي يعني هتجاوبي, اتفقنا؟ كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعك يا نانا, وبتجيب لنا بقى الحيوانات باللغة العربية, يعني انا مستنيه الترجمه الكردي بتاعت الحيوانات بتاعتك بس ماجده بتقول لنا فهد ودب وطاووس برافو عليك يا ماجده. لكن برجع تاني ليه هبه، وهبه بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق لو عندها رحله مدفوعه التكاليف ومعاها اوبشن ان هي تاخد معاها رفيق واحد هتاخد مين، فبتقول يا سلام يا ريت تعالي معايا هاخد زوجي، وعارفه لو بابا كان عايش هاخد ابويا واسافر. يعني امين دايما كده ربنا يباركك بعلاقات حلوه جميله، وقت ما تحبي كده ان انت او يجيلك فرصه حلوه كده انبساط او سفر يكون ده دايما ربنا محاوطك بعلاقات حلوه جميله تشبعك تكوني عايز تخدم كلهم معاك. حلو قوي ان انا اكون دايما محاط بعلاقات بالشكل ده. كمان نانا نانا بتشكر ماجده على المساعده وبتقول هناك مقوله شائعه تقول العشم على قد المحبه. بالظبط احنا هنحكي كمان النهارده عن الفكره ديت، وهناخد معاها كمان العتاب. العتاب العتاب والعشم بيكونوا على قد المحبه، لكن يمكن اضافه وعلى قد وضوح الحدود والتوقعات. او بدانا بدايه قويه. طيب خلونا كده علشان نحكي اكتر في الفكره ديت نرجع نكتشف مع بعض اكتر الالغام. احنا محتاجين علشان كده نحط حدود واضحة وتوقعات واضحة ومفيش ألغام تفرقع في وشنا كده ولا كده، انا محتاج ان انا اكون بدرك للألغام اللي انا ممكن اكون هتعامل او هتعرض ليها او هتقابل معها. فلو هنقول مثلا ايه اكتر لغم النهاردة او اكتر فخ النهاردة بنقع فيه تحت بند العشم؟ الهزار. اعتقد كلنا اتعرضنا للغم دوت اللي هو حد مثلا يهزر معاك هزار تقيل او هزار يجرحك تحت بند العشم. بنهزر حلو، بنهزر تمام على عيني وراسي، بس هتهزر هزار يجرحني، هتهزر هزار يوجعني، هتفتح مثلا ملف كده لفضفضة قديمة أنا فضفضتها معاك في لحظة صفا وتفرشه كمادة للدعابة والضحك والسخرية وسط مجموعة من الناس أنا ممكن أكون مش مرتاح إن أنا أكون بتشارك معاهم بالسر دوت، وترجع تقولي ده إحنا أخوات كلنا وبنهزر وبنضحك ونفضفض. لا ده مش عشم، ده مش عشم، دي قلة ذوق متغطية بدم خفيف مصطنع. بس الحقيقة يا جماعة إن العشم عامل زي رشة الملح اللي لو زادت تبوظ الأكلة كلها. فمش معنى اننا اصحاب ان انت تستخدم نقطة ضعفي او تستخدم الحاجات اللي انا فضفضت معاك بيها او تستخدم تفاصيلي كمادة للهزار والدعابة والضحك قدام الناس وتقولوا اصل احنا بينا عشم، اصل احنا اخوات، اصل احنا واحد. العشم الحقيقي هو اللي يحميني في غيابي ويحترم سري في حضوري، مش يكشفني، مش يحرجني، لان اي حاجة تانية غير كده ده مش عشم ومش خف الدم، ده تعدي واضح على حدودي وقلة غلاوة وقلة تقدير. فالنهاردة كده لو هسأل كل حد بيسمعنا دلوقتي، ترى حد فيكم قبل كده اتجرح تحت بند الهزار واضطر ان هو يسكت عشان ما يبينش انه او علشان ما يتقلوش انت اوفر او ايه ده انت حساس زيادة او ايه ده انت خدت الموضوع جد ليه، فاضطريت ابلع كده اهنتي او ابلع احراجي وانا ساكت؟ ولو اتحطيت في الموقف دوت شاركني كده اتعاملت معاه ازاي. بس الحقيقة ان ده مش اللغم الوحيد اللي بنتعامل معاه، لانه لو جينا دورنا كده هنلاقي ألغام كتيرة جدا. قولولي كده مين فيكم وقع في اللغم ده او اللغم ده انفجر في وشه قبل كده؟ لغم الفلوس، لغم الجيب، صاحبي وحبيبي واخويا وكل حاجة، بس برضو الفلوس ما فيهاش العشم اللي يسمح لك انك لما تستلف مني مبلغ تنام عليه. اللي يستلف بعشم يرجع بعشم برضو، يرجع بأصول، مش لازم احرج نفسي واطلب منك فلوسي اللي انت مستلفها مني. العشم الحقيقي هو ان انت تحافظ على شكلي قدام نفسي وتلتزم بكلمتك، اللي هو يعني سلفني لحد مثلا الوقت الفلاني ماشي هسلفك، بس يعني ما تحرجنيش ان انا ارجع بعد كده اطالبك بالمبلغ اللي انت استلفته دوت حين مثلا ان انا محتاجه انا كمان اكتر منك دلوقتي. فمين فرقع في وشه يا جماعه اللغم ده قبل كده؟ كمان ماجدة بتقول اللغم، انا مش عارفه اول كلمه دي ايه، بس بتقول من ناحيه حد تكوني واثقه من محبته وتلاقي تصرفات غريبه. العشم، العشم من ناحيه حد تكوني واثقه في محبته وتلاقي تصرفات غريبه وجفا ويكسل يتكلم حتى في التليفون رغم ان التليفونات دلوقتي في ايدينا طول الوقت. طب استني خليني كده اقراها تاني عشان افهم انت كنت بتحكي في انهي جزئيه. فبتقول العشم من ناحيه حد تكوني واثقه في محبته وتلاقي تصرفات غريبه. هي كانت بتتكلم عن العشم في العلاقات في الاول. فهي شايفه انه مشكله العلاقات النهارده او العشم في العلاقات النهارده انه بقينا بنكسل نسال على بعض. بس انا بصي مش عايزه ادافع يا ماجده, بس انا هتكلم من خبره شخصيه او من واقع شخصي. بالنسبه لي احيانا بيبقى الجفا مش كسل او ما بيبقاش جفا. انت زي ما بتقولي فعلا النهارده التليفونات بقت في ايدينا طول الوقت, بس من واقع خبرتي او من واقع تعاملي مع الناس اكتشفت انه مش في كتير مش بيسالوا, مش كسل ومش جفا ومش اي حاجه, لكن في بعض, مش كل بس دي جزئيه من العلاقات. في ناس ما بتسالش لانها خايفه تكون بتتعدى الحدود. دي مشكله عندها, هي ما عندهاش نضج كفايه, ما عندهاش وعي كفايه انها تكون بتعرف امتى تكون بتتعدى الحدود وامتى لا, او امتى تكون فعلا هي بتود الاخر. ففي ناس هي ما بتسالش انها خايفه تسال, ما بتسالش انها خايفه او محرجه انها تكون بتسال. في ناس ما بتسالش لانها فعلا ممكن تكون مسحوله في دوامه الحياه مش فاضيه حتى تسال على اهل بيتها. ف اللي أنا عايز أقوله هنا يا ماجدة مش دفاع عن الآخر, لكن اللي عايز أقوله هنا ليكي أنتي, التمسي العذر, التمسي الأعذار, طلعي مبررات مش عشان تبرئيهم بس علشان تخففي المرارة أو الألم أو الوجع اللي ممكن يكون جرح قلبك بسبب جفا العلاقات دي. فاتلكيكي أن أنتي تلتمس لهم العذر. العلاقات دي فضلت بالجفا دوت, فهي خلاص أوريدي بعيدة, خلاص هي اوريدي اتحط لها حدود بشكل تلقائي, فانا مش هرجع اتعامل معاها تاني. بس انا عايزه اشيل من قلبي انا المراره ديت. يعني يا رب اكون قادره اوصل لك الصوره. لكن ماجده بتكمل وبتقول انا بحب العلاقه الحلوه تكون رايحه جايه, وان يكون في ود وعلاقات مستمره, من حد يختفي فجأة, مش حد يختفي فجأة من حياتك. ودي من الحاجات اللي يعني يا رب نحكي عنها النهاردة, ان العلاقات الصحية والعشم الصحي هو اللي رايح جاي, مش مرة ونختفي, تطلب مني حاجة ولما تخلص تختفي او اعمل لك الخدمة دي وتختفي. العشم والعلاقات المفروض انها تكون رايحة جاية. كمان ماجدة بتقول ممكن شايل الشيلة تبعا للوضع والسبب. احكي لي طيب دي كنا بنقول ايه يا ماجدة, فكريني كده كده كنا بنقول ايه. كنت بتسألي هل حصل ليكي جرح من حد؟ ده التعليق الاولاني كانت بتقول جروح مش جرح. طب شاركينا كده بجرح واحد يا ماجدة, ونحاول كده نحلل الموقف مع بعض ونطبطب كده على قلوبنا, نطبطب على قلوبنا كده انه يعني نداوي الجرح ده شوية. كمان ماجدة بتختار رقم 5 ورقم 7 من الصندوق. طيب يا جماعة اللي طلع له لغم يجاوب على اللغم, ماشي ما يزوخش معانا. الغام النهارده 8 الغام, واختار اللغم اللي عايزه يفرقع في وشك النهارده ونشوفها تتعامل ازاي مع الموقف دوت. لكن ماجده بتختار الاول كده رقم 5, ورقم 5 النهارده يا ماجده بتقول حلو السؤال دوت. دي لعبه مش سؤال. ارسم رد فعلك بالايموجي فقط. واحد نزل بوست حزين عشان الناس تطبطب عليه فمحدش عمل له لايك, قولي لي كده انت هيكون رد فعلك ايه يا ماجده بالايموجي, بالرسوم التعبيريه. اختاري كده الايموجي اللي تعبري بيه. حد نزل عارفه كده الشخص بيبقى فاض بيه ونزل بوست اكنه بيستغيث صرخه صامته ومحدش عبر ومحدش تفاعل معي, هتعملي ايه في الحاله دي يا ماجده؟ بس تردي بالايموجي. كمان رقم 7 كمان سؤال. قولي لي يا ماجده لو كان عندك الاختيار تاكلي وما تتخنيش او ولا ما تضطريش تنامي مره تاني, هتختاري ايه وليه؟ تاكلي وما تتخنيش, ولا بيقولك الانسان بيضيع اكتر من تلت حياته في النوم. فاعرف ناس كتير هتقولك يا سلام لو نشيل اوبشن النوم دوت من حياتنا. فقوليلي كده هتختاري ان انت تاكلي وما تتخنيش, ولا تفضلي ذهنك واعي طول الوقت مش محتاجة ان انت تكوني بتنامي؟ فكري كده وقوليلي. دي كانت رقم 7. كمان نانا جاوب على اللغم بتاع رقم 1. خلينا طب الاول كده نفتكر اللغم بتاع رقم 1. اللغم كان اللي هو بتاع الوظيفة صح, الزمايل في الشغل. بس لا استني خلينا نتأكد كده الأول لغم كان بيقول إيه قبل ما نقرأ الإجابة. لغم رقم واحد لغم السوشيال ميديا. لغم السوشيال ميديا لو حد جرحك بكومنت وحاولت تعاتبه وقالك أنت أوفر هتكون بتعمل إيه. نانا بتقول إذا كان أنا كانت أختا أو صديقة مقربة فلن تنتقدني أبدا أمام الناس، أما إذا كان صديقا عاديا فقد أرد عليه بنفس الطريقة لكن مع احترام وفي نفس المكان. طيب هي نانا هنا فرقت في العلاقات وهي هنا عندها ثقة حلوة أو الثقة دي هي عندها ثقة تامة إن فعلا صاحب أو الأصدقاء المقربين الإخوات الأحبة اللي بجد فيما بيننا عشم حقيقي هو مش أساسا هيحطني في الموقف دوت، مش هيجرحني أو مش هيحرجني بالطريقة دي، لكن لو علاقة سطحية عابرة فاللي هو لا أنا مش أوفر أنا هرد مع الحفاظ على الاحترام. عجبني أوي الحفاظ على الاحترام. طيب خلينا يا جماعة نتفق إن لسه في ألغام تانية كتيرة محتاجين إننا نكون كده بنتعلم إزاي نتعامل معاها في بند العشم دوت. هنطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي أكتر كده عن عشم المصلحة وعشم المساحات الشخصية وعشم الزمالة. لسه في أنواع كتيرة من العشم محتاجين نتعلم نتعامل معاها صح. خليكم معانا ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ما تروحوش في أي حد.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: من المعاني الغلط للحب اللي للأسف بنصدقها وبنستناها تحصل معانا وبننخدع بيها، إن الحب عبارة عن مشاعر متوهجة وبس. ودي أكبر كذبة، لأن الحب مش مشاعر وبس، المشاعر جزء لكنها مش كل حاجة. الحب هو قرار واعي وناضج بالعقل والمشاعر، في بقرر إني أحب وقرر إن مشاعري مش هتتحرك إلا للشخص المناسب. طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمك.
1: مشكلتنا اننا بندخل العشم في كل تفاصيل حياتنا، واحيانا بيبقى غلط فبيشوه العلاقات، بيشوه او بيخلينا ندي عمق غلط للعلاقات، علاقات المفروض انها ما تبقاش بالعمق دوت، او علاقات بتعرض فيها للاستغلال تحت بند العشم. فلسه مكملين كلامنا مع بعض، وعايزين نحكي دلوقتي كده عن عشم المصلحه او عشم الزمايل او عشم الشغل او ايا كان العشم، بس الفكره انه هيتم استغلالي في. خليني كده أرجع الأول لمجدة في التعليقات، طبعا بتجاوب على السؤال بتاعها، بتقول طبعا مفيش حد يستغنى عن النوم، فطبعا التوازن كويس بس كل حاجة ليها وقت. طيب مجدة السؤال بتاعها كان بيقول لها لو عندك اختيار من الاثنين، تاكلي وما تتخنيش أو ما تبقيش محتاجة تنامي مرة كمان، فبتقول التوازن كويس. طيب مجدة خليني كده أزنقك أكتر، لو لأ لازم تجاوبي، يعني مفيش مفر، لازم تختاري حاجة، يا تختاري ده يا تختاري ده، هتكوني بتختاري إيه؟ ما تناميش تاني وتفضلي واعية وصحية وفول باور كده وعندك طاقة ونشاط من غير ما تحتاجي تنامي، ولا تاكلي كل الأكل اللي انت عايزاه في كل أوقات اللي انت عايزاها بالكميات اللي انت عايزاها من غير ما تتخني؟ هتختاري إيه؟ لازم تختاري. توازن حلو مش هنختلف على ده، بس لازم تختاري. كمان ماجدة بعتلنا الإيموجي حد بيحضن حد كده بقلب دوت، إجابة أعتقد إجابة السؤال التاني بتاعها، لو شافت حد منزل بوست حزين هتكون بتتعبر أو بتتعامل معاه إزاي، فهتكون بتتعاطف معاه، بتقول للتعاطف صح كده، أنت قصدك أن أنت تكوني بتتعاطفي معاه، فأي مشاعر جميلة قوي يا ماجدة، يعني أمير ربنا دايما يبارك قلبك الجميل دوت. طيب مستنياكي تختاري، ولسه مكملين مع بعض كده الألغام. لو عايز تلعب معانا في الصندوق اختار رقم من 1 لـ50، لو عايز تلعب معانا في لعبة الألغام اختار لغم من 1 لـ8، قولي عايز أنهي لغم أو اللغم رقم كذا، أو تلعب معانا في الصندوق من 1 لـ50 واختار الرقم اللي انت عايزه. لكن لو عايزين كده نفحص شوية كده أو نفتح عينينا شوية على العشم اللي بيتعمل في حتة المصالح ما بين الصحاب بقى، ما بين الزملاء في الشغل، بس في مصلحة هتطلع من ورايا أنا لو ما كنتش واعي ليها. أنا ممكن أكون مدرك أنا بتعرض للاستغلال، بس أنا ممكن أكون قابل دوت، أنا بمحبها أنا موافق أن أنت تستغليني لأن عندي الوقت أو الطاقة أو الإمكانية، فأنا هعمل دوت وأنا مسامح. بس أنا في بعض الأوقات ممكن أكون مش مسامح، يمكن زي اللغم اللي طلع معانا من شوية كده، حد من زمايلك في الشغل طلب منك أن أنت تخلص له الشغل بتاعه وانت غير مؤهل دلوقتي، او انت ما عندكش الوقت، او انت اوريدي فوق دماغك جبل تاسكات متلتل. فاحنا زمايل في الشغل او احنا صحاب هنشيل بعض وقت الزنقه والدنيا رايحه جايه خد وهات، بس مش لما تبقى نظام مصلحتي اولا واخيرا وانا بس اللي هطلب منك، انت ما ينفعش تطلب مني، ولو رفضت طلب يبقى انت وحش، يبقى انا كده عشمي فيك غلط، انا اللي غلطان لان انا عشمي كده تحول لاستغلال ليك، او انا ممكن اكون انا الطرف الاخر المجني عليه. انت متخيل ان انا لما ارفض مساعدتك او ارفض ان انت تكون بتعرضني للاستغلال يبقى انا كده وحش، يبقى انا كده مش محل ثقه ومش محل عشم، الغلط كده عندك انت او الغلط في عشمك انت. العشم معناه اننا نساعد بعض لما نحتاج، او لما حد يقع، او لما حد يتزنق، مش ان انت تستغل طبتي عشان تجني انت الثمار على الجاهز. العشم الحقيقي هو الوضوح برضو، احنا لحد فين متفقين، انا هساعدك وانت تساعدني، فاحنا احنا متعشمين اننا نلتزم باتفاقاتنا. العشم الصحي يمكن زي ما انتوا قلتوا لازم يكون فيه خدوهات عشان العلاقة تكمل عشان المركب تمشي. كمان هبة بتقول اوقات العشم المصالح بيجي لما اكون انا متاح لكل الناس وقابل ومش بحط حدود فهلاقي الناس متعشمة كلها فيا ودي بشر انها غلطتي انا احيانا. مش عارفة تفتكروا معايا ولا لا يا جماعة، فاكرين حلقة قديمة قوي كده كنا حكينا فيها عن انه الشخص المتاح طول الوقت مستغل او الشخص المتاح مستباح؟ فاكرين الحلقة دي؟ ان انا متخيل ان انا علشان اكون الشخص الخدوم الشخص الجميل الشخص المحبوب لازم اي حد يطلب مني اي حاجة اكون بلبيها، فانا بلغي هنا مساحتي الشخصية، انا بلغي حدودي، بس انا لما لغيت حدودي بقيت مستباح. ولما ابتديت افضى لما ابتديت انهار لما ابتدى مبقاش عندي مخزون ادي منه بقيت انا الوحش، بقيت انا اللي مش قد العشم. فانا محتاج يمكن زي ما هبة قالت هي غلطتي انا محتاج اكون بخلي بالي انا لحد فين كنت سايب نفسي مستباح. بتكمل وبتقول تاني حاجة، المتعشم لو اتقال له لا وزعل يبقى انت كشخص مش ناضج، اللي بيتقال له لا ويزعل بنبقى محتاجين نراجع نضوجنا، ده حقيقي. انت لو اتقال لك لا فهل انت مدرك ان انت شخص مستغل ولا انا مش مدرك؟ طيب انا لو مش مدرك ان انا شخص مستغل، طب هل لما لقيت ان انا بزعل لما يتقال لي لا لانه يتقال لي لا لان الشخص اللي قدامي غير قادر دلوقتي مش في حدود امكانياته، فهل انا ممكن زي ما هبة بتقول اكتشف ان انا شخص غير ناضج؟ احنا احيانا بيبقى عندنا مفاهيم مشوهه للعشم في كل انواع العلاقات، في كل مش بس ما بين الزمايل مش بس ما بين الصحاب، في العلاقات الشخصيه، متجوزين مخطوبين اهل اصحاب عمر، برضو مهم ان يكون في المساحة الخاصة لكل حد فينا، مش ان احنا متعشمين فلازم اقتحم حياتك ولما ارفض ان انت تقتحم حياتي يبقى انا كده وحش او ان انا كده بكرهك. لا، زي ما هبة بتقول انا محتاج اتعلم اكون ناضج. العشم مش معناه ان انت تقتحم حياتي، العشم مش عشان احنا مخطوبين معناه او متجوزين معناه انك تقتحم موبايلي. انا ممكن اسيب لك دوت بمحبة بأريحية، بس مش لا انا لازم اكون بشوف تليفونك، انا لازم اكون بشوف تليفونك. لا، ده عدم نضج، عدم نضج وعدم ثقة، ومعناه ان في حاجات كتيرة مش واضحة في العلاقة، او انا علشان احنا قريبين المفروض من بعض فده بيدي لك تصريح ان انت تفتش في اسراري او تفرض نفسك عليا في وقتي الخاص. انا متعشم ان احنا علاقتنا اكبر من كده او متعشم ان علاقتنا اعمق من كده، لا، ده عدم نضوج زي ما هبة بتقول، ده اقتحام. قمة العشم هي ان انت تحترم خصوصياتي، تحترم مساحتي الشخصية، خصوصا لو احنا لسه ما نعرفش بعض قوي، خصوصا لو في البدايات. عشم البدايات ده برضو من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها. فاكرين في لغم طلع لنا برضو لو لسه متعرفين على بعض في شغل او في كورس ولقيتك بتفضي عندي كل اسرارك وانا متعشم بقى ان انت هتسمعني وهتساعدني كمان لما اطلب انك، يعني ماجدة عندها الساعة من المحبة والانصات والعطاء، انها حتى لو الشخص ده مش على معرفة قوية هي قالت انها عندها استعداد ان هي تسمع وتساعد باللي تقدر عليه. بس ده مش قاعدة، يعني ماجدة هنا من استثناءات القاعدة، من الناس اللي عندها إمكانية اللي عندها مساحة إنها تعمل ده، عندها القلب وساعة إنها تعمل ده، بس مش كلنا مطالبين دوت. أنت ممكن تكون محظوظ إن تتقابل مع الناس تعمل دوت، بس ده يبقى عدم نضج منك أنت. لو أنا بقى لسه بتعرف على حد في شغل في كورس في نادي في أي حاجة في جيران حتى، بلاش أكون بدلدق كل أسراري وكل تفاصيلي وفضفض بكل مشاكلي وافترض أنا افترضت بشكل أوتوماتيك إن إحنا في ما بيننا عشم يسمح لي إن أنا أكون بغمرك بكل هذا الكم من التفاصيل والفضفضة، فأنا بقتحم مشاعرك وبقتحم أفكارك وبقتحم وقتك الخاص، في حين ان احنا ممكن تكون علاقتنا لسه سطحية، او ممكن يكون بس الطرف التاني اللي انا بفضي عند ده هو مش مستعد ان هو يشيل معايا، مش مؤهل نفسيا او طاقته دلوقتي ما تسمحش ان هو يكون بيشيل معايا او ان هو يكون بيسمعني. فانا عجباني او حتة التركيز على النضج اللي انت شاركتينا بيها دي يا هبة. لكن كمان واحدة من الحاجات اللي فيها عشم مستفز قوي وقاتل يا جماعة، واعتقد بما ان اللي بيسمعونا النهاردة في الحلقة بنات اعتقد هنحس بالموضوع ده، عشم البنات. كلنا بنات زي بعض، لكن في حتى حتى لو بنات زي بعض لازم يكون في حدود في التعامل. فكرة انك تجيبيني من فوق لتحت كده عشان تتفرجي كده على الاوتفيت بتاعي او على شعري او على الميك اب او على الاكسسوارات، لا، ده اقتحام للمساحة، ده احنا اصحاب في بيننا عشم. لا، الحدود في النظرات، الحدود في التطفل على جبتي لبسك منين، بتعملي شعرك فين، الحلقة ده جايبه منين، او مش لازم حتى بنات، جبت الشقة دي بكام، جبت العربية دي بكام، جبت العفش ده بكام، جبت الساعة دي بكام، اللي هو احترامي لخصوصياتك هو قمة العشم، قمة العشم النظيف، مش ده احنا بنا عشم فانا متعشمة انت تقولي لي جبتي الطقم ده بكام، لا ده مش عشم، ده اقتحام للخصوصية، ده اقتحام لمساحتي الخاصة. ونرجع نزعل بعد كده لو لقينا الآخرين بياخدوا مننا جامد، احنا انا كنت متعشمة ان احنا علاقتنا اقوى من كده، انا كنت متعشمة ان انا لما اقول لها شغليني عندك في الشركة هتشغلني كأن الشركة بتاعتها مش موظفة فيها، انا كنت متعشمة ان انا لما اقول لها جبتي الطقم ده بكام هي هتقلعه تدهوني، انا كنت متعشمة فيها ليه؟ ليه تحت أني بند؟ احنا احيانا بنفهم العشم غلط، وتحت بند العشم بنفهم العتاب غلط. في مثل شعبي زي ما انت قلتوا كده بيقولك المحبة على قد العشم والعتاب على قد العشم كمان. وده انا دايما بقول ان العتاب مجهود لا يبذل الا للعزيز الغالي، لانه مش اي حد وطول الوقت كده همشي عاتب في الناس، بس الحقيقة ان العتاب اوقات كتير بيبقى الرصاصة اللي بنقتل بيها علاقتنا كده، وانا متخيل ان انا بقول لك اصلك غالي عندي فانا ما استحملتش منك ان انت تغلط فيا، او ما استحملتش منك انك تكون عملت الحاجة الفلانية فانا بعاتبك. بس احنا محتاجين نتعلم فن العتاب الشيك، العتاب اللي يفتح صفحة جديدة مش اللي يقفل الدفتر خالص، كسرنا العلاقة خالص ويطرد الناس من حياتنا. ففي تحت بند العشم في قواعد للعتاب الصح او قواعد للعتاب الشيك، لكن قبل ما اقول لكم ايه هي القواعد دي تخليني كده ارجع لمجدة اللي بتختار اللغم رقم 8. طيب اللغم رقم 8 يا مجدة بيقول اللغم رقم 8 لغم عشم المسافات والتدبيس. الموقف بيقول ايه؟ صاحبك اللي معاه عربية وعارف انك ما بتسوقش، كل ما يقرر يخرج خروجه يكلمك قبلها بربع ساعة وباسم العشم يقولك انا تحت بيتك يلا انزل عشان نروح المشوار الفلاني، والمشوار ده اصلا مش على هواك وانت تعبان ومحتاج ترتاح ومخطط ليومك بشكل تاني خالص. السؤال، هتنزله وتيجي على نفسك عشان ما يزعلش، ولا هتقوله مش قادر ومقدرش انزل بقلب جامد؟ هتعملي ايه في الموقف دوت يا مجدة؟ باختصار الموقف بيقولك لو حد قرر كده ان هو يقتحم وقتك الخاص ويقولك يلا لا هنخرج يعني هنخرج، وانت ما بتعرفيش تسوقي مثلا فانت ما تقدريش تنسحبي من الخروجه دي في اي لحظه وتروحي مثلا، لا انت مجبره ان انت تقضي الخروجه معاهم او تقضي الوقت بالكامل معاهم، هتكوني بتعملي ايه؟ ده العشم رقم 8. كمان هبه بتقول اوقات بنقع في فخ عشم العلاقات كبنات، ان مثلا ارى افكارها زي لولي مش هتزعل اما اخد منها الطقم ده انا رايحة بعشم مش صحيح، اللي هو انا بدون ما استأذنك او بدون ما استأذنك انا افترضت ان انت مش هتزعل لو انا عملت الحاجة دي، انا افترضت ان انت مش هتزعل لما اخد الساعة بتاعتك اللي انت نسيتيها النهاردة على المكتب واخرج انا بيها خروجة لان احنا صحاب وفي منا عشم، فانا واثقة ان انت مش هتزعلي، او انا واثقه ان لما استلف منك بلوزه واتصور بيها مثلا وانزلها والناس تقعد تشكرني واقول دي البلوزه بتاعتي دي غاليه مش عارفه ايه مثلا انت مش هتزعلي مثلا، حاجات بالشكل دوت. انا قريت، انا توقعت او انا افترضت ان ده هيكون فكرك، ودي مش في البنات بس، انا توقعت ان انت ده هيكون رد فعلك. طب انت حكمت منين ان ده هيكون رد فعلي، او انت تحت اي اساس اجزمت ان ده هيكون رد فعلي؟ فعشان كده احنا محتاجين نكون ناضجين، نرجع تاني زي ما هبة كانت بتشاركنا، ناضجين في توقعاتنا، ناضجين في العشم بتاعنا. بس قبل ما تهرب مننا الحته اللي كنا بنحكي فيها قواعد العتاب، خليني كده بسرعه اشارك معاكم بقواعد العتاب دوت، لان كمان الوقت بيجري معانا وانتوا الوقت معاكم بيتصير بسرعه. لكن لو هنقول كده انه لو انا عايزه اعاتب اللي قدامي بعشم، او عايزه اعاتب اللي قدامي بعشان صحيح من غير ما اكون بكسر العلاقة او بخسرها، فواحدة من اول الحاجات اللي انا محتاجة اتعلم اعاتب بيها هي اني اتشارك معاك بانا مش بانت. لما اعاتب حد ابدأ بقوله انا حاسس بايه، ابدأ بنفسي مش اكون بهاجمه، يعني مش هقول انت اهملتني وما بقتش تسأل عليا، انت بطلت تهتم بيا، بطلت تهتم باخباري، لكن هقوله انا حسيت ان انا لوحدي الفترة اللي فاتت ووحشني قوي سؤالك عني. في الاولانية انا خليت الشخص اللي قدامي يمكن ابتدى يتعاطف وابتدى يحس بيا، لكن في التاء في الاولان ده في الثانيه في الاولانيه هو حس ان انا بهاجمه، انت مقصر، انت ما بتسالش، انت، فابتدى يحس ان هو بيتعرض لهجوم، فاوتوماتيك هيبتدي يدخل في حاله دفاع، فهو دلوقتي ما عندوش وقت يحس بيك، هو بيحاول ان هو يدافع عن نفسه. فلما تيجي تعاتب حد ما تهاجموش. اهم حاجه كمان ان انت تختار المكان اللي هتعاتبه فيه، ما ينفعش كده اجي اعاتبه قدام الناس، وما ينفعش اعاتبه وهو مضغوط الوقت، ما ينفعش اعاتبه وهو مضغوط، ما ينفعش اعاتبه وهو طالع عينه في تاسكات تانية او في حاجات تانية، واقول ما انا محتاجة اعاتبه دلوقتي. وما ينفعش اعاتبه مثلا، ما ينفعش برضو اعاتب لو الموقف عدى عليه سنين او الموقف عدى عليه وقت، وطلع كده من مخزن الذكريات، لانها ما بقتش عتاب، بقت سم وقاتم بدسه كده في العلاقات. فما تعاتبش حاجه متخزنه، اللي متخزن ده خلاص يعني عدى عليه وقت خلاص، طالما ما كانش عندك الشجاعه ان انت تعاتب في وقته خلاص انساه، لانه هو كمان ممكن يكون ما بقاش مدرك ليه، ما بقاش حاسس بيه. فانت بتعاتب ايه؟ انت بتعاتب في الهواء. فلما تيجي تعاتب حد غالي عندك، افتكر دايما الثلاث قواعد دول او الثلاث اصول دول. تعاتب بكلمه انا حسيت، مش انت غلط، انا اتوجعت من دوت، مش انت وجعتني بدوت، عشان الموضوع ما يقلبش بخناق. اختار الوقت والمكان والتوقيت، وما تعاتبش بحاجات قديمه. طب خليني قبل ما نكمل كلامنا اسالكم سؤال، عارفين مين الشخص اللي بجد لسه بيحبك وباقي عليك؟ تعرف ازاي الشخص اللي لسه بيحبك وباقي عليك، اللي عنده استعداد كده انه يكمل في العلاقه ديت؟ تعرف منين الشخص دوت؟ فكروا معايا كده. نانا يا نانا شكرا جدا ليكي، ربنا يباركك انت كمان، ميرسي جدا ليكي. يلا كملي معايا، بنسال دلوقتي اعرف ازاي الشخص اللي بجد لسه باقي عليا والعشم ما بيننا حقيقي وبيحبني. بحس انا من وجهه نظري، انا هشارككم من وجهه نظري، كان انا بشوف انه الشخص اللي فعلا بيحبني هو الشخص اللي لسه عنده طاقه ان هو يعاتبني بالشياكه ديت اللي احنا كنا لسه بنقول عندها، اللي لسه عنده الوقت ان هو ينقي الطريقه وبينقي الوقت وينقي الكلمات. لكن الشخص اللي يسكت فجاه، او الشخص اللي بيرمي في وشي كل حاجه، او الشخص اللي بينسحب في صمت، ده معناه انه عشم ومش ناضج، دي حاجه، او انا عشمي او العشم ما بيننا خلص. العتاب مش خناقه، والعشم مش المفروض انه يكون بيوصلنا لخناقه. العتاب هو دعوه دافيه للاستمرار، بس محتاجين نخلي بالنا ان عتابنا مهم قوي يكون عتاب رحيم خفيف، عشان اللي قدامي ما يحسش كده ان هو واقف في محكمه، لكن يحس انه في قلبي، وان انا بس صعبان عليا العلاقه، او ان انا مهتم ان العلاقه دي تفضل. طيب بما ان الوقت بيجري، فخلونا نلحق كده بسرعه نحكي شويه كده في اتيكيت الرد، ازاي اقول لا برقيه من غير ما نتخانق، او ازاي احافظ على حدودي ما يتمش اقتحامها بسبب او تحت بند العشم، او ازاي اقول لا انا غير متاح وما يكونش بيتم استغلالي، او ما يكونش بتعرض للاستغلال تحت بند العشم، اعمل ايه؟ وخلينا نتفق ان ده اصعب جزء ممكن نعمله، او دي اصعب حاجه او اصعب خطوه محتاجين ان احنا نكون بنعملها. لما حد يكون بيقتحمني، او حد يدوس على طرفي باسم العشم من غير ما اخسره، انا عايز ارد عليه، وفي نفس الوقت انا مش عايز اكون بطلع قليل الذوق. يمكن زي ما انتوا شاركتونا كده، احنا برضو يعني هرد بذوق، زي ما انا كان بتقول كده لو حد جرحت هرد، بس هرد بذوق. بس مثلا خلونا كده نتخيل موقف، وليكن مثلا من الالغام اللي كنا بنتشارك بيها، لو حد مثلا طلب مني اني اساعده في شغل، او شيل شغلي مثلا عشان انا خارج، ارد ازاي؟ انا ممكن يكون عندي المساحه من الوقت والامكانيه والطاقه ان انا اشيل مكانه الشغل، وهشيله لان انا عايز اساعده، هشيله لان انا الشغل الزياده هيديني خبره زياده، هشيله لانه لما المدير يعرف انا اللي هاخد البونص، او انا اللي هاخد الكريدت، او هساعده لانه انا بمحبه عايز اعمل دوت. لكن انا لو ما عنديش الساعه ديت، فاللي هو انا برضو مش عايز اخسره، ممكن يكون هو صديق غالي، انا مش عايز زميل عزيز، مش عايز اخسره. فاللي هو ممكن بكل بساطه مثلا، يعني ده ردي، شاركوني انتوا ردكم، هقول له مثلا انا كان نفسي اساعدك، بس انا اوريدي عندي تاسكات كتيره، فمش هعرف اخلص التاسك بتاعتك ديت بنفس الكفاءه اللي انت هتعملها، فالافضل ان انت تكون انت بتعملها بنفسك مثلا. او لو حد مثلا طلب مني مثلا فلوس، ودي واحدة من أكتر حاجات اللي بالعشم بنطلبها مثلا أو بتطلب مننا. لو حد طلب مني فلوس مثلا وأنا ما عنديش السيولة الكفاية أن أنا أديله، فمش هقعد مثلا بقى أحلف كدب بقى وأقول له صدقني مش معايا والله مش معايا أنا بكذب، أنا عارف أن أنا بكذب. لكن ممكن بكل شيء كان مثلا وبكل محبة وذوق أقول له أنا آسف جدا كان نفسي، بس أنا ميزانيتي الشهرية متحددة لالتزامات معينة ومش هقدر أخرج براها، فأنا آسف كنت أتمنى أن أنا أكون بقدر أساعدك مثلا يا صاحبي. فاللي هو أو عارفين كده إيه العشم اللي يقتحمك ببواخة ويسأل في تفاصيلك ببواخة ويبدأ يسألك عن تفاصيل خاصة وشخصية، اللي هو في المواقف اللي زي دي بيقولك الرد بابتسامة بيقفل الموقف، اللي هو يعني حلو قوي السؤال دوت بس يعني انا مش حابب ان انا رد عليه بابتسامة. فلو هو احنا حافظنا برضو ان احنا ما احرجناش بعض والاجواء خفيفة ولطيفة ولذيذة. بس كان في نقطة كمان يا جماعة كان نفسي الحق احكي معاكم فيها بس هسيبها معاكم كده كسؤال. عشم المسجات، انا كنت متعشم

0: الحبايب وعشان العشم يفضل ما بيننا وما يتحولش للرصاصة الرحمة اللي بنقتل بيها علاقتنا، احنا محتاجين يكون واضح قدام مننا دستور العشم النظيف او دستور العشم الصح اللي فيه اصول وقواعد واضحة. اول لو هنقول كده ان هو دستور، فيبقى اول بند فيه مسافة الأمان. حافظ على مسافة الأمان ما بينك وما بين اللي حواليك، مش ان انا هابني اسوار وحط حدود فظيعة، بس انا هسيب مساحة عشان العشم يفضل، عشان زي ما كنا بنقول في الاول هسيب مسافة عشان نشتاق وعشان نحترم وعشان العشم يكبر والتقدير يزيد وعشان ما نضيعش في اقتحامات كده وسط الزحمة. لما اكون بحافظ على الحدود دي هحافظ على العشم ما بينها وحافظ على العلاقة حقيقية ما بيننا. تاني بند ممكن نقوله مثلا في الدستور دوت هو عشم الفلوس، بما ان اكتر حاجة بيتحط فيها العشم في العلاقات هي عشم الفلوس او عشم الجيب، فاللي يستلف بعشم يسدد بأصول، يسدد بأدب. مش لازم تحرجني ان انا اضطر اكون بطلب منك الفلوس اللي انا سلفتها لك، لا، طالما استلفت وديتك بمحبة رجع لي كمان بمحبة من غير ما تحرجني ان انا ارجع اكون بطلبها منك. كمان من البنود المهمة قوي الخط الأحمر في الهزار، الخطوط الحمراء في الهزار. يا جماعة عشم الهزار مش أي هزار يعتبر هزار مقبول، مش أي حاجة أتشارك معاك بيها هي متاح إن احنا نكون بنضحك بيها قدام الناس. كمان من البنود المهمة عشم الشغل، احنا زمايل ونشيل بعض والحياة خد وهات، بس لازم تكون خد وهات، ما ينفعش اكون بساعدك وانت ما بتساعدنيش، بس ندك وانت ما بتسندنيش. كمان من البنود المهمة هي ان العتاب في العشم يكون طازة، لما تعاتب حد زي ما اتفقنا كده عاتبه بمشاعرك مش باللي انت متوقعه، او عاتب انا حسيت بوجع مش انت غلط، ما تقولش انت غلط، تقول انا حسيت بايه. العتاب يكون والموقف لسه طازة مش من مخزن قديم، الحاجات اللي متخزنة دي بتبقى سموم. العتاب المتخزن في القلب بيتحول لسم بيموت الود. اتعشموا في بعض يا جماعة بس برقي وأصول. العشم بيت دافي بنلجأ له في العلاقات علشان يطبطب علينا وقت الشدة ووقت الاحتياج، مش سكينة حامية بندبح بيها علاقتنا أو رصاصة رحمة بنقتل بيها علاقتنا وبنحرم بيها الناس من حريتها أو من حقها. فخلي عشمكم خفيف، خلي عشمك رحيم في علاقاتك عشان تفضلوا على قلب بعض دايما غاليين. تفاصيل كتير قوي كان نفسي يمكن أحكي معاكم بيها أكتر، لكن للأسف وقتنا خلص. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع الجاي في مواعيدنا بقى يوم الاثنين ويوم الاربع. كان نفسي اكمل باقي تعليقاتكم، لكن هقراها بعد الحلقه، لان فارق معايا جدا اكون بتشارك بكل ارائكم. ولو في حد مختار ارقام هحطها لكم في التعليقات. هتوحشوني جدا لحد ما نتقابل الاسبوع اللي جاي على خير، ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء.
1: كنا بنتابع اعاده برنامج صباح سمع. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.
2: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى وهارون: ينزل بنو إسرائيل كل واحد عند رايته، فتكون لهم أعلام تميز عائلاتهم، وينصبون خيامهم تجاه خيمة الاجتماع حواليها، من الشرق، أي من ناحية شروق الشمس، تنزل فرق معسكر يهوذا تحت رايتهم. وقائد بني يهوذا هو ناحش بن عمينادب، وعدد

أفراد فرقته 74,600، وتنزل إلى جانبه قبيلة يساكر، وقائد بني يساكر هو نثنئيل بن صوغر، وعدد أفراد فرقته 54,400. ثم قبيلة زبولون، وقائد بني زبولون هو إلياب بن حيلون، وعدد أفراد فرقته 57,400. فيكون عدد كل الذين ينزلون في معسكر يهوذا حسب فرقهم 186,400، وهم يرحلون أولا. ومن الجنوب فرق معسكر رؤوبين تحت رايتهم، وقائد بني رؤوبين هو أليصور بن شديئور، وعدد أفراد فرقته 46,500. وتنزل إلى جانبه قبيلة شمعون، وقائد بني شمعون هو شلوميل بن صور شدي، وعدد أفراد فرقته 59,300. ثم قبيلة جاد، وقائد بني جاد هو إلياساف بن رعوئيل، وعدد أفراد فرقته 45,650. فيكون عدد كل الذين ينزلون في معسكر رؤوبين حسب فرقهم 151,450، وهم يرحلون ثانيا. ثم ترحل خيمة الاجتماع ومعها معسكر اللاويين في وسط المعسكرات، ثم ينزلون بنفس الترتيب كما يرحلون، كل واحد يكون في مكانه وتحت رايته. ومن الغرب فرق معسكر أفرايم تحت رايتهم، وقائد بني أفرايم هو ألي شمع بن عمي هود، وعدد أفراد فرقته 40,500. وتنزل إلى جانبه قبيلة منسى، وقائد بني منسى هو جمليل بن فطسور، وعدد أفراد فرقته 32,200. ثم قبيلة بنيامين، وقائد بني بنيامين هو أبيدن بن جدعوني، وعدد أفراد فرقته 35,400. فيكون عدد كل الذين ينزلون في معسكر أفرايم حسب فرقهم 108,100، وهم يرحلون ثالثا. ومن الشمال فرق معسكر دان تحت رايتهم، وقائد بني دان هو أخي عزر بن عمي شدي، وعدد أفراد فرقته 62,700. وتنزل إلى جانبه قبيلة أشير، وقائد بني أشير هو فجعيل بن عكرن، وعدد أفراد فرقته 41,500. ثم قبيلة نفتالي، وقائد بني نفتالي هو أخير بن عينًا، وعدد أفراد فرقته 53,400. فيكون عدد كل الذين ينزلون في معسكر دان 157,600، وهم يرتحلون أخيرا تحت راياتهم. فهؤلاء
هم المعدودون من بني إسرائيل حسب عائلاتهم، فكل الذين كانوا في المعسكرات حسب فرقهم كانوا 603,550. أما اللاويون فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الله موسى، فعمل بنو إسرائيل كل ما أمر به الله موسى، فكانوا ينزلون تحت راياتهم بهذا الترتيب ويرتحلون بهذا الترتيب، كل واحد مع عشيرته وعائلته.

حياتي هيعمر والخير جاي زي سحاب على أرضي مطر. أبدا مش هيكون الغد استمرار امبارح، بستقبل زمن المدى.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: قوة السيف تمتلك البلاد والأراضي وإن قتلت الإنسان، وقوة الكرازة تغير وتحيي القلوب ولو خسرت الأراضي. في عالم نفس مصري مشهور قال أن المسيحية انتشرت بالسيف، بس مش بالسيف اللي في إيدين المسيحيين، لكن بالسيف اللي على رقبتهم. في ناس تانية متخيلة إن هي علشان تخلي الناس تؤمن بالله لازم تحاربهم بالسيف، لكن المسيحية قوتها مش في السيف لكن في الكرازة اللي بتغير القلوب. هل يا ترى أنت مقتنع إنك لازم تخلي الناس يؤمنوا بالله بالعافية، ولا مقتنع إن الله هو اللي يقدر يغير القلب؟
2: أنت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
3: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية.

بداية يوم جديد معاكم ليليانا عاطف من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، وكالعادة متحمسة أكون ببتدي معاكم يوم جديد وموضوع جديد. ففي البداية خلوني أصبح عليكم وأرحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتتابعونا على الويب سايت أو على الابليكيشن، أو بتشوفونا صوت وصورة دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك. أهلا بيكم معنا. موضوعنا النهاردة موضوع لذيذ جدا، وأعتقد انه كتير مننا قوي عايش اللحظه ديت، كان طرف من طرفين المشهد دوت. والنهارده كده عايزين نكتشف الطريقه الصح للتعامل مع المشهد ده، ازاي اتعامل مع الموقف دوت، ازاي لما اتحط فيه اكون الابن المطيع، اكون كده الشخص صانع السلام، اكون الشخص اللي مش بيعاند، اكون الشخص اللي مش بيقاوح وخلاص. النهارده كده عايزين نحكي عن كسر الصمت، كسر الصمت اللي بيجي او الصمت اللي بيجي نتيجة للخلافات. لما اتخانق مع حد غالي على قلبي، لما اختلف معاه، لما اخد على خاطري من حاجة بيعملها، في الاغلب كده احنا الاتنين هنصمت وانا نعزل. يعني لو مش هتكون بتاخد بخطوة، تبادر بخطوة العتاب بقى وانا زعلان منك، ففي الاغلب كده ناس كتيرة بتلجأ ليه، لا ما هو لو كان مهتم كان سأل، لا ما هو لو مهتم كان اتكلم، لا ما هي لو فارق معاها كانت قالت لي، لا ما هي لو فارق معاها كانت اعتذرت لي. ما ونتيجة لكل التوقعات ديت بناخد كلنا كده ايه وضع الصمت ومحدش بيتكلم. وللأسف أحيانا الصمت ده بيستمر لفترات طويلة جدا. النهاردة عايزين نحكي في قانون كسر الصمت دوت، أو زي ما هحكي لكم عنه النهاردة كده اسمه فخ المكسيكان ستاند أوف. إيه موضوع فخ المكسيكان ستاند أوف؟ إيه المكسيكان ستاند أوف ده أساسا؟ هو ده اللي هنحكي عنه مع بعض النهاردة، بس عايزين نعرف مين اللي هيكسر الصمت. سؤال حلقتنا النهاردة، من وجهة نظرك بتفتكر الشخص اللي بيبادر بالصلح وانه كده يكسر الجليد في الخلافات، هو الشخص الناضج، هو الشخص الحكيم، ولا الشخص المدلوء على العلاقة؟ مين الشخص يمكن اللي من وجهة نظرك كده هيكون الأصح، اللي فضل ساكت ولا لأ اللي بادر بفتح الكلام؟ طب لو بدرت بفتح الكلام يبقى أنا مدلوء، طب خليني ساكت أحسن، طب أنا كده بعند. هل سبق وحسيت ان العند اخد منك علاقات، سواء عند منك او عند من الطرف التاني؟ احنا الاتنين كده العند عندنا ليفل الوحش والغرور، يعني مفيش بعد كده، وواقف ما بيننا حاجز. فهل في وقت من الاوقات كده اختلفت مع حد غالي على قلبك وكان نفسك هتموت وتروح تكلمه ونصفي الخلاف، بس العند كان حاجز ما بينكم؟ وليه كتير بنربط ما بين يمكن كرامتنا وعزتنا بنفسنا وانه لا انا بحافظ على كرامتي، وما بين اني اقفل وقت الزعل، اني ما بادرش بالصلح، او ما بادرش، او زي ما بنقول كده، او زي ما سؤال حلقتنا بيقول، ليه بنربط ما بين كبريائنا وكرامتنا وما بين جفا القلب؟ اني خلاص انا هجمد قلبي عليه كده ومش هروح ابادر اني اكلمه او اروح ان انا اكون بعتذر. يمكن ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهارده. وجايبه لكم النهارده يا جماعه في اولى فقراتنا شويه اخبار كده وقصص، حسيت انه يا ريتنا اتكلمنا، يعني يا ريت الموضوع اتفتح، فضلنا ليه واقفين ساكتين كل دوت. متحمسه جدا اكون بحكي معاكم في موضوعنا النهارده بكل تفاصيله، فاستناكم تشاركونا في موضوع حلقتنا وتجاوبوا على الاسئله دي. وكمان ما تنسوش بنلعب مع بعض من الصندوق، اختار من 1 ل50 ونشوف كده ايه الرقم اللي هيطلع لك النهاردة. بسرعة خلونا نطلع مع بعض اول فاصل، ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي كلامنا، فما تروحوش في اي حد.

شكلك وقعت في الحب. كتير بنسمع الجملة دي وكأن الحب عبارة عن حفرة بنقع فيها أو فخ بنقع فيه من غير إرادتنا، وكتير من الناس بتروج لفكرة إن الحب مش بإيدينا، والحقيقة إن كل ده كلام مش حقيقي. لكن الحب الحقيقي هو قرار واعي اللي فيه بقرر إني أكون متاح للآخر، بقبله وخصص له مشاعري ووقتي ومجهودي لأني قررت أحبه. الحب مش فخ بنقع فيه،

0: رجعنا ليكم مره كمان، لسه بنبدا يومنا مع بعض ولسه كده هنبتدي نتعرف على ايه موضوع المكسيكان ستاند اوف دوت، او الوقفه المكسيكيه زي ما بيقولوا عليها كده، ونتعرف مع بعض كده ازاي نكسر الصمت في خلافات العلاقات. كتير قوي بنختلف مع حبايبنا، كتير بنختلف مع من حد من اهلنا، حد من قرايبنا، حد من زمايلنا، حد غالي على قلبي، وما ببقاش عارف ازاي اكسر الصمت دوت. ده اللي عايزين نتعلمه مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده في البداية أروح للتعليقات الأول وأصبح على النشيطة الجميلة أول واحدة معانا النهاردة. يا مجدة صباح الخير والبركة عليكي، النشاط ده كله مبسوطة أن أنا بشوفك أول واحدة النهاردة، طمنين عليكي وعلى أخبارك. شاركيني كده يا مجدة، هل عمرك وقعت في فخ الصمت دوت قبل كده بسبب يمكن أني حسيت ان الحاجز ما بيني وبين الشخص اللي انا على خلاف معاه العند بس مش اكتر، فاحنا الاتنين ساكتين لان احنا الاتنين بنعند مين فينا اللي يبادر بالكلام، احنا الاتنين كده مش عايزين نبادر بالكلام، احنا الاتنين يمكن مكسوفين نبادر بالكلام. هل عمرك وقعت في الفخ دوت؟ ومن وجهة نظرك الشخص اللي بيبادر بالصلح ده الشخص المدلوق على العلاقة ولا ده الشخص الناضج؟ امتى قدرتي كده ان انت تكوني الشخص الناضج دوت، وامتى قلتي لا ده كده يتفهم ان انا مدلوقه عليهم؟ وليه من وجهه نظرك بنربط ما بين كده اني اكون جامد وقاسي وقلبي جامد كده وما بين ان انا كده بحافظ على كرامتي، انا كده مش مدلوق عليهم؟ استناكي تشاركينا برايك كده يا ماجده وتلعبي معانا في الصندوق. لكن كمان بصبح على الجميله بسمه. يا بسمه، يا بسمه انا بحتار معاكي، مش عارفه اقول صباح الخير ولا اقول شويه وهنقول تصبحوا على خير، يعني بحتار معاكي الحقيقه. لكن في كل الاوقات صباح الخير وصباح البركه عليكي، مبسوطه ان انا بشوفك معانا بنشاط كده من اول الحلقه. لكن خليني اشوف لك رقم 30 ليا و33 ليكي. طيب رقم 30 النهارده الاثنين رسائل. طيب بسرعه كده اختاري ارقام تاني ونشيني على الالعاب. لكن حالا اشوف لك رقم 30 ليا انا، بتقول التجارب ليست اختبارا لقوتك الذاتيه بل اختبار لقوه استعانتك بالله. وانا من الناس اللي بتصدق جدا في انه اي وقت صعب ممكن نكون بنعدي بيه هو مش لمجرد انه هو وقت صعب، انا دايما عندي ثقه كده او دي قناعتي الخاصه انه ربنا احن علينا قوي من انه هو يكون بيحطنا في وقت صعب من غير هدف او من غير سبب. اكيد في سبب واكيد في درس محتاجة اتعلمه، اكيد في غرض من الوقت الصعب دوت، حتى الاوقات الصعبة اللي بيكون يمكن فيها فقد او فيها خسارة، بحس انه اكيد في تشكيل معين هيحصل في الوقت دوت او من خلال التجربة ديت. فحتى لو انا مش شايفة النتيجة او مش فاهمة ليه ده بيحصل، وعلى قد ما ممكن يكون التجربة او الاختبار صعب، لكن اكيد يا رب انت عندك وجهة نظر، عندك خطة تكون بتشكلني بيها وتكون بتعلمني بيها درس جديد. فأنا بصدق جدا في الفكرة دي، التجارب مش اختبار لقوتك الذاتية لكن اختبار لقوة استعانتك بالله. فيا رب أمين كده تكون موجود دايما في المشهد بوضوح. كمان 33 ليكي يا بسمة، وحسها لايقة عليكي قوي، يعني مش عارفة حسها انتي قوي. رقم 33 النهاردة بتقول اعطي الناس ابتسامة فقد يكون هذا أفضل ما يجده أحدهم طوال يومه. ومن معرفتنا البسيطة ببعض كده يا بسمة اسمع، انا حاسه ان انت الشخص دوت، الشخص اللي ماشي بيوزع ابتسامات وطاقه ايجابيه وتفاؤل ورجاء، فيعني امين تكوني دايما انت الشخص دوت. صباح الخير والبركه عليك يا بسمه، حقيقي مبسوطه ان انا اكون ببتدي اليوم معاكي. طيب خلونا كده قبل ما نبتدي كده نخش في موضوعنا ونكمل باقي تعليقاتكم، عايزه ابتدي معاكم كده باولى فقراتنا واحكي لكم شويه كده على مواقف وتجارب وذكريات كان الصمت فيها بطل المشهد. خليني احكي لكم كده اولا على خبر اعلنته هيئة البريد البريطانية على الصفحة الرسمية بتاعتها. طبعا هي كانت بتتشارك بالموضوع بنوع من الكوميديا يعني، او بان هو خبر طريف او بشكل ساخر، بس يعني حاسة كده ان احنا وجينا فكرنا فيه جد، يعني لا يعني نتمنى يكون الموضوع ما وصلش للدراما ديت. هيئة البريد البريطانية أعلنت عن وصول جواب كان تايه في خطوط البريد وأدراج الموظفين وكان تايه في السكة، يعني كان بتبعت جواب ويتوه في السكة وقال جواب يا جماعة جواب. وده من قبل ما كمل الخبر يبين لكم قد إيه الجواب ده كان تايه بقاله سنين. الجواب ده تايه من سنة 1916، الحمد لله يعني، وحمد لله على السلامة الجواب وصل بالسلامة يعني، لكن الجواب أخذ أكتر من 100 سنة علشان يوصل للوجهة بتاعته. طبعا أكيد اللي بعت الجواب انتقل إلى رحمة الله، واللي ما بعت له الجواب هو كمان يعني الله يرحمه، فيعني بس الحمد لله الجواب وصل. لكن الكوميدي في الموضوع إيه بقى؟ الكوميدي في الموضوع إن محتوى الجواب كان رسالة اعتذار من سيدة لبنت خالتها، بتبعت لها فيها بتعتذر لها، بتقول لها أنا أسفة أيا كان بقى الموضوع، وبتقول لها أنا وحشني القعاد مع بعض، وأتمنى إن إحنا نكون بنتقابل قريب، وأنا بعتذر لك إن أنا اتأخرت في إن أنا أكون ببعت الجواب ده، بس يعني واضح إن ما كانتش عارفة إن هي هتتأخر قوي قوي قوي قوي يعني. فمش عارفة طبعا، بما إن الراسل والمرسل إليه طبعا الاتنين مش موجودين دلوقتي، فيعني هيئة البريد عمرها ما تعرف هل الراسل والمرسل ده كملوا تواصل بعد ما الجواب ده تاه، ولا فضلوا واقفين عند النقطة دي وكل واحدة فيهم اعتبرت انه التاني ما بدرش او التاني مهتمش يعني، الله اعلم قصة السيدتين دولت كانت ايه بعد كده. بس تخيل كده انه الست وبنت خالتها اللي كانت بعتلها الجواب ديت، هما الاتنين كملوا في حالة الصمت، وهي متخيلة مثلا هي كده بعتت جواب وبدرت بالاعتذار وما لقيتش جواب قبول، والتانية اللي اتغلط في حقها مثلا او كانت مستنية الاعتذار لقيت انه اللي غلطت في حقها ما اعتذرتش، فانا مش هبادر يعني. مش عارفة حاسة كده انه لو الشخصيتين دولت فضلوا واقفين كده كل واحدة فيهم مستنية الرد، مع ان واحدة فيهم اوريدي بدرت، بس الجواب يعني تاه بقاله زيادة عن 100 سنة في البريد. مش عارفة اصلا في لسه حد بيستخدم البريد دلوقتي؟ بتهيألي البريد دوت بقى بيستخدم الحاجات الحكومية الرسمية، مش عارفة يعني. بس تخيلوا كده انه رغم على قد ما الخبر غريب وكوميدي ومضحك، بس بيفكرنا اننا اوقات احنا كمان بنأجل رسالة او كلمة او اعتذار للي بنحبهم، ونلاقي ان الوقت جري والرسالة ما وصلتش. لكن الحقيقة ان ده مش الخبر الغريب الوحيد اللي كان الصمت فيه بطل المشهد. خليني احكي لكم على حرب تانية، حرب عارف كده لما تحصل حرب العالم كله بيسمع عنها يعني، حتى لو حصل حرب ما بين دولتين صغيرين العالم كله بيسمع عنها. وعايز اقول لكم ان الحرب دي ما كانتش حرب صغيرة كده يعني اسبوعين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة، الحرب دي استمرت لمدة 335 سنة. هقول لكم بالظبط من سنة كام الحرب دي أعلنوها، سنة 1651. استمرت أكتر من 300 سنة يعني، خلصت 1900 وحاجة أعتقد يعني 1980 حاجة و80 خلينا نحسبها 1986. الحرب دي انتهت سنة 1986 يعني، الناس الكبيرة شوية معانا النهاردة هيكونوا واعيين على الحرب دي. الحرب دي كانت ما بين مين؟ الحرب دي كانت ما بين هولندا وجزر سيلي البريطانية. حد سمع عن الحرب ديت؟ ما اظنش ان حد سمع عن الحرب ديت، لانه محدش سمع عن الحرب دي. الحرب دي غريبة جدا، الحرب دي استمرت 335 سنة، وما هياش من الحروب الصامتة اللي بنقول عليها كده، او الحروب الباردة، او الحروب التكنولوجية النهاردة، لا هي كانت حرب المقصود منها حرب مفهوم الحرب، حرب التقليدية العادية اللي فيها عساكر وجنود بيواجهوا بعض ديت. ومن 335 سنة كانت الحرب بشكلها التقليدي، عساكر على الجبهة بيحاربوا. بس الحقيقة ان الحرب ديت ما تضربش فيها ولا رصاصة واحدة، ولا راح فيها اي جندي، ولا ربع جندي حتى. خليني احكي لكم الحرب دي حصلت ليه. الحرب دي اعلنوها سنة 1651 بسبب انه في قوات من القوات الملكية التابعة للملك تشارلز الاول كانت متمركزة في جزيرة سيلي. القوات دي اعترضت او هجمت بمعنى اصح سفينة تجارية هولندية بالبضايع بتاعتها. طبعا ده خلى الامير الهولندي مارتن ترامب في الوقت دوت يكون بيتجه بسرعة للجزيرة دي عشان يطالب بالتعويضات للهجوم دوت او البضايع اللي اتخذت. لكن العيلة المالكة بقى والمندوب عن الملك تشارلز رفض ان هما يكونوا بيدفعوا اللي عليهم، ومن هنا تم اعلان الحرب. بس المضحك فعلا انه الحرب دي محدش سمع عنها، وهم اعلنوا الحرب ونسيوها حرفيا، نسيوها يعني. هم الملكين اعلنوا الحرب، والمسؤولين عن الدولتين او المتحدثين الرسميين عن الدولتين اعلنوا الحرب ونسيوها. بقى في عداء رسمي حكومي لمدة أكتر من 3 قرون ومحدش سمع عنه، محدش يعرف عنه أي حاجة، لحد ما جه مؤرخ سنة 1980 غالبا 1986 اكتشف الموضوع وراح كلم رئيس وزراء هولندا و وقع معاه معاهدة الصلح، واكتشفوا ان الحرب دي هم اعلنوها ونسيوها اصلا. ليه؟ لان محدش اتكلم. يعني احنا قلنا ان احنا اتخانقنا، قلنا ان احنا هنحارب، بس يعني نسينا تقريبا ان في حرب. فالصمت هنا برضو كان بطل المشهد. والحقيقة ان احنا النهاردة في حياتنا لسه عندنا الصمت ده بطل المشهد. النهاردة كتير قوي من رواد السوشيال ميديا بيتكلموا عن الاوبشنز الجديدة اللي بتطلع كل يوم في ابليكيشنز التواصل الاجتماعي بمختلف ايا كان انت بتسمعنا منين، وايا كان ايه الابليكيشن المهيمن عندك، سواء بتستخدم الواتساب، التليجرام، الفيسبوك، ايا كان نوع الابليكيشن اللي انت بتستخدمه عندك. لكن النهاردة تقريبا كل الابليكيشنز بقى فيها اوبشن ان انت بعد ما تبعت المسج تقدر ان انت تكون بتمسحها. فرواد السوشيال ميديا النهاردة في ما بينهم انقسام فظيع جدا، ما بين فريق شايف ان ده اوبشن حلو جدا، وفريق شايف انه لا ده اوبشن سخيف جدا. لكن قالك انه بناء على دراسات اتعملت في الموضوع دوت، قالك انه في كتير قوي من مستخدمين الابليكيشنز ديت لما بيكون في خلاف ما بينها وما بين الطرف التاني، او خلاف ما بينها وما بين حد، ويكونوا عايزين يصفوا الخلاف دوت عن طريق المسجات، اكتر من 70% من الناس اللي بتبادر بان هي تفتح كلام بعد الخلاف بيمسح بعد كده المسج ديت. اكتر من 70% يا جماعة، انتم متخيلين معايا الرقم؟ اكتر من 70% من الناس بيمسحوا الرسائل اللي بعتوها وقت الزعل، لانه لما بيرجعوا يقروا المسج ديت غرورهم كده او الايجو بتاعهم او كبرياء المشاعر بيخليهم يحسوا انه ايه ده، لا انا انا انا بعت انا اسف، او انا بعت انا زعلان، او انا بعت يلا نرجع نتكلم، لا انا حاسس كده ان انا جيت على كرامتي، ان الشخص التاني كده يحس ان انا مدلوقه عليه، فهمسح المسج فورا. وفي بعض الابلكيشنز بيبقى باين ان انت مسحت المسج، فتلاقي الطرف التاني كده يفتح الشات يلاقي ان في ديليتد مسج، ويبقى هيموت ويعرف انت بعت ايه ومسحته، بس العند الناحية التانية برضو شغالة الله ينور، ولا مش هنتكلم، فنفضل واقفين احنا الاتنين عند نقطة من الصمت السكوت، مش هنبادر باننا نكون بنفتح كلام. فعالم السينما والسينما القديمة كمان شوية، في مشهد شهير جدا ومكرر جدا في أفلام الحركة، خصوصا الأفلام الأمريكاني القديمة والأفلام المكسيكي، اسمه كده، هو اسمه مكسيكان ستاند اوف، او الوقفة المكسيكاني. المشهد ده عبارة عن ايه؟ المشهد ده عبارة عن ان انت تلاقي شخصين او 3 أو 4 واقفين في دايرة كده حوالين بعض، كلهم رافعين المسدسات في وش بعض، كله كده واقف رافع مسدس في وش الطرف التاني، ومفيش حد فيهم بيضرب نار، يعني كلهم واقفين رافعين المسدسات في وش بعض، لكن مفيش حد فيهم بيضرب نار، لان لو ضرب نار التاني هيضرب، وفي نفس الوقت هو مش قادر ينزل المسدس، لان لو نزل المسدس هيموت هيتضرب. فالنتيجة ايه؟ النتيجة ان كل واقف بكل ثقة بكل كبرياء بكل غرور، واقف متجمد، هو من جوه بيغلي، من جوه مرعوب، من جوه ما علينا من جوه، بس هو من بره واقف قمة الثقة بالنفس، بس على أرض الواقع أو في الحقيقة أو في القلوب التوتر واصل للسماء، لكن محدش بياخد خطوة. الحقيقة ان احنا كمان، وده اللي عايزين نحكي عنه مع بعض النهاردة، احنا كمان بنعيش المشهد ده كل يوم في كواليس حياتنا بصمت المشاعر، كلنا واقفين كده رافعين المسدسات في وش بعض وسكتين. يعني تلاقي 2 اصدقاء عمر، اعز اصحاب، اخوات، قرايب، اهل، حصل ما بينهم خلاف، حصل ما بينهم زعل، سوء تفاهم بسيط جدا، والاتنين بيحبوا بعض جدا فعلا، الاتنين قريبين على بعض، والاتنين غاليين على بعض، والاتنين بيموتوا في اليوم 100 مرة عايزين يكلموا بعض، بس العند والغرور والإيجو وكبرياء المشاعر عند الاتنين واصل السماء. فتلاقي الطرف الأول يقول أنا مش هكلمه، لا يفتكر إن أنا مدلوق عليه، ده هو اللي غلطان، أكلمه إزاي؟ والطرف التاني يقول لا، ما هو لو كان باقي عليا كان رفع السماعة واتكلم، يعني هو وقف لي على الواحدة، لا لا لا لا أنا مش هصغر نفسي. والنتيجة إن سنين بتعدي وشهور بتعدي ووقت كتير بيجري، والاتنين واقفين في نفس المشهد رافعين السلاح على بعض، رافعين سلاح الصمت على بعض، والجفا في القلوب عمال بيزيد، محدش فيهم كسبان، الاثنين خسرانين والاثنين عمرهم بيعدي وهم واقفين في حاله الصمت ديت. فالنهارده احنا جايين نسعد بكل شجاعه، مين عنده استعداد النهارده كده ان هو يكسر الصمت؟ وليه بنشوف ان البادي بالصلح صغير او مدلوق او بيجي على كرامته او ملوش كرامه؟ شاركني النهارده كمان كده، مين الشخص اللي يمكن بقالك ايام واسابيع وشهور، ويا سلام بقى لو الموضوع واخد حده معانا وبقالنا سنين كمان مقاطعين بعض، بس احنا الاثنين مستنيين انه هو اللي يبادر، هو اللي يتكلم الاول. النهاردة عايزين نكسر الدايرة، عايزين نكسر الفخ ده. استناكم تشاركوني كده بأراكم. لكن قبل ما اطلع فاصل عايزة ارجع للتعليقات كده. ماجدة بتقول عديت وانتي عارفة تجربتي، شاركتينا فعلا كتير يا ماجدة، لكن خليني كده ارجع اسألك السؤال ده. انتي في تجارب شاركتينا بيها بان انتي بادرتي، وتجارب تانية اخترتي ان انتي كده ايه يعني بهدوء حفاظا على سلامي هنسحب. لكن استناكي كده تشاركيني بقى في تكملة الموضوع. هل بتشوفي ان الشخص اللي بيبادر بالصلح الشخص الانضج ولا الشخص اللي مدلوق؟ وتفتكري ليه اوقات كتير الجفا بيدخل القلوب في حين انه احنا الاتنين فعلا كنا بنحب بعض، او احنا الاتنين فعلا باقيين على بعض، بس بسبب سوء التفاهم اللي حصل دوت حصل ما بيننا المشهد دوت. هي بتكمل بتقول انا اللي بدأت بالكلام ولسه في فجوة كبيرة، ويمكن شاركتينا فعلا بالموضوع دوت يا ماجدة، عشان كده مستنياكي تكملي معانا بقى باقي النقاش وتشوفي من وجهة نظرك كده، او شاركينا من وجهة نظرك ليه الجفا بيدخل في العلاقات. كمان بسمة بتختار معانا تاني من الصندوق 24 دي كانت ليا صح، استني اتاكد، 24 دي ليا و43 ليكي، هشوفهم لك حالا. يا رب يكونوا اسئله بقى، اسئله. طب بصي 24 فزوره وانا اللي حاطه الفزوره فانا عارفه الاجابه، فانا هسالك انت كمان الفزوره ديت، اتفقنا؟ رقم 24 النهارده فزوره بتقول ما هو الشيء الذي يمكنه اختراق الزجاج دون ان يكسره؟ ايه الحاجه اللي تقدر تخترق الازاز من غير ما تكون بتكسره؟ سهله جدا، سهله جدا، بسيطه، سهله وبسيطه جدا. دي رقم 24 النهارده. كمان انت قلتي 43 ليكي، 43 برضه فزوره، سبحان الله انت منشين على الفوازير يا بسمه. طيب مين هو الخال الوحيد لاولاد عمتك؟ مين هو الخال الوحيد لاولاد عمتك؟ يعني تخلي كده ان انت عندك عمه وما عندهاش غير اخ واحد، فيبقى مين هو الخال الوحيد لاولاد عمتك؟ برضو سهله جدا. يلا فكري معايا كده وقولي لي طلع لك فزورتين النهارده. نعم في واحده ليا بس يعني انا بهدي لك الفزورتين واستناكي كده تجاوبي عليهم. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم، ونكسر مع بعض كده فخ المكسيكان ستاند اوف او فخ الصمت. عايزين نكسر مع بعض فخ الصمت.
1: انت دلوقتي

0: الله.
1: سنة 4 فصول، فصل الصيف والشتاء والخريف والربيع. حياتنا كمان فصول ومواسم. جامعة 3 بيقول لنا إن كل حاجة في الدنيا ليها وقت، وقت للبكاء، وقت للفرح، وقت للحزن، وقت للسعادة، وقت الهد أمور، ووقت للبنى. حياتنا كمان مواسم بتيجي ورا بعض. لو الموسم اللي انت بتعدي فيه دلوقتي مش عاجبك أو مش راضي عنه كفاية، ما تقلقش، ما تفشلش، اصبر، جاي بعده موسم جديد.
2: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
3: أكبر كدبة بنكدبها على نفسنا وقت الزعل هي إنه أنا كده بحافظ على كرامتي، أنا هبعد، أنا هسكت، أنا هنسحب عشان أنا عندي كرامة، عندي كبرياء، أنا بحافظ على كرامتي. بس في الحقيقة إحنا بس بنغذي الإيجو والغرور الأعمى عندنا. لما بنقاطع شخص بنحبه، لما بنقاطع شخص غالي على قلبنا وبقالي سنين يمكن في عشرة حقيقية معاه، وبسبب موقف صغير أو بسبب سوء تفاهم أو بسبب مشكلة بسيطة أقطع مع الشخص دوت لمجرد إن أنا بس مستنيه إن هو يرفع هو الأول سماعة التليفون ويبادر بالاعتذار. الحقيقة إن أنا هنا ما بكسبش الماتش، ما بكسبش الموقف، أو ما بكسبش المشهد إن أنا اللي فضلت ساكت وهو اللي جالي. أنا بخسر أيام وعمر قضيته وممكن أقضيه مع الشخص دوت في معركة من العند البارد. لأنه لو أنت متخيل أن أنت كده بتحافظ على كرامتك، فخليني أقولك أن الكرامة أو الحفاظ على الكرامة بيكون ضد الإهانة أو التقليل، لكن مش ضد الحب والعتاب المخلص. احنا محتاجين نفرق. أنا فاكر أن أنا لما بسكت وطنش وما سألش أن أنا كده الطرف الأقوى أو أن أنا كده الطرف التقيل، لكن الحقيقة العلمية بتقول العكس تماما، أن الجفا والهروب والصمت هم حيلة الشخص الضعيف، الشخص اللي مش عارف يواجه، أو الشخص اللي مش عارف أو مش قادر أن هو يكون بيواجه. لأن الشخص القوي نفسيا أو الشخص الناضج فعلا، أو الشخص خلينا نقول مش ناضج فعلا، أو الشخص الأكثر نضجا في العلاقة أو الأكثر نضجا في الطرفين والأكثر ثقة في النفس، هو الشخص اللي عنده شجاعة المبادرة، هو الشخص اللي هيعرف يرفع سماعة التليفون ويقول أنا زعلان، أنا زعلان بس أنت غالي عليا وأنا مش حابب أننا نفضل كده. القوة الحقيقية أن أنا أسيطر على مشاعري أو أملك مشاعري وأعرف إزاي أوجهها صح، مش إن أنا أستخبى ورا حيطة من العند وأقول إن أنا كده بحافظ على كرامتي، في حين إن أنا ممكن أكون بس كل اللي بعمله إن أنا بخسر ناس ما تتعوضش، بخسر علاقات مش هعرف أعوضها تاني. فأنا محتاج أتعلم أنزل سلاح الصمت، لأن العمر أقصر بكتير قوي من إن إحنا نكون بنقضيه في وقفة عناد بارد. أنا محتاج أتعلم أكثر الصمت. فالنهاردة سؤالي ليك، هل بتعرف تكسر العند أو الحرب الصمتة دي وتكون الشخص الأنضج في العلاقة وتبادر بفتح الكلام؟ مش مع أي حد، ويمكن ده اللي احنا هنحكي فيه مع بعض النهاردة، مين الشخص اللي أنا هروح أبادر معاه، لكن هل عندك استعداد تكون الشخص ده النهاردة؟ قبل ما نكمل كلامنا كده وقبل ما ندخل جوه دماغ الشخص الساكت دوت أكتر ونفهم هو ليه بيسكت، خليني أرجع ليه التعليقات علشان وصلنا لحد مجدة. كانت بتقول هي عايزة تكون استني رحت فين على محتك يا مجدة، هي عايزة تكون بعيدة لأن هي شخصية صعبة رغم أنها اللي غلطانة. طيب هي اختارت البعد رغم أن هي اللي غلطانة، تفتكري يا مجدة، ويمكن ده اللي احنا عايزين نكتشفه مع بعض النهاردة، تفكري الشخص اللي ساكت او لو هي اللي اختارت الصمت بعد ما انت بادرتي، ولا انت ما كانش عندك شجاعة المبادرة؟ انت شاركتينا في مواقف انت بادرتي فيها، فهل الشخصين تتحكي عنها ديت، هل انت بادرتي وهي اختارت الصمت في الحالة ديت، او بناء على حاجات تانية يمكن لسه نحكي عنها؟ ماشي خلاص، يبقى انا كده عملت اللي عليا وهكمل في الصمت بقى لان انا بادرت. لكن لو مش انت اللي بادرتي وهي اللي غلطانه، ليه ما بقدرتيش انتي؟ كان انا محتاجة كده نحكي مع بعض اكتر عشان نفصص الفكرة اكتر مع بعض النهاردة. لكن خليني اشوف لك كده رقم 4، رقم 4 ورقم 10. رقم 4 النهاردة يا ستي رسالة بتقول اتعلم تفرق بين الجدعنة اللي بتفرحك وبين الضغط اللي بيكتم على نفسك لمجرد ارضاء الناس. اتكلمنا كتير عن ان انا حلو قوي ان انا اكون شخص خدوم، شخص معطاء، شخص متواجد، شخص متسامح، شخص غفور، لكن اخلي بالي انه يكونش ده بيجي على سلامي بيضغطني الغرض من ان انا اعمل الحاجات دي كلها. حتى ان انا اكون شخص الجدع او شخص الغفور او شخص المبادر، المفروض ان الغرض ده يكون بيفرحني. فأمين كده ربنا يديكي الحكمة ان انت تكوني بتفرقي ما بين الاتنين دولت. كمان رقم 10، رقم 10 سؤال بيقول ايه اليوم اللي تتمني تعيشيه؟ يعني اوصف لنا كده اليوم اللي نفسك كده اكون بعيش تفاصيله، سواء حاجة نفسك تكون بتحصل او يوم اجازة مثلا او يوم ريلاكسي فيه او يوم تتقابلي فيه مع كل حبايبك. اوصف لنا كده ايه اليوم اللي نفسك تعيشيه او اليوم اللي تتمني كده تكوني بتعيشيه. كمان بنصبح على صديقنا دينج. يا دينج اخبارك؟ إيه دينج انت بقالك كتير قوي قوي قوي قوي مختفي، طمنا عليك كده وعلى اخبارك. مشتاقين كده نسمع اخبارك وتحكي معانا ونلعب مع بعض في الصندوق حالا. هشوف لك رقم 7 ورقم 17. لكن دينج كده اولا طمنا عليك وطمنا كنت مختفي فين الوقت اللي فات، واستناك تقولي كده هل سبق وخسرت علاقة او قطعت مع حد بسبب انه العند كان هو الحاجز ما بينكو، انه انا مش عايز ابادر وهو مش عايز يبادر فالصمت كسب الموقف او الصمت كان سيد الموقف زي ما بنقول. وهل من وجهة نظرك الشخص اللي بيبادر بفتح كلام هو الشخص الناضج ولا الشخص المدلوق في العلاقة؟ شاركنا كده برأيك في موضوعنا. لكن خليني اشوف لك رقم 7 الاول. رقم 7 النهاردة رسالة بتقول عندما تضيق بك الحياة اعقد اجتماع طارئ مع الله. لما تحس كده ان الدنيا باظت وعمالة بتبوظ بسرعة كده اطلب جلسة فهم او طبطبة او تعزية من الله، اعقد اجتماع طارئ مع الله. دي رقم 7 النهاردة. كمان رقم 17، رقم 17 سؤال لذيذ جدا، ما هي لغة حبك؟ عارفين دايما كده يمكن حكينا كتير انه كل حد فينا عنده لغة للحب. في حد لغة الحب عنده هدايا، في لغة الحب عنده الكلمات، في حد لغة الحب عنده الطبطبة والأحضان والاحتواء، في حد عنده لغة الحب هي الصلاة. فقولي كده ايه هي لغة الحب الخاصة بيك، سواء اللي انت بتحب تستقبل بيها المحبة او بتعرف تعبر بيها عن المحبة. شاركنا كده. كمان بنصبح حلقة الجميلة دنيا. يا دودو صباح الجمال، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك. وحالا 25 النهاردة، 25 النهاردة يا دودو رسالة بتقول ضع كل شيء في يد الله لان يد الله تسع كل شيء. اي لخبطه بقى، اي تفاصيل كتيره في اليوم، اي زحمه، اي علاقات بايظه العند مسيطر عليها ومش عارفين كده نكسر الصمت اللي فيها، حطيها كده في ايده، هو ايده تساع كل حاجه. استناك تلعبي معايا تاني يا دنيا وما تنسيش كده تقولي لي رايك في موضوعنا. ماجده بتكمل وبتقول اكيد هو الانضج بس عملت كده عشان ارتاح. برافو عليكي يا ماجده، هو ده اللي عايزين نحكي عنه مع بعض دلوقتي. عايزين ندخل شويه كده جوه عقليه الشخص اللي واقف، مش هنقول رافع مسدس الصمت يعني خلاص هننزل المسدسات، لكن هنقول العند مسيطر، او خلينا نقول كده ايه ان السكات او الصمت هو بطل المشهد. ونجاوب على سؤال سواء احنا او الطرف التاني، ليه بنخاف نبدأ او ليه بنخاف نبادر؟ وليه بقول انه خليني مستني الطرف التاني هو اللي هيبادر؟ علماء النفس بيقولوا اننا لما بتتملكنا حالة الخوف ديت او الصمت في العلاقة ديت او الصمت في الموقف دوت بيتملك المشهد، احنا هنا احنا الاتنين بيبقى بيتملكنا حاجة اسمها وهم الخسارة. احنا الاتنين عندنا وهم الخسارة، بنبقى متخيلين انه اللي هيبعت مسج الاول او اللي هيرفع الـ الـ الـ السماعة على التاني الاول ويتكلمه او يطمن عليه بقى هو كده الطرف الاضعف، فهو كده الطرف الأقل، أو هو كده الطرف المدلوق، أو هو كده الطرف اللي اعترف بهزيمته، أو هو كده الطرف اللي جاب ورا. عارفين كده؟ أعتقد كلنا جه في بالنا المصطلحات ديت. أبادر أنا؟ لا، هيقول عليا إيه؟ يقول عليا هيفتكر إن أنا اللي غلطان، ده هو اللي غلطان. هيفتكر إن أنا اقتنعت بوجهة نظره، ده هيفتكر إن أنا جبت ورا. فبنقرر نتحول لشخص قاسي، شخص عنيد، ونقفل الباب ونعيش كده إيه لعند، أو نعيش المكابرة، أو نعيش عارفين من البلد بنقول عليه إيه؟ المقاوحة. بنقاوح بس ورا قناع الكبرياء دوت، أو ورا قناع العند دوت، مستخبي شعور إنساني حقيقي جدا، وهو إن أنا بس ممكن أكون مرعوب من الرفض، مرعوب انه يصدني. انا خايف ان انا لو رفعت السماعة واتصلت بالشخص اللي غالي على قلبي دوت، اللي حصل ما بيننا سوء تفاهم، او كلمت صديقي اللي بقالنا سنين عشرة عمر واختلفنا على حاجة، ودلوقتي كل واحد فينا ساكت ومستني التاني يبادر، انا خايف ان انا لما ارفع عليه السماعة واكلمه يرد عليا ببرود، او يصدني، او يقول لي ايه ده انت اعترفت بغلطك، او يقول لي ايه ده اخيرا فهمت ان انا يصدني، فحس ان انا كرامتي تهانت، او حس ان انا كده اللي كنت مدلوق. بس الحقيقه ان المبادره بالخير، ويمكن ده اللي كنت بقوله مع ماجدة من شويه، ان المبادره بالخير، ان المبادره بان انا اكسر حاله الصمت ديت، حتى لو ما صفتش المشكلة أو ما خلتنيش خلاص فتحت صفحة جديدة مع الشخص دوت، فهي نظفت قلبي، أو شالت حمل من على قلبي، وريحتني من سيناريوهات الأوفر سينكينج أو التفكير الزيادة اللي هتخليني أقول طب ما أنا لو كنت كلمته، طب ما أنا لو كنت سألت. يعني لو تكلمته الطرف التاني صدق، أو الطرف التاني مقبلش المبادرة، أو مقبلش الاعتذار، صدقني أنت ما خسرتش، انت كرامتك ما تجرحتش، انت ما تهنتش، انت ما خسرتش، بالعكس انت ممكن تكون كسبت سلامك الداخلي، لان على الاقل بينك وبين نفسك انت عملت اللي عليك، ما وقعتش فخ ماذا لو. طب ماذا لو كنت انا اتكلمت؟ ماذا لو كنت انا جيت على نفسي المرة دي وفتحت الكلام؟ لا، انت على الاقل هتقفل الصفحة بضمير مرتاح، هتقفل خلاص انا يعني رفعت ايدي من العلاقه دي وانا ضميري مرتاح، لان انا عملت فيها اللي عليا للاخر. الرفض ساعتها هيبقى مشكله الطرف التاني، الطرف اللي مكمل في العند، مشكلته هو، نقصه هو، غلطه هو، مش مشكلتك انت اطلاقا. فالرفض ساعتها بقى غلط مين؟ انا ولا اللي فضل ساكت؟ المشكلة الأكبر إننا لو رجعنا أحيانا ندور على أصل المشكلة، هنلاقي الموقف الأصلي أساسا اللي زعلنا بسببه تافه جدا. بس إحنا أساسا اتنين غاليين على قلب بعض، إحنا اتنين إخوات، أو اتنين عشرة عمر، أو اتنين قرايب أهل، إحنا اتنين أوريدي في ما بيننا عشرة. فأوقات كتيرة، مش دايما، بس أوقات كتير بيبقى سبب الخلاف حاجة تافهة، أو حاجة أتفه من إن هي تكون بتوصلنا للدرجة دي من العند. بس زي ما بيقولوا كده إيه، على قد المعزة بيكون الزعل، بس هي حاجة بسيطة، بس إحنا عشان غاليين قوي عند بعض فالزعل كان كبير. بس بسبب فخ الصمت والهروب، الموقف الصغير ده بيتحول لبلوك سنين. احنا الاثنين ساكتين، واحنا الاثنين عاملين بلوك لبعض، وتمر سنة ورا سنة ورا سنة، والمسافة بتوسع، والبعد بيكبر، والرجوع بيبقى اصعب. مش عشان الزعل بيكبر، لا اطلاقا، ابسولوتلي الزعل بيقل، بس الكسوف بيكبر، الخجل بيكبر، هرجع ازاي، هرجع ايه. فمستصعبين اننا نكسر الجليد، كل ده هرجع بعد كل ده اعتذر على دي، الموضوع بقى صعب قوي، بقى سخيف قوي، بقى مش اريح حاجه. فشاركونا يا جماعه كده، هل الخوف من رد فعل الطرف التاني او الرفض في وقت من الأوقات، أو في علاقة من العلاقات اللي فعلا كانت غالية على قلبك، خلاك مأجل خطوة الصلح يمكن لحد دلوقتي؟ فكروا معايا كده. خلوني ارجع تاني للتعليقات، مستنية اسمع رأيكم، مستنية نلعب اكتر مع بعض في الصندوق. لكن كمان بصبح على صديقنا ماجد ابو رياش، صباح الفل والياسمين. يا ماجد حمد الله على السلامة، طمنا عليك والعب معانا في الصندوق وقولي هل عمرك كنت الشخص اللي اختلف مع حد غالي على قلبه بس بسبب العند؟ احنا الاتنين كده وقفنا الوقفة الصمتة ديت، واحنا الاتنين بنقاوح مش عايزين نرجع نتصالح. هو اللي يصالحني الاول؟ لا، هو اللي يصالحني الاول، هو اللي يعتذر، هو اللي غلطان، هو اللي يجي يعتذر؟ لا، هو الكبير بقى المفروض يعديها. فقولي هل عمرك وقفت الوقفة دي مع حد غالي عليك وخسرته يمكن بسبب العند دوت؟ استناك تشاركني. كمان بنصبح حلقة الجميلة نانا. يا نانا صباح الجمال، اخبارك ايه؟ نانا متأخرة شوية النهاردة، ولا انا اتاخرت على بات ما وصلت لك؟ يعني اتاخرت 10 دقايق بس، يعني انت متاخره برضو شويه النهارده. طمنينا كده بتسمعينا النهارده من الشغل ولا من البيت؟ نحب كده نعرف احنا بنرافقك فين النهارده. كمان نانا بتختار معانا رقم 3، حالا اشوف لك رقم 3. لكن قولي لي كده، هل عمرك خسرتي حد بسبب العند؟ حد غالي على قلبك، حد انت بتحبيه، او حد يمكن المفروض ان العلاقة ما بينكو اعمق من كده بس بسبب العند خسرنا العلاقة. ان انا مش عايزة ابادر ومش عايزة ابادر. فقوليلي كده، هل عمرك اتحطيتي في الموقف دوت او خسرتي حد للسبب ده قبل كده ولا لا؟ كمان رقم 3 النهاردة، رقم 3 النهاردة سؤال، سؤال بيقول ايه الحاجات اللي بتعتبرها اختراع فعلا في حياتك وسهلت عليك الحياة؟ قوليلي كده يا نانا، ايه اكتر حاجة حاسة من اختراعات النهاردة حاسة انه سهلت عليك الحياة، وان انتي يمكن من غير الحاجة دي لا انا مكنتش هعرف اعيش زمان لو الحاجة دي مش موجودة، حاسة ان الحاجة دي النهاردة سهلت عليك الحياة. وخليني كده افتح لك السؤال شوية وقولك ايه الحاجة اللي نفسك يخترعوها، اللي نفسك يخترعوها وحاسه كده انه لو الحاجه دي اخترعوها هتسهل عليا حياتي. فقولي لي بقى ايه الحاجه اللي اوريدي موجوده وايه الحاجه اللي نفسك يكونوا بيعملوها. كمان بنصبح على مريم سمير. يا مرمر صباح الجمال. مريم سمير بتقول صباح الخير والمحبه عليكي يا ليليان، وبختار رقم 6 وانتي رقم 8 حالا يا مريم. لكن شاركيني كده قولي لي من وجهه نظرك، اللي بيبادر بكسر الصمت او بيبادر بالمصالحه ده الشخص الانضج ولا الشخص المدلوق؟ وانا يمكن الشخص الغلطان فهو اللي بادر بالصلح كده علشان هو عرف غلطه. قولي لي كده ايه وجهة نظرك ورأيك في الموضوع دوت. لكن رقم 6 النهاردة بتقول سيرد، انا لاحظت اقول كلمة تانية، سيرد الله اعتبارك، هو في حرف النقص، سيرد الله اعتبارك امام كل من خدعك وظلمك واهانك فنم مطمئن. النهارده كده ربنا بيقول لك انا في ظهرك، انا في ظهرك. اي حد يمكن فهمك غلط، غلط فيكي، اذاكي، انا هكون برد اعتبارك. دي رقم 6 النهارده. كمان رقم 8، ايه اكتر مكان نفسك تزوره؟ ده رقم 8 ده ليا. طيب انا هسالك انت كمان يا مريم نفس السؤال، قولي لي كده ايه اكتر مكان نفسك تزوريه؟ انا ايه اكتر مكان نفسي ازوره؟ مش عارفه، لو مكان مثلا ما رحتوش قبل كده، مش عارفه يعني في حاجات كتيره قوي ما رحتهاش قبل كده، بس اكتر مكان بحب ازوره اي مكان على البحر، اي حته على البحر، في اي حته على الكوكب. بس يعني احب قوي ان انا اشوف الاماكن دي. بس عامه لا، في اماكن كتير ما زرتهاش احب ان انا اكون بزورها. دي رقم 8. لكن هستناكي انت كمان تشاركيني بقى يا مرمر، ايه المكان اللي نفسك تكوني بتزوري؟ كمان دنيا بتشاركنا على رقم ايه، سنين كان في هي بتقول، طب خلينا نقراها الاول. دنيا بتقول اليوم اللي ترجع فيه امي، طب ثانيه، لا خلينا نقرا السؤال الاول. ايه اليوم اللي بتتمنى تعيشه؟ طيب هي بتقول اليوم اللي ترجع فيه امي للبيت من تاني، وهنا البيت والعيله والبلد كلها هنتلم ونفرح بشكل مختلف. عاوز اقول لها وحشتيني، يلا تعالي كده كفايه، نفسي اعيش اللحظه دي. يعني بصي، فكره الفرقه عامه ما هيش حاجه سهله، سواء الحد دوت انا افترقت ايا كان السبب، حتى لو كان السبب خلافات، اكيد السبب مش ان انا مخصمه ماما يعني، بس اللي هو حتى لو خلافات النهارده، بس فراق أي حد غالي على قلبي أو فراق حد ما بيني وما بينه عشرة دايما بيكون حاجة صعبة. فمن كده ربنا يدينا السلام والتعزية والانتظار لحد ما الأوقات الفرحة ترجع مرة كمان. كمان دودو بتقول طيب لو كذا مرة وهو برضو لسه في عناد والعنف لسه موجود في فمن هنا لازم أنا أركن على جنب. ممكن زي ما كنت بقول من شوية دنيا إن أنا هبادر بالصلح، هبادر بأني أكسر الجليد علشان تاني الشخص ده غالي عليا، فأنا ببادر بدوت لأن أنت غالي عليا. لكن أنا بدرت وأنت ما قبلتش، أنا بدرت وأنت مصمم على عند، أنا بدرت وأنت مصمم على الأذية، فأنا زي ما أنت قلتي هركن على جنب حفاظا على سلامي، بس أنا هنا عملت اللي عليا للآخر. أنا هنا مش ندمان أو مش حاسس أن أنا مقصر في شيء، أو مش حاسس أن أنا كان في حاجة المفروض ان انا اكون بعملها وما عملتهاش، انا عملت اللي عليا. كمان دينج بيشاركنا بيقول انا بخير والحمد لله. فعلا فترة مش قليلة، انت فعلا كنت غايب عننا فترة طويلة يا دينج، لكن مبسوطين ان انت معانا. بيقول اهو مشاغل الحياة، اهم حاجة يا رب بس تكون بخير وتكون امورك بخير، ومبسوطين ان انت رجعت لنا مرة كمان. بيقول وانا كمان اشتقت الراديو سما ولكل المستمعين. بالنسبة لموضوع الحلقة، انا دايما بكون الشخص المبادر لاني بتضايق قوي لما اكون مخاصم شخص سواء عزيز او مجرد معرفة. واخيرا لغة حبي هي بالحقيقة 2، الكلام الحلو والهدايا. انا بحس ان دول من اكتر اللغات التعبير عن المحبة الواضحين. في لغات كتيرة من المحبة وكتير منها بيبقى ضمني، كتير منها كده بيبقى ايه في القلب او يتحس، بس انا بحس ان الكلام والهدايا اللي هو انت لو ما بتفهمش هتفهم، يعني اللي هو واضحه، فاللي هو انت بتبقى عايز تقول لحبايبك انا بحبكم، اهو افهموا بقى انا بحبكم، انتوا اللي غاليين عليا. لكن زي ما دينج بيشاركنا بيقول ان هو بيحب يكون الشخص المبادر، وعايزه اقول لك ان ده امتياز كبير جدا هنحكي عنه كمان شويه دينج، فخليك معايا. لكن عايزه ارجع لنانا بتقول مريضه شويه. سلامتك يا نانا، طمنينا عليكي كده. اوعي تقولي لي برد، عشان برد الصيف ده من اكتر الحاجات السخيفة، لكن طمنينا عليكي كده والف سلامة عليكي، وامين ربنا يمد ايده ليكي بلمسة شفاء سريعة، وتقومي كده بسرعة تبقي بكامل صحتك وبكامل طاقتك ولياقتك. طمنينا عليكي كده يا نانا. لكن كمان هي بتشاركنا بتقول ايه الحاجة بقى اللي سهلت عليها الحياة، فبتقول الاجهزة المنزلية الذكية، المايكرويف، الغسالات، الاوتوماتيك، الهاتف الذكي، التكنولوجيا، اجهزة البيت واجهزة الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا باستمرار اللي سهلت علينا الحياة وخلتنا في دلع ما بعده دلع ده. طيب قولي لي كده يا نانا، ايه الحاجة اللي نفسك يخترعوها في المستقبل وحاسة ان هي لما يخترعوها هتسهل عليك الحياة اكتر واكتر؟ فكري كده وقوليلي. كمان مريم بتقول امين يا رب، والمكان اللي نفسي ازوره معبد حتشبسوت، وازور اماكن في البحر وجبال عاليه. عايزه اقولك كلهم تحفه، سواء حتشبسوت تحفه، البحر تحفه، الجبال تحفه، والمشاهد من فوق تحفه. يعني عايزه اقولك اشجعك جدا، امين ربنا يديكي الوقت الحلو اللي تقضيه في الزيارات ديت يا مريم. كمان نانا بتقول امين امين يا نانا، طمنينا عليكي وامين كده. هنستنى بكره، بصي بكره معاكي فينا، بكره كده انا هخش اطمن عليكي كده واشوف التعليقات طمنتي فينا عليكي ولا لا، عشان هطمن معاها. لكن خليني كده قبل ما نطلع على الفصل اللي جاي، في فكره كمان هستناكم تشاركوني بيها. في غير بقى فخ ان انا اللي بفضل ساكت او اللي عندي يتملكني، ما هو انا في جميع الاحوال انا طرف في العلاقه، سواء انا الطرف المبادر او انا الطرف العنيد. فسواء انا الطرف العنيد او انا الطرف اللي عنده استعداد يبادر، بس في الحالتين في فخ كده بقع فيه، او مش فخ، هي افخاخ بنقع فيها. طبعا مش هنتكلم عن كل الافخاخ النهارده، فانا اخترت لكم فخين كده نحكي عنهم. فخ اسمه هنسميه النهارده كده ايه، حزب الكنبه. توقع كده ايه ممكن يكون موقف حزب الكنبه دوت في خلافتنا او علاقتنا. انا حاسه ان هو شارح نفسه، فخلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل. قولي كده ايه رايك في موضوع حزب الكنبه في المشاكل في العلاقات ما بين الاثنين القريبين من بعض، الاثنين الغاليين على بعض. خليكم معانا، فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: ومن أجلي.
1: إلى صليب.
2: مشدودة للمقولة اللي بتقول قد ينسى الإنسان أيامه الصعبة لكن لا ينسى أبدا من هونها عليه. قعدت أفكر هل فعلا ممكن أكون أنا بهون على حد؟ قلت لنفسي طب ما هونها أنا علي أحسن، أنا أولى بيه. لكن اكتشفت إننا ممكن نعرف نهونها على نفسنا بس نفسنا اللي يهونها علينا، وده بنكتشفه من المواقف. اللي بيحبني ويهم أمري بيحاول بكل الطرق.
3: غني معانا من قلبك على راديو سما.
4: خلونا كده قبل ما احكي لكم على موضوع حزب الكنبه دوت، لكن بمناسبه الترنيمه اللي كانت شغاله دلوقتي او الفاصل اللي فات، خلونا كده ايه اللحظات نسيب حسابات البشر والايجو والغرور والعند على جنب، وسريعا كده نبص على الموضوع بنظره تانية خالص، خلينا نقول عليها نظره روحيه او نظره الله لقلوبنا التعبانه من العند في المفهوم الإلهي أو في المفهوم الروحي. لو جينا فكرنا كده هنلاقي إن ربنا مصمم الكون ده كله على فكرة المبادرة، أو إنه يكون ما بستناش الآخر هو اللي يجيلي. ربنا بنفسه لما حب كده يصالح البشرية هو اللي بادر، هو اللي مد إيده بالغفران وبالفدا قبل ما احنا نكون بنطلب حتى، أو قبل حتى ما نفكر إننا نكون بنتوب. معنى كده إن الدستور الإلهي ما بيحسبهاش مين اللي غلطان ومين اللي المفروض يكون بيبدأ. ربنا بيحب القلوب المبادرة، بيحب القلب اللي يبادر، الشخص اللي يبلع كده كبرياءه وكرامته أو الإيجو البشري بتاعه في سبيل ان هو يكون بيحمي السلام في علاقاته او جوه بيته او مع اخواته او مع اصحابه او في دوائره القريبه. في موعظة على الجبل المسيح قال كلمات حلوه قوي بتلخص الفكره دي، قال طوبى لصانعي السلام لانهم اولاد الله يدعون. شايفين المرتبه فين، الليفل فين؟ ربنا ما لقبش صانعي السلام باي لقب، ده نسبهم لنفسه، قال أولاد الله يدعون. فأنت لما بتكسر الصمت وبتبادر بالصلح أنت ما بتصغرش نفسك أو أنت ما بتقللش من نفسك، أنت بتشبه أبوك السماوي في صفة الغفران أو في صفة المبادرة بالخير. من الحاجات اللي محتاجين نكون بنفتكرها برضو أنه البركة ما بتروحش للقلوب القاسية أو المتكبرة،

0: او اللي مستني الناس تتذلله علشان يعتذر له عشان او ويعتذروا له عشان يسامحهم او يقولوا له معلش علشان يغفر لهم. البركه دايما بتروح للقلوب الطيبه المرنه اللي بتعرف تصفى اللي بتعرف تسامح اللي بتعرف تغفر، للقلب اللي عارف ان العمر قصير، او العمر زي ما بيقولوا على كده بيقولوا عليه وكاله قصيره وامانه ومش دايما. بس برضو الحكمة اننا نكون بنفهم انه كل دوت انا هبادر بيه مع الناس اللي غالية على قلبي، الناس اللي انا بحبهم، الناس القريبين لقلبي وفعلا انا باقي عليهم، مش دعوة للرجوع لكل العلاقات السامة اللي خلاص قفلنا بابها لانها كانت بتهد كرامتنا او كانت بتهد نفسيتنا. في فرق ما بين العلاقات الغالية اللي انا باقي عليها وما بين العلاقات اللي كانت بتستنزفني وقفلتها لأي سبب ان كان. فتفتكروا النهاردة كده، هل قادر ان انت تكون، كل حد فينا النهاردة يجاوب بشكل فردي، هل قادر تكون بتصنع سلام في دايرتك ولا بتسيب العند يفرش كده عشه في علاقاتك ويسيب المسافات اللي ما بينك وما بين اللي بتحبهم عمالة بتزيد؟ هل قادر تكون صانع السلام ده النهاردة ولا لا؟ شاركوني كده. لكن خلوني بسرعة أرجع ليه التعليقات قبل ما أحكي لكم بقى على موضوع حزب الكنبة دوت. ودينج كان بيختار لي رقم 1 ومرة كمان لي رقم 49. طب خلينا كده نشوف الأول رقم 1. رقم 1 الأول بتقول، رقم 1 رسالة بتقول أقوى الناس من قوية على غضبه. أقوى الناس من قوية على غضبه. الشخص القوي هو اللي يعرف يسيطر على انفعالاته، على مشاعره، على كبرياءه، على غضبه، على العند. فأمين كده ربنا يكون بيدينا أنا وإنت وكل حد بيسمعنا دلوقتي يا دينج القوة أو السلطان على مشاعرنا، لأن هو ده الشخص القوي. يمكن زي ما الكتاب بيقول الشخص اللي بيملك نفسه خير من اللي بيملك مدينة. فيعني أهم حاجة أن أنا أكون بملك نفسي. كمان 49 ليك. طيب بص بقى 49 دي ده سؤال طويل شوية، خلينا نقرا مع بعض. بيقول إيه اللمسة الودودة؟ اللمسة الودودة يعني اللي هي لمسة الطبطبة أو اللمسة الحنينة معنويا، مش لازم ماديا، لكن اللمسة الحانية. فالسؤال بيقول ايه اللمسة الودودة البسيطة اللي لو حصلت معاك الصبح من حد غريب، زي مثلا غريب ابتسم لك، او البياع بيدي لك باقي الفلوس ومكتوب عليها كلمة حلوة، او طفل صغير يبتسم لك في الشارع، او حد يفتح لك باب الاسانسير وانت داخل ويستناك ان انت تدخل، او ايا كانت اللمسة الودودة، ايه الحاجة اللي لو حصلت في بداية يومك النهاردة هتخلي قلبك مليان روقان كده وتحسس كده ان يومك حلو ويومك رايق؟ دي رقم 49 النهارده يا دينج. امين ربنا يباركك كده بلمسات ودوده كتيره، لكن دي رقم 49 النهارده وهستناك كده ايه تشاركني. كمان ماجده بتقول بنبادر عشان نقدر نتناول المشاركة، في قصدك مشاركة المشاركة على المايدة او سر الفخارستية او ايا كان بنقول عليه، عنده اسامي كتيرة يعني الحمد لله. ففي في في فعلا ناس كتيرة ما تقدرش تكون بتتقدم للمايدة او تتقدم للعشاء الرباني او للمشاركة في الفريضة ديت غير لما تكون فعلا قلوبها صافية. بحس ان ده الحقيقي، ده المطلوب. انا ما ينفعش كده اكون بتقدم ان انا يا رب عايز اكون جزء من جسد الله وجزء من الهيكل المقدس الهيكل الكامل دوت، وانا في نزاع ما بيني وما بين حد، وفي نزاع ما بيني وما بين شخص انا على خلاف معاه. طب ازاي يا رب انا بقول له ان اديني ان انا اكون معاك مقدس زيك كامل زيك شبهك على صورتك، وانا ببغض اخويا او بزعل اخويا؟ ودي من الصلوات اساسا او من رسائل الكتاب اللي دعانا ليها. انت لو جاي تقدم ذبيحتك على الهيكل وافتكرت ان انت في خناقه ما بينك وبين حد من اخواتك، سيب ذبيحتك، سيب تقدمتك، ما تتقدمليش، روح اتصالح معاه الاول. كمان ماجده بتختار رقم 9 ورقم 20. طيب نشوف كده الاول رقم 9 ورقم 20 من الصندوق. رقم 9 فين 9؟ استني راحت فين؟ رقم 9 النهارده كانت سؤال، السؤال ده مكرر بقى. طب ولا طلعت قبل كده؟ طيب هي رقم 9 النهارده سؤال بيقول ايه اليوم اللي بتتمنى تعيشه، ايه اليوم اللي نفسك تعيشيه يا مجدة؟ دي رقم 9. كمان رقم 20، رقم 20 رسالة بتقول طوبى لحافظي شهادته ومن كل قلبه يطلبونه. يعني حاسة ان انت الرسالة دي موجهة ليك كمان النهاردة يا مجدة. طوبى للي بيحفظ رسائله، طوبى للي بيحفظ شهادته، طوبى للي بيحفظ وصاياه ودعوته، من كل قلبه ومن كل قلوبهم يطلبونه. دي رقم 20 ليكي النهاردة. امين، ربنا كده يخليكي دايما من اولاده اللي امناء على الكلمة. كمان نانا بتختار رقم 13، ورقم 13 النهاردة سؤال، تخيل نفسك في غرفة سحرية مليئة بكل شيء غريب، مديكي مثال حيوانات ناطقة أو أساس يطير، أوصفي الموقف الموقف اللي ممكن تحصل لك. بصي تخيلي نفسك كده إيه، عارفة كان في فيلم كرتون زمان في حاجة شبه كده، فاللي هي البطلة بتفتح أوضة تلاقي فيها حاجات غريبة، أوضة كبيرة أوضة صغيرة أوضة فيها حاجات فاكرة الكرتون ده؟ قوليلي كده لو تخيلت نفسك بطلة الكرتون ده كده ودخلت أوضة سحرية مليان حاجات غريبة، أيا كان بقى الحاجات الغريبة ديت، حيوانات بتتكلم، عفش كبير، عفش بيطير، حاجات غريبة، قوليلي كده، تخيلي كده الموقف اللي ممكن يحصل لك جوه الغرفة دي. يلا اسرحي بخيالك، فرصتك، طلعي كده روح المؤلف والكاتب اللي جواكي وروح الابداع، وابداعي وتخيلي ووصف لنا اوصف لنا الاوضه اولا، اوصف لنا الاوضه ووصف لنا المشهد ده ممكن يكون عامل ازاي. كمان مجدة بترجع تقول حتى لو بعت لها المسج مش بترد. طيب خليني ارجع تاني يا مجدة للجزئيه ديت، وانه انا هنا عملت ايه علي، انا بادرت بصناعه السلام حسب دعوه الله وعملت اللي عليا، فانا هنا عملت اللي عليا علشان ما ارجعش انا اقول ان انا قصرت او احس ان انا قصرت. لكن دوت ياخدنا بقى ليه الفكره اللي انا كنت عايزه احكي معاكم عنها، حزب الكنبه. حزب الكنبه او الطرف الثالث او الطرف الدخيل اللي ممكن يكون ملوش اي علاقه بالموضوع بس على معرفه بينا احنا الاثنين، وده اللي بنسميه كده ايه، هو مش لو يعني مش ده سبب الوحيد، فخلينا نقولها بصيغه الجامعه، حراميه الصلح، بيسرقوا الصلح، اللي بيخلوا بدل ما المشكله تتلم تتحول لماتش يولع خناق. فهنقول ان الحرامي الاول هو حزب الكنبه او الطرف الثالث او الصديق المشترك، لما يحصل خلاف ما بيني وما بين الطرف الثاني دوت الاقيه مثلا بيجي يقول لي لا اوعى تتكلم، حافظ على كرامتك، ده انت كده هتبقى مدلوق، او يا بنتي انت هتكلمي هتبادري انت ازاي، ده كده هتترسم عليكي مش هتعرفي تكلميها بعد كده. وقد يكون هيروح يقول نفس الكلام للطرف الثاني بسوء نيه بحسن نيه، لكن الفكره ان في طرف ثالث في الموضوع، ممكن يكون دوت اللي بيخلي طرف يبادر والطرف الثاني يعند، لانه الطرف الثاني وصل له كلام من طرف ثالث مش عالل الموضوع، او اللي هيقول له لا استنى اتقال عليه شويه، في حين ان انا ببادر، انت اللي غلطان وانا اللي ببادر، فنلاقي الطرف الثالث ده جاي يقول له مثلا ايه لا اتقال شويه، لا افتكر ان انت اعترفت مثلا بغلطك. سواء اللي بيقول لي كده بيقول لي بحسن نية أو بسوء نية، بس هو خلاني تكبرت على الشخص اللي بادر معايا بصناعة السلام. فالناس دي بتبني جوانا كرامة مزيفة على حساب علاقتنا، إن أنا كده بخسر العلاقة، أنا كده مش بكسبها، أنا بخسرها، أنا مش بكسب الشخص ده بعد ما الشخص بادر وجاي يعتذر لي، بس انت شجعت او انت غزيت الايجو او الغرور اللي جوايا، فانا الموضوع عندي عمال بيكبر وبيوسع وبيبهوأ وما بقيتش عارف ارجع، ما بقيتش عارف اقبل الاعتذار، او ما بقيتش فنرجع تاني كده لحتة ايه، انه الكسوف هو اللي مخلينا متأخرين. فانا لانه انت اعتذرت لي رغم ان انا اللي غلطان، بس انا اتقلت، فانا كنت متخيل ان انا كده بحافظ على كرامتي او كبريائي اكتر، بس لقيت ان انا الفرصه بتروح مني، هو انا مش عارف ارجع امد حبال الوصال مره تاني، فانا الكسوف عمال بيزيد والموضوع عمال بيبهوى مني، فانا بقيت خايف ارجع، بقيت خايف اعتذر. فالنتيجه ايه؟ اننا بنخسر علاقات، بنخسر علاقات بنحبها، بنخسر علاقات غالية. فعشان كده بحس ان حزب الكنبة ده مؤذي على طول الخط. طيب خليني قبل ما اقول لكم الحرامي التاني ايه، برجع لمريم كده اللي بتشاركنا بتقول فكرة المبادرة بالصلح رغم الطرف التاني هو اللي غلطان، ده دليل ان الشخص قوي وجميل القلب، صاحب روح حلوة مليانة محبة وسلام. وعجبني قوي فكرة انه من الحاجات اللي تشجعني او تفكرني انه ده ما يقللش مني وما يقللش من كرامتي، ما يقللش من من من كبريائي، انه افكر نفسي كده انه ده انا كده بشابه الله في صفة المبادرة، ده انا بأدعى على اسمه أولاد الله يدعون صانعي السلام. فأنا حاسة أن كل دي حاجات تشجعني. كمان دينج دينج بيجاوب على السؤال اللي طلع له إيه الحاجة أو إيه اللمسة الودودة اللي قادرة أنها تكون بتقلب بيومه كده تخليه يوم رايق، فيقول ابتسامة الغريب بالأخص الأطفال. وللأسف دي بقت حاجات قليلة قوي النهاردة يا دينج، يعني النهاردة الناس بقت بتخاف تبتسم لبعض في الشارع، عشان كده لما تيجي الابتسامة دي من طفل اللي هو قبلها كده إيه اللي هو إيه زي شعاع نور في ليل ضلمة، فبقينا بنتكسف أو بنخجل أو بنخاف نبتسم لبعض، اللي هو أنت بتبتسم لي؟ أنت تعرفني؟ أنت عايز مني حاجة؟ أنت هتخطفني؟ أنت شكلك مريب؟ فبقينا بنخاف نبتسم لبعض. ليه يا جماعة؟ إيه المشكلة أن أنا أمشي مبتسم؟ بيقولك النهاردة في بعض الثقافات يقولك أنت هتمشي مبتسم في الشارع يقولوا عليك عبيط، ايه اللهبه اللي ماشي بيضحك لوحده في الشارع ده؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا انت خد عني انطباع ان انا عبيط، بس انت لا ما شفتني بضحك انت ضحكت فانا رسمت بسمه على وشك، ايه المشكله يعني؟ فخلونا نضحك في وش بعض يا جماعه. كمان نانا بتقول طريقة مبادرة ذكية هو أنا كلمتك عشان غلاوتك عندي بس لسه محتاجين نتكلم في اللي زعلني. ودي من الخطوات اللي هنحكي فيها مع بعض النهاردة، إزاي بقى أرجع أكسر الجليد دوت. فدي خطوة مهمة جدا هنحكي فيها أكتر مع بعض يا نانا، فخليكي معي وديني خطوات تاني. يعني خلينا كده إيه نقول، انا بقيت بحب نعمل روشتة مع بعض يا جماعه كده نحل بيها المشكله. فقوليلي كده ايه يا نانا، لو هنكتب مع بعض روشتة النهارده كده نكسر بيها الصمت ونقول ده بند فيها، ايه البنود التانيه اللي ممكن تزوديها؟ لكن كمان ماجده بتقول ان الكتاب بيقول لو تذكرت ان الاخيك شيئا عليك اترك قربانك واذهب وتصالح معاه اولا، وان رفض تجمع نار جمر نار على راسها. انا فعلا انا لو اقدس فريضه بتقضيها حاجة مقدسة ما بينك وما بين الله، وافتكرت في اللحظة دي ان انت في خلاف ما بينك وبين اخوك، ربنا بيقول لك سيبني وروح اتصالح مع اخوك. في ايه اهم من كده؟ في ايه اغلى من كده؟ نانا بتقول سؤال اللي هو السؤال التخيلي. طيب خليني اساعدك شوية. تخيلي كده يا نانا ان انت دخلتي الأوضة دي النهاردة، ماشي؟ تخيلي نفسك في الفيلم ده، الفيلم ده اللي هو كان تقريبا أليس إن واندرلاند، أليس في بلاد العجائب مثلا. تخيلي نفسك شخصية أليس واختاري أي أوضة من الأوضة اللي دخلتها، وصفلنا كده الأوضة وانتي إحساسك إيه أو هتعملي إيه. سهلتها شوية؟ إيه رأيك؟ سهلتها شوية. كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعها، اليوم اللي أتمنى أعيشه نتقابل ونتجمع مع كل اللي بحبهم، بحس إنه دوت في المناسبات وفي الأعياد أنا محتاجة أستغل الفرص ديت أني أحاول أجمع الحبايب دولت لو متواجدين في نطاق نقدر نتجمع فيه. طبعا في ناس كثيرة من حبايبنا ما وراء الحدود ومسافات، وفي منهم اللي سافروا السماء، فيعني بس بحس أنه أنا في كل لحظة في كل فرصة، فعشان كده بحس الأعياد والمناسبات اللي هي الأجازات عند الكل أنا محتاجة أستغل دوت أن أنا أكون بقضي وقت حلو مع حبايبي قدر الامكان، اسرق الوقت ده من الزمن زي ما بيقولوا. طيب خليني كده لان الوقت معكم بيجري، فانا عايزه برضو اسرق الوقت ده كده مع بعض. لكن واحده برضو من الحراميه اللي بتسرق مننا العلاقات، وممكن هنا اكون انا ايه، انا مش عنيد، انا هبادر بالصلح، انا هبادر بالغفران، انا هبادر بالمسامحه، انا هبادر يعني بان انا اكسر الجليد يعني هو مش هيبادر فانا هبادر، فانا هكون انا صانع السلام دوت. حلو جميل كتر خيرك. فين الحرامي هنا؟ الحرامي هنا ان شاء الله بكره، ان شاء الله يعني لما نتجمع، لما نتجمع، لما نتقابل في عيد ميلاده ان شاء الله، ان شاء الله لما نتقابل في العيد ان شاء الله، ان شاء الله كل حاجه. بس الحرامي هنا التسويف، الحرامي هنا بكرة اللي ما بيجيش، الحرامي هنا بكرة اللي ما بنوصلوش، الحرامي هنا الوقت اللي أنا متخيل إن أنا ضمنه في إيدي، بس أنا الحقيقة إن أنا مش ضامن الدقيقة، مش ضامن الثانية اللي جاية. فتلاقي الشخص كده يجي يقولك أنا كده كده هصلحه، بس مش النهاردة، الأسبوع الجاي، مستني الوقت المناسب، مستني اللحظة المناسبة. إمتى اللحظة المناسبة؟ فلو أنت النهاردة الشخص المبادر اللي هتبادر ان انت تكون صانع السلام مع حبايبك، مع حبايبك، النهاردة انا عايزة ادق لك جرس انذار مرعب بيقول لك ان الزمن بيمشي والوقت بيعدي والمشاعر بتبرد والجفا بيزيد والشهر بيتحول لسنة. لو قلت بكرة، بعده، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، هنلاقي الوقت بيعدي، المسافات بتوسع والقلوب بتتعود الفرقة. فخلاص ال- ال- ال- ال- القلوب زهدت العلاقة، ما أنا بعيد وانت بعيد وخلاص أخدنا على البعد دوت. عشان كده دايما بنقول للأحبة ما تسيبش الزعل يطول عشان ما نتعودش الفرقة، وخلاص عادي. الصمت عامل زي الملح، السكوت عامل زي الملح، رشة ملح ماشي مناسبة، تدي طعم، تدي فرصة ناخد نفسنا، تدينا فرصة نغضب، تدينا فرصة نزعل، لكن لو زاد عن حده هيموت الحب مهما كان غالي، هيموت العلاقة مهما كانت متينة وعميقة. وأوقات الموت نفسه هو كمان بيسرق مننا حبايبنا، فنقف في العزة ندمانين والندم بيأكلنا، يا ريتني اعتذرت له، يا ريتني قلت له ان انا سامحته، يا ريتني قلت له ان انا غفرت، يا ريتني قلت، يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني، بس ساعتها الندم ملوش ثمن، مش فارقه، مش فارقه، ملوش قيمه، ملوش ثمن. فاحنا محتاجين نتعلم، لو هتبادر بالصلح بادر بالصلح النهارده، بادر بالصلح في دلوقتي. خلاص اخدت، لو الصمت كان نتيجه غضب واخدت وقتك في الغضب، ما تستناش لبكره، ما تستناش لبكره، ابدا دلوقتي، ابدا دلوقتي بان انت تكون بتبادر بالصلح. عايزه احكي معاكم بقى، لو يعني الوقت معانا بيجري بسرعه، لكن خلينا كده ايه، نطلع مع بعض فاصل سريع جدا جدا جدا جدا، ونرجع بعد منه ناخد مع بعض كده ايه روشتة سريعه، بما أنها قلنا هنعتبرها روشتة، إزاي نكسر الصمت أو إزاي نحل الأزمة دي. فاصل سريع جدا، خليكم معانا، ما تروحوش في أي حتة.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمح.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الفشل كلمة صعبة جدا، الفشل واليأس كلمة قاسية جدا، والحقيقة الفشل ليه أسباب كتيرة. الكتاب المقدس بيكلمنا عن الفشل وبيقول لنا اوعوا تفشلوا، خلي بالكم لأنه إبليس بيحارب بالفشل. وربنا النهاردة في الإنبوكس جاي يتكلم لكل حد فينا بيعاني من الفشل. خليني أقرأ معاك آية من كلمة ربنا لو تحب تشاركني وتفتحها معايا في كورنثوس الثانية أصحاح 4 والآية رقم 16. بيقول الكتاب: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. لذلك لا نفشل. رب بيقول لنا لا نفشل، اوعى تفشل. في أسباب كتيرة للفشل، في أسباب كتيرة لليأس وفقدان الرجاء. أوقات كتيرة ممكن أكون أنا نفسي هو المعطل أو المفشل لنفسي، فأنا مش راضي عن نفسي، أنا متحارب كده بإني دايما وحش ودايما قليل ودايما فاشل. صغر النفس من أهم أسباب الفشل. رأي الناس مسبب قوي للفشل، اهتمامي برأيهم. فأنا ممكن أخد برأي الناس في مرات، لكن لو أنا اعتمدت اعتماد كامل على رأي الناس غالبا ممكن أصاب بالفشل. الفشل يعني الفقدان الكامل للرجاء. في يوم من الأيام رب يسوع جه لبطرس وقال له: بطرس روح خش اصطاد سمك. قال له رب: الحقيقة يعني تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء. تعبنا الليل كله يا رب، أنا بذلت مجهود كبير. الحقيقة قادر أشوف في موقف بطرس فشل، عملت محاولات كتيرة عشان أصطاد، تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. جربنا وإحنا عندنا خبرة يا رب، إحنا صيادين وبنفهم في البحر. تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. بس لما الرب اتكلم لبطرس وقال له خش جوه أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد، بطرس قال له: الحقيقة تعبنا الليل كله، أنا معاك يا رب، تعبنا الليل كله وممسكناش ولا سمكة، لكن على كلمتك ألقي الشبكة، على كلمتك هرمي الشبكة. أنا الحقيقة فشلت، أنا الحقيقة تعبت، أنا جبت أخري، لكن أنا النهاردة هصدق فيك، أنا النهاردة على كلمتك هاخد خطوة مختلفة. ياللي فشلت، ياللي بتقول إنه أنا تعبت، أنا جبت أخري، أنا عملت محاولات، أنا مشيت معاك كل الطرق، أنا حاولت أصلح الموقف، أنا حاولت أقدم تنازلات وجبت أخري، ربنا النهاردة جاي يقول لك في بداية جديدة. الرب موجود في المشهد، متخافش، ربنا حنين قوي. الرب جاي النهاردة علشان يرفع راسك ويجبر بخاطرك ويقول لك أنا مقدر كل اللي أنت عملته، أنا مقدر إنك من كتر المجهود أنت فشلت، أنا مقدر إنه تعبك سبب ليك اليأس وفقدان الأمل وبقيتي إنسانة فشلة. لكن ربنا جاي يقول لناس فينا النهاردة: ياللي تعبت، ادخل مرة تانية للبحر، ادخل مرة تانية للأعماق، أنا عندي ليك دعوة مختلفة. لو لميت الشبك، لو قفلت السفينة، لو خرجت من السفينة، ادخل مرة تانية، لأنه في كلمة من ربنا ضد الفشل، في كلمة من الرب توقف الفشل. في رسالة تيموثاوس الثانية صح 1:7 بيقول الرسول بولس هذه الكلمات: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الرب مش مدينا روح الفشل، الفشل من إبليس يا أحبائي. الفشل وفقدان الأمل هو سلاح كبير بيستخدمه إبليس، الله مش بيدي فشل، بالعكس. الكتاب بيتكلم عن الرب إنه إله الرجاء، إله الرجاء، يملأكم إله الرجاء. أوقات كتيرة وأنا سايب نفسي للفشل أنا بفقد كل أمل في إنه تحصل حاجة مختلفة. تقول لي طب أعمل إيه النهاردة؟ تعالى لإله الرجاء، تعالى للرب يسوع المسيح اللي يملأ حياتك بالرجاء، تعالى للرب اللي يجي النهاردة ويقول لك لا تفشل، لا تفشل. تقول لي بس الكلمة دي صعبة عليا جدا، أنت ما تعرفش أنا قد إيه مكسورة، أنت مش عارف أنا قد إيه مكسور. خليني أقول لك

يمكن أنا فعلا مش عارف، لكن الرب عارف والرب شايف، والرب عنده نعمة النهاردة وعنده بداية جديدة. بطرس لما سمع كلامه ودخل جوه للعمق ورمى الشبكة في المكان اللي الرب قال له عليه، مسك سمك كتير جدا جدا جدا جدا. النهاردة الرب عنده بداية جديدة وعنده أمل جديد وعنده حلول جديدة. النهاردة في الإنبوكس ربنا بيقول لك لا تفشل، هناك رجاء جديد. شكرا أنك إله كل نعمة، شكرا أنه عندك بداية جديدة، شكرا أنك مليان بالرجاء لكل حد فينا فشل. يا رب أنا بصلي ليا ولإخواتي، جدد فينا القوة وجدد فينا الرجاء. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

فبالي سؤال بفكر فيه، مش عايزك تجاوبني بس عايزك تفكر فيه جواك قوي قوي قوي كده. لو جيت قدام عينيك وقلت لك قد ايه انت حاسس ان انت عندك نفس القوة والتأثير اللي كانت عندك قبل كده، حقيقي حاسس ان انت في الدوائر اللي حواليك انت عندك قدرة على التأثير، في قوة طالعة منك بتعمل فرق في حياة الناس اللي حواليك؟ سريعا كده، انت اكيد عندك الإجابة. عايز احط قدامك شوية آيات قليلة جدا بتتكلم عن التلاميذ لما يسوع قرر ان هو يرسلهم. لقى 9، ودعا يسوع تلاميذه وأعطاهم قوة وسلطانا على كل الأرواح الشريرة وعلى شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله وليشفوا المرضى. علشان الناس التعبانة والناس الجعانة وعطشانة أنها تفهم ربنا، هم يكونوا مرسلين من الله ليهم، مش بس بكلام لكن بسلطان وبقوة. وفي آية 6 الكتاب بيلخص الرحلة بتاعتهم، فذهبوا وكانوا يتنقلون من قرية إلى قرية يبشرون ويشفون الناس في كل مكان. وفي أجزاء تانية في الأناجيل بتتكلم على فرحتهم ومفاجأتهم أنه إيه ده؟ أنت بعتنا وإحنا كنا سبب بركة للناس حوالينا. فالمشهد شكله جميل، والفكر بتاع يسوع أنه تعالى أنا عايز أخدك وأدي لك القوة والسلطان وأدي لك اللي أنت محتاجه، لأني عايز أستخدمك قناة للبركة بتتدفق للناس اللي حواليك عشان تشفي وعشان تكون سبب بركة وعشان خاطر تفهمهم مفاتيحي مفاهيمي ايه في الملكوت. بس حاجة غريبة جدا بتحصل بعد كده، بتتكلم على راجل ابنه كان عنده روح شرير ماسك فيه وما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتمرمغ في الارض. فالراجل الغلبان عارف ان يسوع موجود وتلاميذه موجودين، كان يسوع ساعتها فوق الجبل، فوق جبل التجلي معاه 3 من تلاميذه، والراجل ده راح لتلاميذ يسوع بيلجأ ليهم. وحصلت حاجة غريبة قوي، يسوع نزل من الجبل لقى الراجل بيقول له كده، يا معلم، ده في مرقس 9، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس وحيثما أدركه يمزقه فيزبد، فالولد يريل ويصر بأسنانه، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه. عارفين الرد كان إيه بعد كده؟ فلم يقدروا. طب ما يسوع اداهم السلطان واداهم القوة، والأول كانوا بيعرفوا يعملوا كده، هو إيه الصعب وإيه اللي اتغير اللي خلى المرة دي فيها الكتاب يقول على التلاميذ فلم يقدروا؟ يسوع تدخل في المشهد وعرف يشفي الولد. بس عارفين بعد كده حصل إيه؟ يسوع ما عداش الموقف للتلاميذ، فقال لهم، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إيه اللي كان ناقصنا؟ وده معنى إيه؟ إن إحنا لما نشوف الـ الـ الـ الولد الغلبان ده عامل كده نقوله طب استنى عندك 3 أيام بالظبط، هنروح هنصوم هنصلي وهنجيلك وكله هيبقى زي الفل. ما افتكرش ده معنى كلمة يسوع. بس الفكرة إن في حاجة تانية بتحصل غريبة جدا في حياتنا كلنا كبني أدمين، وإحنا صغيرين وغلابة إنجاز التعبير، والله بيأتمنى على حاجة، بنبقى زي العيال الصغيرة بنقول يا رب إحنا مش نعرف نعملها من غيرك، وبنجيله نقول يا رب ادينا النعمة قبل ما ننزل وقبل ما نروح من قرية لقرية، ادينا النعمة استخدمنا لمجدك، ساعدنا نكون مؤثرين في دوائر أشغالنا مع عائلتنا انسوقن. وبتحصل حاجة غريبة بعد حبة وقت، بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها، وونس بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها بتبان في ايه على طول؟ بنبطل نطلب ربنا انه يساعدنا، لان احنا فاكرين ان احنا نعرف نعملها لوحدنا. مش بس كده، بنبطل نجوع ونعطش ان ربنا يكون معنا في المشهد، وبالتالي اللي بيحصل واحدة واحدة بتتسرسب مننا الامكانيات اللي الله منحها لينا عشان نكون سبب بركة للي حوالينا، فنكون في اشغالنا زينا زي الباقيين، بقى ما كناش أسوأ، بقينا زينا زي اللي حوالينا في طريقة كلامنا، بقينا زينا زي اللي حوالينا في رثائنا على حالنا. في الوقت اللي فيه يسوع باصص ومتوقع أن أنا أكون قناة بيتدفق منها الحياة.
عايز أقف هنا وصلي معاك، وصلي معاك النهاردة أنه لو فات عليا الزمن وأنا بقيت واحد عادي، ارجع افتكر الحاجة البسيطة دي. الصلاة والصوم كلمات شكلهم معروف وشكلهم شوية تقيل، بس في واقع الأمر ما مش تقيل. أنا في صلاتي بقولك رب أنا عايز أعتمد عليك، أنا محتاجك معايا. ففي الكبيرة والصغيرة أنا جاي أقولك أنا محتاجك، أنا مش عارف أعملها من غيرك، لأن ده الكتاب قاله وبدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وأنا بصوم، أنا مش بصوم عشان خاطر بعزف في روحي، أنا بصوم لأني بقول له يا رب أنا جعان وعطشان أن نورك يملاني، أن ريحتك تفحفح فيا، أن حضورك يغمرني. ولما تكون جعان وعطشان لله، عارف الكتاب بيقول إيه؟ وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. الرب قريب لكل الذين يدعونه، ويكمل يقول الذين يدعونه بالحق. مش مشكلة انت واقف فين، مش مشكلة اجابتك كانت على السؤال قد ايه في تأثيرك، بس تعال النهاردة نقف في حتة فين نقول لرب اسفين على كل مرة فيها احنا ما طلبناكش، ونرجع من تاني نفتكر ان احنا عيال صغيرة ضعيفة اوانيها وجعانة وعطشانة وبتعتمد على إلهها فانها تطلبه في حياتها. امين.

يا رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك عارف يا رب إن أنا مش عارف أعملها لوحدي. وضحت كلامك يا رب في كلمتك إنه حبيبي أنت من غيري مش هتعرف تعمل حاجة. اثبت فيا، اثبت فيا وأنا أثبت فيك، فيخرج منك ثمار. يا رب أنا آسف، أنا آسف يا رب على كل مرة فيها أنا بخيبة، كنت فاكر إن أنا أعرف أعمل المهمة بتاعتي لوحدي من غيرك. طبشت وفقدت القوة وفقدت السلطان اللي اديتهوني لأني ما طلبتكش، لأني ما طلبتكش. يا رب أنا آسف، أنا بطلت أن أنا جوع ليك. يا رب أنا جاي من تاني بتضع قدامك، وانا عارف ان في كل مرة فيها انا بتحرك بكبرياء، القوة بتختفي، المجد بيروح، قوتي فيك. انا باجي اتضع من تاني يا رب، بطلبك، بتعلم اطلبك، علمني يا رب ارجع من تاني في الكبيرة وفي الصغيرة. لو دعوتك بالحق هتكون قريب ليا. انا جاي من تاني وبنقي طلبي قدامك، أنا جعان وعطشان وعايز أجوع وعطش إنك تنور فيا، فمن غير ما أتكلم الناس تشوفك فيا، لأني عن قرب بعينك وبلتصق بيك. هتجعل مني منارة، هتجعل مني قناة، سبب بركة لكل قلبك بيشتاق بوجع أن يوصله من خلالي. تعلم أنت يا رب، والمسكين المتضع اللي بيطلبك وبيجوع ليك.

أهلا وسهلا بكم في برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أرحب بمستمعينا في هذا الوقت من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. ورحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سما، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل.

من أبسط الوصايا التي أعطاها لنا السيد الرب يسوع المسيح ونحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى تتلخص في كلمتين: كن كاملا. هذا الأمر بسيط في عدد كلماته، ولكن بالتأكيد ليس بسيطا في تنفيذه. إنها كلمات مباشرة وواضحة جدا: كن كاملا. بالإضافة إلى ذلك، لم يقل الرب يسوع حاول أن تكون كاملا، بل كن كاملا. لم يطلب منا أبدا أن نحاول إطاعة أي من وصاياه. لم يقل أبدا حاول أن تحب أعداءك، بل قال أحب أعداءكم. لما؟ لأنه كان يعلم ما إذا كنا سنعتمد على قدرتنا فأن نكون كاملين، فقد نستسلم للإحباط والفشل. إن هذا الأمر مستحيل. لذلك وهنا من حيث تبدأ النعمة، وليس أي نعمة، بل إنها النعمة الإلهية، لأن كل متطلبات العهد الجديد تستند على نعمة الله. ولذلك هذه النعمة هي المتاحة لنا من خلال السيد الرب يسوع المسيح، التي أعلنت بهذا الأمر بعدة مرات، وسأقولها أيضا: قد تبدأ النعمة الإلهية حيثما تنتهي القدرة البشرية. عندما نستطيع إذن أن نفعل شيئا بقدرتنا الخاصة وحكمتنا الشخصية وفي برنا الذاتي، فنحن إذن لسنا بحاجة إلى نعمة الله. ولكن عندما نصل إلى نهاية أفضل ما في قدراتنا، نكون إذن قد وصلنا إلى بداية النعمة والاتكال الكامل على السيد الرب يسوع المسيح. لذلك قال لنا: تكفيك نعمتي. هل تؤمن اليوم بذلك عزيزي المستمع؟ هل أنت حقا تؤمن أن نعمته هي كافية ووافية لك في هذا اليوم وفي كل يوم؟ هل تؤمن أن نعمته أن تجعلك قادرا على فعل أي شيء يطلبه الرب منك الآن؟ ففي هذه السلسلة الجديدة سنتعلم أن الأمر يكمن في النعمة الإلهية التي تجعلنا قادرين على إطاعة وصايا السيد الرب يسوع المسيح. إنها فقط النعمة التي تمكننا من تنفيذ هذه الوصية، وهي: كن كاملاً.

أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. نبدأ معكم مع المرنم جيسون إسحاق، تكفيني نعمتك، ابقوا معنا وسنعود إليكم بعد هذه

0: نتعامل مع الجميع بالصدق وأيضا أن نبارك الآخرين. أيضا ثانيا يقول لنا يتم تلخيص هذه الفكرة في كلمة واحدة وهي المحبة، ولا يكمن هنا الفصل بين الكمال والمحبة. لذلك دعونا نقرأ أيضا هذه الآيات السابقة التي قالها لنا الرب يسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح الثالث والإصحاح الخامس والعدد 43 حتى العدد 45. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. دعني أسألك هنا عز المستمع بهذه الكلمات البسيطة، هل فعلا اتخذت أو أخذت هذا الأمر على محمل الجد؟ انظر إن الله كامل في تعامله مع كل إنسان مهما كان، إن كان مع الأشرار ومع الصالحين هو كامل في كل موقف ومع كل علاقة. لماذا؟ لأنه الله القدوس الكامل، لأنه إذ أحببتم يقول الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هذا ما جاء في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد 46. لذلك عزيزي المستمع، كي ندرك فعلا معنى الكمال الحقيقي، وجدت أن هنالك أمر جدا رائع سيساعدنا نحن كمؤمنين في اسم الرب يسوع المسيح كثيرا. لو فكرنا في مثال مثل الدائرة، إن الدوائر يمكن أن تكون بأي صورة وبأي قطر وحتى بأي مساحة، ولكن مهما كانت الدائرة الصغيرة لكنها تبقى دائرة كاملة. لماذا؟ لأنها دائرة في شكلها وفي اسمها. ففي هذه الفكرة أرى أن الله مثال للدائرة العظيمة الكاملة التي تؤثر في كل الكون والذي يحيط به كل الكون، ونحن لا نملك مثل هذه العظمة أو حتى القوة أن نؤثر بها في الكون، لكن كلا منا من خلال تواجدنا في أماكننا المحدودة يمكننا أن نكون دائرة كاملة وصغيرة. هنا نؤكد لست فقط بحاجة أن تكون كبيرا كي تكون كاملا، أي لا صلة بالعمر ولا حتى صلة بمدى سنين أيامك مع الرب يسوع المسيح، لكن هنا الحديث خلال تواجدك في هذا الموضوع أو في هذا الحدث أو في هذا المكان، الرب هو الذي يغطيك ويجعلك كاملا من خلال يسوع المسيح الإبن الحبيب. قبل أن نكمل أحبائي وإياكم ونتعمق أكثر في هذا الموضوع وحديثنا حول الكمال، دعونا الآن نستمع إلى هذا الشرح المفصل مع الأخ جورج حداد من خلال عدسة النعمة حول ما معنى كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. دعونا نستمع ونعود.
1: إنه تكون شخص كامل هيدا شيء مستحيل، لأن الكمال لله وحده. هيدي الجملة كنت دايما اسمعها وبعدني لليوم بسمع انه نحنا ناقصين بالمحبة والصدق والطهارة، وبحسب شهادة الرب على سلوكنا نحنا فاشلين وناقصنا كتير. بس كنت دايما اسأل حالي هالسؤال، لو ما منقدر نكون كاملين ليه لكان ان يسوع بمتى 5 كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي كامل؟ فصرت شد حالي تتمم وصايا الله وحقق هالهدف، وبكل مرة افشل كنت دين حالي وارجع اسعى عن جديد تابنى علاقتي معه عن طريق أعمال الصالحة وحتى أكون بلا لوم قدامه. فصرت عايش يوم طلوع يوم نزول، وقد بتعبت وصلت لمرحلة خففت من قوة هالآية وعملت لها تفسير على ذوقي حتى أرضي ضميري، فحطيت محل كلمة الكمال النضوج، بمعنى أنه الله بدينا نكون مثله ناضجين بمواقف الحياة أو ناضجين بالمعرفة. حتى إجا يوم وعرفني الرب على نعمته وبلش يفرجيني كلمته، مش من عدسة النموس عدسة البر الذاتي، ولكن من عدسة النعمة، وكشف لي حقيقة جديدة عن هالآية رح تسمعها لأول مرة، وأنا أكيدة رح تعمل فرق كبير بحياتك. إيه الرسول يوحنا برسالته؟ والخائف لا تكون محبة الله قد اكتملت فيه. تبهت لشي مهم؟ إنه محبة الله والكمال التقوا سوا.

0: فبنظر الله وقت تعرف محبته الكاملة تجاهك هيدا هو الكامل لكل شيء. فما في شيء له دخل بشو عم تعمل، كله له دخل بقد عم تصدق وتستقبل هالمحبة اللي حبك هي الله وقت ضحى بابنه كرمالك على الصليب. فالرب بمحبته هالمحبة الكبيرة سكبها فيك بروح القدس، وبهالمحبة صرت قادر بسهولة تحب بقوة محبته وتغفر بقوة غفرانه. أمين؟ بتقول الآية بكولوسي: وأنتم صرتم كاملين في المسيح. عيدة معي: كاملين في المسيح الذي هو فوق كل قوة وسلطان. هيدا بيعني الله شالك وحطك في المسيح فصرت كامل، فأخطائك ما بينقصوا من كمالك، لأن مش عملك خليك تكون كامل ولكن عمل الله. فهو عم بيشوفك خليقة جديدة في المسيح، وعم بيشوف طبيعته الإلهية فيك، وبده منك تشوف حالك بهالصورة. فما بقى تركز على نقص بحياتك، ركز على محبة يسوع لك، ورح تشوف كيف قوة كماله وسلامه عم يكتمله فيك. قول معي: أنا كامل بالمسيح مثل ما بي اللي بالسما كامل.
1: نعم فعلا، شكرا للأخ جورج حداد على شرح هذه الآية وطرح آيات أخرى أيضا لها صلة بموضوع الكمال وعلى هذا التعليم الروحي. وفعلا من خلال المحبة الإلهية وعمل الروح القدس فينا نحن أصبحنا كاملين في المسيح يسوع الذي هو فوق كل قوة وسلطان، ونقول أنا كامل في المسيح لأن أبي الذي في السماوات هو كامل. وهذا يقودنا أيضا إلى النضج والاكتمال، لذلك يقول إن كلمة الكمال perfect ترتبط بجانبين مترابطين أيضا، واحد منها هو النضج وثانيهما هو الاكتمال. لكي تكون كاملا ومثاليا لابد أن تجمع بين كلتا الصفتين، أي الكمال والنضج. مثال: إذا صح التعبير، تفاحة خضراء صغيرة على الفرع، إنها صغيرة مستديرة خضراء وصعبة، لكنها كاملة لأنه لا يوجد شيء خاطئ معها. بمعنى آخر، إنها ليست مكتملة لأنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج. أو فكر صبي يبلغ من العمر 12 عاما، هو يتمتع بصحة جيدة وكاملة جسديا مثل التفاح فهو كامل، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، وهنالك اختلاف بين النضج والاكتمال. وقد يكون هنالك رجل بالغ من العمر 40 عاما، هو ناضج لكنه إذا فقد أحد أصابعه فهو ليس مكتملا. ولكن لكي تكون كاملا لابد أن تكون مكتملا وناضجا. من الواضح هنا أن هذا ينطوي على عمل معين. دعونا إذن نلقي هذه النظرة على هذه الآيات التي تعلمنا عن هذه الجوانب من النضج والاكتمال، ونبدأ بما ذكر في رومية 5 والإصحاح 5 العدد 5، حيث يقول لنا الرسول بولس ببعض العبارات الرائعة والتي يصعب أيضا فهمها بالكامل: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. قد نسمع أيضا هذه الآية كثيرا، لكن نتساءل عما إذا كنا فعلا نستوعب هذا المعنى. لا يقول بولس إن بعضا من محبة الله قد انسكبت، ولكن يقول محبة الله الكاملة تنسكب في قلوبنا، كما أنه يؤكد أن هذه المحبة لا يتم سكبها فقط بل بفيضان من خلال عمل وقوة الروح القدس المعطى لنا. أؤمن فعلا في هذا الوقت أن كل شخص ممتلئ من الروح القدس يتلقى هذا الامتلاء، هذا الفيض، هذا الانسكاب من محبة الله على حياته بطريقة جديدة ومختلفة. من امتلاء أيضا بالروح القدس فحب الله قد انسكب في قلوبنا وبفيض وغنى فينا يأتي بنتائج مذهلة ومباركة على حياتنا. مرة أخرى، إن امتلاءنا بالروح القدس فحب الله قد انسكب في قلوبنا وبفيض وامتلاء جديد فينا، وهذا يأتي على حياتنا الروحية العملية الكنسية أيضا بنتائج مذهلة جدا. هذا الحب الحب العجيب المسكوب فيك هو عز المستمع حب إلهي، تمتع به، حب إلهي مكتمل للأبد. هذا الحب الذي لا ينقص أبدا هو محبة الله الذي أحبنا قبل تأسيس العالم. كامل هو الآن يعمل فيك وبفيض وبغمر من جديد، كما كتب لنا الرسول بولس في رسالة فيليبي آيات مساعدة أيضا في هذا الموضوع قائلا لنا: إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة. لاحظ عزيزي المستمع في الآيتين كلمتين مهمتين جدا: تمموا والعامل فيكم، وهذان فعلا يسيران معا، فالله يعمل فينا ولا بد أن نتمم نحن عمله فينا. إذ لم يعمل هو فينا فلا يوجد أي شيء لنتممه، وإذا لم نتمم هذا أحبائي فلن يعمل الله فينا أكثر. لذلك أن نتمم وأيضا لكي يكون هو العامل فينا. لذلك يقول لكل واحد لنا: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة، أن نتمم هذا الخلاص بأن نكون فعلا هنالك بمخافة الرب وأيضا محبة الرب لنا. لذلك أريد أن نفهم بوضوح هذه النقطة المهمة والمباركة. هنالك حدود يمكن أن نضعها لعمل الله فينا عندما لا نتمم نحن خلاصنا. إذا توقفنا عن تتميم خلاصنا به فلا يوجد سبب لأن يواصل الله عمله هو فينا. أي عندما نأتي ونحن نبتعد عن الله فلا يوجد أي سبب هو يكمل أو يكمل عمله فينا. لذلك نحن قد خرجنا من هذه الدائرة المحمية. لذلك المبادرة تبدأ من الله ليعمل فينا، لكن هنالك أيضا مسؤولة علينا نحن أن نتممها لخلاصنا به كي يعمل ليلا ونهارا فيك وفي وفي كل من يلتجئ ويأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح. قبل أن نكمل وإياكم أحباء المتابعين والمستمعين، دعونا نستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم صلاح مشمل، ترنيمة يا كمالي. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، بهذه الكلمات الرائعة جدا، يرفعني لما ظهري يبقى محني، وبإيديك تشفي انحنائي، وافضل أحكي عن مرحمك وصلاحك عندي عرشك كل اشتيائي. عودة لكم من جديد أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن استمتعنا وتمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة مع المرنم صلاح مشمل، ترنيمة يا كمالي. علما أحبائي المستمعين أننا نتحدث الآن ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، وقد بدأنا اليوم في الجزء الأول حول كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها على أرض الواقع؟ نعم، يقول لنا أن يسوع كان كاملا، وأيضا جاء في روميا الإصحاح الثامن والعدد التاسع: إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. هذا فعلا ما جاء في هذه الآية، ونفهم من هذه الكلمات أنه عندما نولد ثانية فحينئذ نستقبل روح الله القدوس، أي طبيعة الله، طبيعة المسيح الإبن يسوع المسيح، طبيعته الحقيقية الفعلية قد ولدت فينا بالولادة الجديدة عندما قبلناه مخلصا على حياتنا. لكن بعد هذا يجب أن نتمم كل ما هو نافع للسيد الرب يسوع المسيح. هذا يؤكد لنا أيضا أن هنالك عمليتين تنشآن فينا من خلال الولادة الجديدة. الأولى أني أؤمن أن كل مؤمن قبل طبيعة المسيح الجديدة، والثانية يجب أن تصير هذه الطبيعة الإلهية جزءا من صفاتنا ونمط شخصياتنا. هذه هي عملية النضج وأيضا الاكتمال. مرة أخرى، هنالك عمليتين تنشآن في كل مؤمن عندما يختبر الولادة الجديدة. أولا أن كل مؤمن يقبل طبيعة المسيح الجديدة، والثانية أن تصبح هذه الطبيعة هي جزءا من صفات وأيضا نمط حياتنا كي نعكس شخصية ومراحم ومحبة يسوع المسيح. لذلك إذن هنا هذه يحدثنا عن عملية النضج والاكتمال. هذا هو اختبار رب يسوع المسيح نفسه. أن هنالك آيات مهمة جدا أيضا ذكرت في رسالة العبرانيين تعلن لنا عن هذا الحق الكتابي في النضج والاكتمال. يقول لنا: مع كونه ابنا قد تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. هذا ما جاء في رسالة العبرانيين الإصحاح الخامس والعددين الثامن والتاسع، إذ يقول لنا أن يسوع يحب أن يكمل. لا يمكن أن يكون يسوع غير كامل، هذا غير مقصود هنا من هذه الآية، لكن طبيعة الرب يسوع الجميلة المباركة لابد أن تكتمل وتعمل في شخصيته. لابد أن يكتمل الإعلان ليقوم هو بعمله الواحد، وهذا بالمثل ما يحدث في كل منا. والكلمة المفتاحية هي هنا الطاعة، أن نتعلم الطاعة، أن نطيع صوت الرب يسوع المسيح كي نصل فعلا إلى عملية النضج والاكتمال. أن نطيع اسم يسوع المسيح له كل المجد والطاعة، ومن خلالها يمكنك أيضا أن تقول أن المعاناة التي تؤدي إلى الطاعة أو الطاعة التي تؤدي إلى المعاناة، ولكن أساسا لا توجد طريق أخرى غير ذلك. عليك أن تعمل في إطاعة السيد الرب يسوع المسيح كي تبقى أيضا في دائرة الأمان والحفظ في اسم الرب يسوع المسيح. لقد تعلم أيضا يسوع نفسه الطاعة، وهناك طريقة واحدة فقط لتعلم الطاعة. هل تعرف ما هي عزيزي المستمع؟ إنها الطاعة. حتى يسوع كان عليه أن يتعلمها، لم يعصي أبدا، لم يكن أبدا عرضة للعصيان عندما كان صبيا، لكن لا يمكن تعلم الطاعة دون الطاعة نفسها. ماذا يعني؟ هل تقبل ذلك على أنه حق؟ إذا كنت تمر بشيء صعب في حياتك، إن كانت العائلية، المادية، الروحية، النفسية، وخاصة في الوقت الحاضر، فقد تذكر أنك يجب أن تتعلم الطاعة. لا توجد طريقة لتعلم الطاعة إلا بالطاعة، أي أن تطيع كلام ووصايا الرب لحياتك أولا وقبل كل شيء، والشيء نفسه يكون مع الصبر والتحمل. لا توجد طريقة لتعلم الصبر إلا بالصبر. عندما تخوض في تجربة ما ومعينة في حياتك، عليك أن تصبر للمنتهى، وهذا الصبر تتعلمه من خلال الصبر في دائرة الخطر وأيضا دائرة التجربة. فكل شيء يسير بطريقة فعالة بهذه النظرية وهذه الطريقة، أنه يجب أن يعمل أولا في شخصيتك من خلال الطاعة، وأيضا خاصة أن تطيع كلام السيد الرب يسوع المسيح. يقول أيضا أحد الخدام في وعظة: عندما تعرفت على الرب يسوع المسيح واجهت بعض الحقائق من خلال الكتاب المقدس، ولأول مرة أدركت أنني متأخر كثيرا عن الكثير من الناس فيما يتعلق بالمحبة والمشاركة مع الآخرين وعدم الأنانية. لذلك سألت الرب: يا رب، ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟ أعتقد أن الرب قد أعطاني إجابة بسيطة ودقيقة للغاية، والتي أيضا أرغب في مشاركتها معك الآن، وذلك من يوحنا الأولى الإصحاح الثاني والعدد الخامس. يقول: أما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. مرة أخرى: من حفظ كلمة الرب يسوع المسيح، يقول لنا: فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. لا تستطيع إذن أن تلمس أو تشعر بمحبة الله إذ كنت بعيدا عنه، ولا يوجد هناك طاعة لصوت ولاسم يسوع المسيح، ولا يوجد طاعة لحفظ أو حتى لكلمة ومشورة الرب لك من خلال آيات الكتاب المقدس. أيضا عليك أن تعلن المحبة في المسيح، أن تعلن الطاعة. لماذا؟ لأنك أصبحت محبوبا وابنا مكرما ومقدسا للسيد الرب يسوع المسيح. تعال اليوم وتعلم الطاعة مهما كان الأمر، مهما كان الظرف. عزيزي المستمع، تعال اليوم واعلن أنك تعلن في هذا اليوم هنالك طاعة فورية لاسم الرب يسوع المسيح، وكل إناء في حياتك مكسور الآن يأتي ويرممه الله الآب. الآن يأتي ويعطيك حياة ويعطيك بركة فوق بركة ونعمة فوق نعمة لحياتك. عز المستمع، آمن بهذا الكلام على حياتك، على عائلتك، على مستقبلك في اسم رب المجد يسوع المسيح. قبل أن نختتم، دعونا أيضا نرنم كلمات هذه الترنيمة مع المرنم أيمن كفروني: كل إناء مكسور متشقق. نرنم هذه الكلمات ومن ثم نعود كي نختتم وإياكم. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا لترنيمة كل إناء مكسور مع المرنم أيمن كفروني، ونتحدث نحن أحباء المستمعين والمتابعين ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس، وخاصة اليوم قد بدأنا بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. في الجزء الأول حول كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، وذلك أحباء الآن نختتم وإياكم حول هذا الموضوع، وخاصة الآية التي تقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. هذه الآية أيضا لها حدان، أولا الدليل على أنك تحب الله هو أن تحفظ كلمة الرب يسوع المسيح، والذي قال الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. لذلك لا تخدع نفسك، لا يمكن أن تكون محبا لله أكثر من إطاعة كلمته. والنقطة التي فيها تعلن عصيانك لكلمة الله هي النقطة ذاتها التي تقف عندها محبتك لله، والبرهان الأكيد على محبتك لله بأنك فعلا تطيع كلمة الرب يسوع المسيح. ثانيا، إن مساحة عمل كلمة الله لتكميلك هي في داخلك، أي تبدأ من القلب. إنها ليست فقط في محبة الله بطاعة كلمته، لكنها أيضا الوسيلة التي يتم بها كمال محبة الله فيك. كلمة المحبة هنا المذكورة في هذه الآية من العهد الجديد هي كلمة أجابي في اليونانية. إنها ليست عاطفة، بل إنها الحقيقة، ليست ببساطة مشاعر المحبة، ولكنها بكل وضوح يعمل هنا الحب الأجابي بعمل في شخصيتك أنت، ويعبر عن نفسه بالطريقة التي تعيش أنت بها. لذلك تعال اليوم وتمتع بمحبة الله وغفرانه لك بالكامل. لذلك الآن وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم نختتم أيضا بصلاة وتعهد أمام الرب يسوع المسيح. إذا كنت عزيزي المستمع بالحق راغب في التقدم خطوة للأمام في الاقتراب إلى الرب يسوع المسيح وتبني علاقة حية ومباشرة حقيقية، صلي معي هذه الصلاة بكل إيمان. أبي السماوي، أدرك أنني لا أستطيع أن أكون كاملا بقوة ذاتية، فاسكب الآن محبتك نعمتك في قلبي حتى أنا أتمكن من السير معك في كل طاعة في كل يوم. أريد أن أتعلم اليوم الطاعة كما فعل ابنك الحبيب يسوع المسيح، وألزم نفسي بدراسة كلمتك المقدسة وأن أطيعها محبا لك ومحبا أيضا للآخرين، وأعكس محبتك لكل من أراهم في هذا اليوم بما تعلمني إياه من كلمتك المقدسة. شكرا لك، شكرا لك لأنك أنت معي حافظني، وأيضا تبارك كل أيام حياتي. وأشكرك في هذا اليوم وفي كل يوم، وأعلن طاعتي وخضوعي لك بالكامل كي أشبه ابنك الحبيب يسوع المسيح في كل شيء، كما في المحبة والقداسة، كذلك في التقديس والتكريس والطاعة، أن أطيع صوتك وكلماتك المباركة، ولتكن مشيئتك في حياتي. أصلي هذا الآن في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لك كل المجد. أحبائي المستمعين والمتابعين، إلى هنا نختتم وإياكم مع ترنيمة إزاي أنا ممكن أخاف مع فريق الحياة الأفضل. أشكركم أحبائي المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. شكرا لكم، وأتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن
2: كيفك؟
0: أخباركم؟
2: تمام
3: خير.
0: تمام تمام
2: مية مية.
3: شكرا
0: ربنا. كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
2: أكيد
3: أكيد.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
4: أنا مجهز لكم القراية.
2: أوكي
0: أوكي.
4: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ تسعة عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
2: لكن مليانة.
0: يا بالضبط تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
3: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف المجان يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ قال إنه الحصاد كثير يعني الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
3: غرميتين
2: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
3: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو يتكلم عن يسوع.
2: أيوة.
3: وتاني حاجة إنه يسوع زعته يعني يسوع كان يطوف في 35 كان يطوف المدن والقرى.
2: وبرضو في عدد 38
4: أطلب من رب الحصاد.
2: رب الحصاد.
0: وفي واحدة تانية برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لأي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار
3: خبر
0: اللي هو عن الله صح،
3: خبر عن الله.
2: وهو ذاته الخبر يعني هو ذاته يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته يعني هو الملكوت ذات نفسه يعني ليأت عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
2: وجوده
4: مجيء الله، البشارة بملكوت الله، البشارة بشنو؟
2: بأنه هو شخصيا جاء
4: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان ده أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
4: المعجزة بتاعت الشفاء قوة
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
4: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
4: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
2: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
2: عشان كان ماشي. والشعب.
4: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
4: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
2: في في, في 25
4: في 35
2: أيوة صح. الشعب
4: كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
2: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا به، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
4: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
2: تشبيه
4: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
2: أيوة الراعي
4: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
2: أيوة.
3: الفعل زاد
4: الفعل
2: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
4: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع.
4: كان يعلم
0: يا
4: وقبله كان بيخرج شياطين
3: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرز
4: ويشفي
0: وكان بيشفي صح
4: يعني.
2: وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف.
2: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
4: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة وكلام زي ما بتقول كده يعني حاجة ما عادي.
2: أيوة يعني
4: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل الحاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحياة اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
3: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليه.
0: أو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضو يا صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس المحتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره يعني قال تحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
2: متروكين خلوهم برا
4: متروكين.
2: كغنم اللا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
4: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا وضعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
2: هو حنين
4: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على خدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح ومحتاج لأي شيء كان. فالمسيح بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حس في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة

0: ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية.
2: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد. بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا. الفعلة
1: الناس زول يشتغل في لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد, والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن. فيه بتدي خبر سار, أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب. شكله فيه احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عاجبني شديد, فعلة وحصاد, يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر. ما انت الليلة بشرت لنا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف, لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهو الزرعو ده الليل, ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة. يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون, معناها في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها. هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص, وبالتالي أنت محتاج إنه أنت تطلبه. الناس تصلي, الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك أنت كثير تقعد قدام الله يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغلوا. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص, لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
2: في الـ الـ الـ انا من قبل قاعد ألاحظ في المقطع الأخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أن يطلب من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: أمشي قولوا لله
2: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه, يطلب من المسيح إنه يرسل لهم الفعل, الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع, فبقول لهم أنتوا الفعل قليلين فأطلبوا من رب الحصاد. إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
2: الله.
1: لا مش كده, بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني, وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم, زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة. ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت, ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية, إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة, وانت ذاتك بتدعو ان الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل. هي سلسلة متواصلة.
0: كويس, خلونا نمشي للبعد, الخطوة البعد دي اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
1: من الأول خالص واضح انك انت عندك دور أصلاً, أنت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات. أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع, هتعمله وحتسعى أنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض, كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل وكل الناس إنها تكريز.

0: بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. إنك تشتغل إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت أنك أنت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه، أنت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن أنت عندك دور أساسي بتعمل به.
1: الامتياز اللي جاه الإنسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة حاس حيث المباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة دي مع الناس يعني.
3: تمام جدا. وربنا كمان يفتح عيوننا إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
0: أيوة، وفي تكليف على فكرة، في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين، معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخدين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب، إنه تساعد شخص إنك أنت تكرز بالملكوت، إنك أنت تساعد. على فكرة حتى الشفاء، ليه إحنا دايما نحصر في فكرة إنه أساعد الزول إنه يشفى، بس أصلي له ويشفى، ما ممكن أسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكاملة، تلقى أول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك، الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين دي لذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبه، أنت ذاتك أنت مسؤول وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده، فاطلب من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
3: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
1: أنا الكلام اللي قاله في صابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة، أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصيلة للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس بطرق مختلفة وأنا بمشي أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي، أنا اللي بمشي أطوف ونشوف شوف الناس.
3: أنا غايته أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
0: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيهم.
3: أوكي، أنا حجينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة؟
0: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
3: أوكي خلينا نسمع الترنيمة.

قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا

وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، نعم ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة. وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا، هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا أن ألتقي معكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. شكر رب قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض، ومتشجع جدا في وقتنا النهاردة، وجوايا إيمان، عندي إيمان شديد أن رب عاوز يتقابل معنا مقابلة خاصة. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، يقول الكتاب المقدس يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين بنصلي وجايين بنعلن عن شخصه وبنعلن احتياجاتنا وبنسكب احتياجاتنا أمامه، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا مصدقين فيه ومصدقين في قوته وفي مراحمه. عشان كده أشجعك لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لنا النهاردة على صفحة الراديو أو تبعت لي على الخاص، يعني عايزين نصلي لأجلك. ابعتوا لنا طلبات صلواتكم علشان نكون بنفرح بالرب وبنصلي وبنحط الأمور قدام الرب. كمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نكون بنشكر الرب معاك. عايزين نبارك الرب، عايزين نشكر الرب. رائع ان احنا بنصلي، لكن كمان عايزين نشكر الرب جدا لأجل انه بيسمع صلاة، انه بيستجيب. الرب بيستجيب، احنا مش بنضارب الهوى، الرب بيسمع لكن كمان بيستجيب. لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نشكر الرب معاك ونفرح باستجابة الرب للصلاة. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وانتهز الفرصة وعايز اشكر كل احبائنا في اذاعة صوت الامل، شكرا جزيلا لخدمتكم، رب يبارككم ويكافئكم. عايز كمان ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بالجميع. وعايز اشجعك لو انت لسه مش محمل ابليكيشن راديو سما انت فايتك كتير قوي، فحمل الابليكيشن لانه هتلاقي عليك كل برامج راديو سما. الابليكيشن متاح على الاي او اس وكمان على الاندرويد، تقدر تحمل البرنامج وتكون بتتابع كل برامج راديو سما. مرة تاني بجد ترحابي بحضراتكم، متشجع جدا ومتوقع النهاردة انه الرب يتكلم لقلوبنا، متوقع جدا انه ربنا يوصل لينا. النهاردة هنصلي من اجل دولة، زي ما بنصلي بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من اجل دولة، فالنهاردة هنصلي من اجل الهند، هنصلي من اجل الهند. فلو انت عايش في الهند او لو انت هندي، مش عارف لو انت هندي تبقى سامعني او فهمني ازاي، لكن لو انت عايش في الهند او تعرف حد عايش في الهند منشن له الحلقه، علشان هنصلي النهارده من اجل الهند. هنصلي من اجل الدوله دي، دوله كبيره بالمناسبه، عدد سكانها كبير جدا، فهنصلي من اجل عمل الله، نصلي من اجل زياره خاصه للهند. كمان هنصلي من اجل فئه من فئات المجتمع، زي ما متعودين نعمل بقالنا فتره، هنصلي من اجل الاعلاميين، هنصلي من أجل الإعلاميين، هنصلي من أجل أن الرب يقيم أمنا وأبرار يسلكوا بالبر في الإعلام، ناس بتخاف الله. هنصلي من أجل أنه الرب يقيم ناس بتسلك باستقامة، معدين يعدوا برامج تكون بركة للمجتمع. هنصلي من أجل مقدمين البرامج، هنصلي من أجل الإعلاميين بصفة عامة. فلو أنت إعلامي، لو انت بتخدم او بتشتغل في الاعلام، هنكون بنصلي لاجلك. ولو مش كده بليز منشن الحلقة لحد من احبائنا الاعلاميين. خلينا في بداية وقتنا نبتدي الحلقة بالصلاة ونطلب بركة الرب، ونطلب ان الرب يستعلن بقوته النهاردة في خلال الوقت. يا رب شكرا من كل القلب لانه بيك بنحيا وبيك بنتحرك وبيك بنوجد. يا رب بنصدق انك موجود، صدق انك صالح الى الابد رحمتك. يا رب النهاردة جايين قدامك، بنحط نفسنا قدامك يا رب، يا رب جايين مصدقين انك موجود تصنع بقوة. يا رب بنيجي النهاردة ونقول لك تعالى المس قلوبنا يا رب. يا رب بنسلمك الحلقة بالكامل. بصلي النهاردة انه زي ما مكتوب كده يا رب في كتاب المقدس، انه كلمة الله لا تقيد. يا رب توصل النهاردة بحضورك المنعش لحياتنا، توصل النهاردة لكل حد بتابعنا وبتابع الحلقة. بصلي النهاردة من اجل زيارات خاصة، تعالى بتشجيعات خاصة، تعالى النهاردة اوصل لكل حد فينا يا رب. يا رب مصدقين انك موجود، مصدقين انك تتقابل معانا مقابلة غير عادية. أشكرك، أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين.
هاللويا. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني بعد ما سبحنا الرب وعظمنا شخصه في الترنيمة اللي فاتت. والحقيقة مرات كتيرة نفكر انه عايزك تخيل معايا انه اتعزمت في بيت والشخص قدم ليك واجب ضيافة محترم وقال لك كده انه انت غالي قوي ولانك غالي قوي فاحنا بنحبك وعايزين نضيفك، عايزين نكرمك. وعرفت انه يمكن مش بيعمل كده مع كل الناس، لكن تقديرا ليك ولمحبته ليك ولأنك غالي عليه فالشخص قدرك قوي وأكرمك قوي، وقد يكون التقدير ظهر في شكل طعامك، في شكل أنه قضى معاك وقت كبير، لكن أنت حسيت بأنه دالك حاجة غالية، دالك من وقته لأن الوقت غالي، دالك من مجهوده، فتح لك بيته. واحدة من الحاجات أو الأمور اللي بتبان إنها تقدير في حياتنا هي إن إحنا نأدي الغالي في حياتنا مع الرب. أوقات كتيرة كمان بنحتاج نفكر بنفس الطريقة، هل يا ترى أنا بقدم للرب الغالي ولا أنا بدي للرب أي حاجة؟ فالنهاردة هنتكلم على فكرة

هل في أمور تانية ممكن تكون غالية في حياتي والرب منتظر مني أني أكرمه وأقدره بأني أديله هذه الأمور؟ هو ده هيكون موضوع حلقتنا أو الفكرة اللي هنتكلم فيها، لكن عنوان الحلقة النهاردة: لماذا هذا الإتلاف؟ خليني أروح معاك لكلمة الرب. عايز أقرأ معاك جزء من كلمة الرب. أتمنى الناس اللي معانا، مرة تانية برحب بكل الناس اللي معانا في اللايف، الناس اللي معاك كتاب مقدس، افتح معايا كتابك المقدس على إنجيل متى أصحاح 26. هقرأ معاك قصة من كلمة الرب في متى 26 من عدد 6. يقول الكتاب: وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. مشهد غريب، يعني المسيح في بيت واحد اسمه سمعان. الراجل ده فريسي، كتاب مقدس يقول فريسي، والفريسيين لو انت ما تعرفش هم الناس اللي حافظين الشريعة، الناس اللي عارفين كويس يعني ايه كلمة ربنا، يعني واحد عارف كويس قوي كلمة الله، من الناس المدققين اللي عارفين الشريعة. الراجل ده المسيح راح بيته. سمعان الفريسي، لما تقرأ القصة في أكتر من بشارة تعرف أنه سمعان الفريسي استضاف المسيح، استضاف، والطبيعي أنه يقدم لي واجب الضيافة. سمعان الفريسي في بيته، لما تقرأ القصة من في عدة يعني بشاير تانية تعرف انه سمعان يعني كانت ضيافة يمكن تكون كويسة، بس الاكرام ما كانش كويس. بس الحقيقة المشهد اللي احنا بنقرأ فيه ده، لما بيقول الكتاب الكلمات اللي احنا قرناها، يقول الكتاب انه هو في بيت سمعان الأبرص. البعض بيقول انه سمعان ده هو جوز مرثا اللي هي أخت مريم والعازر، سيان كان يعني هو واحد سمعان، بيت سمعان الأبرص. تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن. دخلت المكان واحدة ست معها قارورة طيب كثير الثمن. الحقيقة السيدة اللي دخلت معها قارورة طيب، قارورة طيب كثير الثمن ده عبارة عن إزازة بيرفيوم، يعني كمية من البرفان كبيرة، يعني حاجة محترمة. البعض بيقول انها تصل الى انها تكون يعني قرابة نص لتر، يعني فحاجة محترمة. ولو انت تعرف عن الطيب في ذلك الوقت، الطيب هو تحويشة العمر بالنسبة للبنت، فالبنت بتحوش الطيب، البنت بتحوش البرفان، زي النهاردة بلوقتنا لما نقول انه بسموه ايه تجهيز البنت، فالبنت تتجهز، فمامتها تبدأ تجهزها، تشتري لها مثلا طقم صيني، تشتري لها مش عارف ايه علشان يوم زفافها يبقى عندها كل حاجة. البنت في ذلك الوقت أهم من الحاجات بتاعت البيت، أهم من كل المشتريات، أهم من التجهيز، هو البرفان أو الطيب. الطيب هو واحدة من الحاجات المهمة جدا لأي عروسة في ذلك الوقت. الطيب هو الشيء
اللي العطر ده بينسكب على العروسة في يوم زفافها وبيبقى ريحته فواحة وجايب آخر الدنيا زي ما بنقول. الطيب هو أغلى حاجة عند البنت

في ذلك الوقت. عايزك تتخيل معايا لما كتاب مقدس بيقول انه وسط ما الناس يعني قاعدة, وسط ما الناس موجودة وبتسمع المسيح وسمعان فاتح بيته للمسيح, تيجي واحدة الكتاب بيقول وكأنها يعني وكأنه موضوع مفاجئ جدا جدا, يعني بيقول الكتاب المقدس انه هذه السيدة بصوا بالضبط, تقدمت اليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن, طيب غالي كثير الثمن. هذا الطيب جابته المرأة يقول الكتاب فسكبته على رأسه وهو متكئ. جابت اغلى حاجة وسكبتها على رأس المسيح. الموقف غريب, انت ايه اللي جابك هنا؟ الحاجة التانية, انت قدرت تضحي ازاي باغلى حاجة عند اي بنت شبهك؟ البنات اصحابك, البنات من سنك, البنات في ثقافتك بالنسبة لهم اغلى حاجة هو الطيب, فانت جايبة ازازة البرفان, جايبة ازازة الطيب وبتضحي بيها بهذه السهولة وبتسكبيها على رأس المسيح وهو قاعد متكئ. اي منطق يقول اللي انت بتعمليه ده؟ انت جاية بتعملي حاجة عكس التقليد, عكس العادي. الناس كلها بتحتفظ بالغالي, الناس كلها بتحتفظ بالطيب, الناس كلها بتخلي الطيب ده ليوم الزفاف, ده اغلى حاجة, ده الفرح ما يبقاش فرح من غير العروسة, ما تبقى ريحتها مالية الدنيا بسبب هذا الطيب اللي محوشاله قد كده عشان تقتنيه. تيجي انت بمنتهى السهولة وتسكبيه على رأس المسيح وهو متكئ, منطق غريب. لكن الحقيقة يعني هذه المرأة قدمت درس وحطت ركيزة من ركائز العبادة في العهد الجديد. هذه المرأة يعني إنجاز التعبير حطت عمود كده عن العبادة في العهد الجديد, حطت ركيزة كبيرة. المرأة الحقيقة اللي بنتكلم عنها, واحد من شروح كتاب مقدس بيتكلم, والحقيقة كتير من شروح كتاب مقدس, المرأة دي بيقال كتير عنها انها مريم اخت لعازر. مريم اختارت انها, انتوا عارفين قصة مريم, مريم اللي لما الكتاب بيتكلم في لوقا 10 ازاي انها راحت عند يسوع, عند قدمي يسوع وكانت بتسمعه. مريم عرفت تقعد عند الرب, مريم عرفت قيمة المسيح, مريم عرفت تقدم الغالي للمسيح. مريم في المشهد ده الكتاب بيقول انها جابت قارورة طيب كثير الثمن, جابت حاجة غالية جدا جدا جدا كثيرة الثمن. السؤال, هل أنا مستعد أني أقدم حاجة كثيرة الثمن؟ بليز شاركونا بآرائكم في الكومنتات. هل النهاردة تقدر تقول أيوة أنا عندي حاجة غالية أقدر أديها للمسيح؟ هل تقدر تقول أنا عندي حاجة يستاهلها المسيح؟ هل يستحق المسيح الغالي اللي في حياتي؟ هنتكلم أكتر عن الغالي وعن اللي عملته مريم وعن قارورة الطيب وعن رد فعل الناس وإزاي أنه أوقات رد فعل الناس بيبقى معطل لينا. كل ده نعرفه بس بعد الفاصل. تعال نطلع الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود. يا مرحب، ويا ما زلنا مكملين كلامنا عن واحدة من البنات والسيدات اللي عملت عمل عظيم جدا لأجل الرب. عرفنا قبل الفاصل انه اللي كسرت او اللي سكبت الطيب على رأس المسيح هي مريم، مريم أخت العازر. بالمناسبة القصة دي مش بس اتذكرت في إنجيل متى صح 26، لكن كمان اتقالت في يوحنا 12 من عدد 1 لعدد 8، وكمان جت في متى 14 من 3 ل 9. مريم قدمت للرب الغالي. الطبيعي أنه في الوقت ده زي ما كنت بحكي معاكم قبل الفاصل، الطبيعي انه اكرام الضيوف بيبقى بشكل معين. التقليد بيقول، الخلفية الحضارية في الوقت ده بتقول كده، انه كان من المعتاد ان تدهن رؤوس الضيوف المهمين بالطيب. كان الطبيعي انه الضيوف المهمين ينسكب عليهم على رؤوسهم الطيب. وكان من التقليد كمان انه كبير العبيد، اهم العبيد، العبيد كانوا زي درجات كده، اهم عبيد يقدروا يكونوا بيعملوا الدور ده في اكرام الضيوف، انه ياخد اقدام الضيف، يعني يخلعوا الحذاء بتاعه ويغسل رجلين الضيف. لما تشوف وتقرا القصه دي في البشائر تانية تعرف انه سمعان ما عملش كده. خليني أروح معاك لمرقس 14 ونقرأ القصة. مرقس 14 من عدد 3. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب. بس هنا مرقس يحط بعد أكتر شوية مختلف، يقول معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسي. هنا يقول انه قارورة اتكسرت، مش بس انسكبت لكن اتكسرت. وكان قوم مغتظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، لانه كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وكانوا يؤنبونها. هي مشهد صعب جدا لما تشوف انه يسوع قاعد وفي واحدة قررت تقدم الغالي. ايه الغالي النهاردة اللي ربنا عايزني اقدمه؟ وايه صفات الحاجات الغالية؟ الحقيقة الغالي عندي ممكن يكون غير الغالي عندك، الغالي عندك غير الغالي عند اختك، غير الغالي عند شريك حياتك. الغالي عند كل واحد فينا مختلف. في حد فينا بالنسبة له الغالي هو كرامته، في حد تاني يقول لك لا ما عنديش مشكلة في الكرامة بس الغالي عندي هو فلوسي، في واحد تالت يقول لك لا لا لا انا مش مشكله ده ولا ده، انا الغالي عندي هو اني يعني وقتي، فانا ما تطلبش مني حاجه في وقت انا عايز وقتي. الغالي عند حد ممكن يكون رخيص عند التاني، ورخيص عند حد ممكن يكون هو اغلى حاجه عند شخص تاني. الكلمات اللي قرناها في انجيل مرقس من صفات الطيب ده يقول انه خالص ناردين، يعني بدون خلط، يعني طيب ناردين خالص، تعبير خالص يعني نقي بدون خلط. هذا التعبير هي قدمت بيور بيرفيوم، قدمت حاجة غالية مش حاجة مخشوشة. عارفين لما تلاقي شركة كبيرة بتعمل برفان، بتعمل كذا كذا بفلوس كتير، وتلاقي منتج مقلد سعره رخيص قوي، شكله شبه الأصلي بس ريحته مختلفة. مريم قدمت الأصلي، قدمت خالص بدون خلط. أقول لك كلمة سير، رب عايز مننا النهاردة، عايز حاجة خالصة. لما تيجي تقدم للمسيح قدم الغالي لأنه يستحق الغالي. ما تقدمش عبادة مزيفة، ما تقدمش تكريس مزيف، ما تقولش أيوة رب أنا بتاعك بالكامل، أنا بحبك بالكامل، أنا بعبدك بالكامل، أنت بالنسبة لي كل حاجة يا رب، أنت بالنسبة لي الأول والآخر، أنت هدف أهدافي، أنت كل حاجة بالنسبة لي، وأنا مش قد الكلام ده. أحبائي ربنا مش بيضحك عليه، الرب مش موافق، مش بيقبل الكلام ده. الطيب الناردين الخالص. لكن الأمر التاني، بس خليني قبل ما أقول لك الأمر التاني عايز أقرأ معاك شاهد في يوحنا 12، يوحنا 12 وعدد 3.
يقول الكتاب المقدس نفس القصة، فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير السمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب. المشهد اللي بيضيفه يوحنا هنا هو أكتر شوية من كده، فبيقول إنه هذا الطيب بدون خلط، طيب نقي. يا رب أنا بصلي إنه نقدم النهاردة حياة نقية. مش عارف ليه عايز أقول الكلمات دي، بس عايز أقول للناس بتسمعني دلوقتي ممكن تكون بتفكر إنك تقدم للمسيح حاجات في حياتك، بس هل يا ترى أنا بقدم للرب اللي يستحقه ولا بقدم للرب عبادة مغشوشة؟ تقول يعني إيه عبادة مغشوشة؟ ما أنا بحب ربنا، ما أنا بعمل حاجات كويسة. مش القضية يا عزيزي إنك بتعمل، القضية وأنا بعمل لمين وبعمل إزاي. هل أنا بقدم إيه اللي ربنا عايزه بالشروط اللي ربنا عايزها، ولا أنا بقدم بمزاجي، ولا أنا بقدم بطريقتي وباستحساني؟ عايز صلي النهاردة مع ناس إنه نقدم اللي رب يستحقه ونقدم طيب ناردين خالص بيور. عايز أصلي لأجل بنات ولأجل شباب دلوقتي بيسمعونا وهيسمعوا الحلقة في يوم من الأيام. عايز أصلي معاك النهاردة أنك تقدم للرب الغالي لأنه يستحق بدون أن تضيف حاجة على الأصلي، فتقدم تكريس كامل للرب. بصلي النهاردة من أجل شباب يكونوا أمنا للرب، أمنا للمسيح، يقدموا الغالي بجد، يعيشوا أمنا، يعيشوا بإخلاص للرب وسط جيل صعب، وسط تحديات كبيرة وتحديات مخيفة أتجرأ وأقول، لكن حد يقف ويقول أيوة أنا بحب الرب، أيوة أنا هقدم الغالي للرب، أيوة أنا ما عنديش مانع أنه أخسر لكني هقدم تكريس حقيقي، قلبي كامل نردين خالص خالص بيور. أنا هقدم عبادة خالصة، أنا هقدم محبتي للرب تكون خالصة. يا رب أنا بصلي النهاردة باسم يسوع لأجل ناس كتيرة بتسمعني دلوقتي، أصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب تكريس كامل، يا رب تكريس كامل، تكريس كامل باسم الرب يسوع المسيح النهاردة يا رب، عبادة نقية يا رب. أنا بصلي يا رب لا عبادة مزيفة ولا عبادة يا رب غير كاملة، ولا عبادة مخلوطة بمجهود بشري ومخلوطة بأعمال بر إنساني، لكن بصلي النهاردة من أجل تكريس حقيقي يا رب. بصلي من أجل حد بيسمعني دلوقتي عايش بنص قلب بسبب وظيفة شغله، وبتقول في سرك إنه شغلي كده ولو عملتش كده هخسر وهترفض من الشغل. ربنا عايز يشجعك إنك اكرم من رب، قدم للمسيح عبادة كاملة، قدم محبتك بشكل كامل ولا تقلق على عملك. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح دلوقتي لأجل ناس بيسمعوني يا رب، يا رب بصلي من أجل ناس بيتابعوا الحلقة النهاردة يا رب، نقدم عبادة كاملة خالصة يا رب، وإحنا بنقول إن إحنا بنحبك، نحبك بالكامل باسم يسوع لكل المجد، آمين. الحقيقة المشهد الجميل الحاصل انه مش بس الطيب نقي، لكن يقول كتاب مقدس انه مش بس خالص يعني، لكن كثير الثمن غالي، يعني حاجة غالية، مش بس خالصة بيور نقية لكنها كثير الثمن غالي، حاجة غالية. اوقات كتيرة الرب، وبالمناسبة الرب بعايز الغالي، بس الرب مش عايز الغالي لانه عاوز يذلك اطلاقا. ربنا مش عاوز يضغط عليك ويزلك ويخليك كده مفلس، يعني ياخد الحاجات الغالية الحاجات اللي بتحبها، لكن رب عاوز يقول لناس النهاردة انه انا عايز الغالي لانه انا عايز اكون الغالي اللي في حياتك. الحقيقة لما بفكر في الغالي اللي يتقدم للمسيح، عايز اروح معاك لواحد من رجال الله، ابراهيم. ابراهيم يقول الكتاب المقدس انه بعد لما الرب دعا ابراهيم من اور الكلدانيين، بعد لما الرب خرج ابراهيم من من من من استقراره، وابراهيم كلنا عارفين القصه انه ابراهيم ازاي انه انتظر الرب والرب وعده وامن ابراهيم بالرب، يقول الكتاب فحسب له برا، وانتظر واتولد لابراهيم ولد في شيخوخته في سن 100 سنه، لكن يكبر الولد وتعدي السنين، وفي سفر التكوين اصحاح 22 يقول الكتاب كان بعد هذه الامور ان الرب امتحن ابراهيم امتحان مفاجئ، يقول له
قدم لي الغالي اللي عندك، الغالي، خد ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. اشمعنا يا رب؟ يا رب ده أغلى حاجة عنده، يا رب ده أغلى حاجة عند إبراهيم. يقول أنا عايز أكون لإبراهيم الغالي، أنا مش عايز إسحاق يكون الغالي. يا قدسين يا أحبائي، خليني أشارك حضراتكم النهاردة، ربنا مش بيضحك عليه. ما تقولش الرب الغالي والكل ليك والكل تستحقه، بس في حتت غالية في حياتنا. خلينا أمنا النهاردة، بليز اكتبوا لنا في الكومنتات لو لو لو يعني نفسي أكتر من حد يشاركنا، لو ينفع شاركونا إيه اللي ممكن يكون غالي في حياتنا، حتى لو مش شرط إنه يكون عندك أو بيمثل حالتك، لكن اكتب وشاركونا إيه في العموم ممكن يكون غالي في حياتي ربنا عايزني أتخلى عنه. ايه الغالي اللي ممكن يكون النهاردة ربنا بيشاور عليه ويقول انه انا عايز اخد الحتة دي، انا مش عايزك تعيش وانت بتضحك على نفسك، مش عايز اقول بتضحك على الرب، حاشا ان ربنا يضحك عليه، لكن ايه الغالي اللي ربنا بيقول لك النهاردة انه انا عايزك تعيش بقلب كامل، وانت بتقول انه ده الغالي فعلا، وانت بتقول انه ده الغالي اللي الرب يستحقه فعلا. هذا الأمر، الطلب الصعب اللي الرب طلبه من إبراهيم، الرب قال له هات الغالي، هات الغالي، ما تضحكش عليا، انت صدقت فيا يا إبراهيم، انت محترم قوي، انت جميل قوي، بس ماذا عن الغالي؟ ماذا عن الحتة الغالية اللي في حياتك؟ ماذا النهاردة ربنا بيتكلم لناس؟ ماذا عن العلاقة الغالية؟ الحتة العلاقة اللي محدش داريان بيها، العلاقة اللي في على الموبايل، العلاقة اللي فيها تكست مسج، والعلاقة اللي فيها فويسات رايحة جاية ومحدش شايفها ومأمن الواتساب وقفله، العلاقة اللي فيها مقابلات غير مشروعة وانت عارف ان العلاقة دي ربنا مش موافق عليها، دي غالية في حياتك، دي غالية، في حتت غالية، في حتت غالية ربنا بيشاور عليها في حياتك. أحبائي رب بيتكلم على نوعية حياة. أنا بكلم النهاردة ناس عايزة تعيشها صح للرب. أنا لو أنت عايز تعيش أي نوع من الحياة زي ما تحب، لكن لو عايز الكتاب المقدس بيقوله، رب جاي يقول أنا بدور على الطيب الكثير الثمن، كثير الثمن. إبراهيم أنت عندك حاجة كثيرة الثمن، إبراهيم أنت عندك حاجة غالية، أنا عايز الغالي. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تدينا نعمة يا رب، الغالي يرخص لك، الغالي يرخص لك يا رب، لا تسمح أن حد فينا النهاردة يكون محتفظ بحاجة، لكن النهاردة نقدم الغالي كله ليك. يا رب أنا بصلي يا رب لناس النهاردة بتفاصل لسه في حاجات، أنا بصلي يا رب أنك تحسم أمور، بصلي النهاردة أنك تدي نعمة وتدي معونة يا رب لأجل خاطر المسيح. نقدم الغالي لشخصك لأنك تستحق، نقدم الغالي، نقدم كل ما هو طيب كثير الثمن باسم يسوع النهاردة يا رب. لا فصال في حياتنا، ولا رب نخبي حاجة، لا يا رب حاشا انه اسمك يهان في حياتنا، لكن انا بصلي النهاردة انه اسمك يكرم يا رب. بصلي لاجل ناس يا رب في بلاد عربية وناس في حتت كتيرة دلوقتي يا رب بيسمعونا، اصلي يا رب النهاردة انه يستطيع ان يقدم حياتهم بالكامل وكل ما هو مقدر وغالي يا رب لشخصك. ساعدنا يا رب، ساعدنا، معونا من السماء لينا النهاردة في اسم يسوع المسيح، ليك يا رب كل المجد، امين امين. لما بنشوف القصة دي مش بس زي ما قرناها في متى، لكن لما قرناها في مرقس بنشوف انه الكتاب المقدس قال عن مريم انها جابت القارورة، في متى قال سكبت الطيب بس كده، لكن في مرقس 14 بيقول انها كسرت القارورة. عارف ان ايه كسرت القارورة؟ يعني ما دلقتش شوية، لو كانت دلقت شوية عليه سكبت شوية فممكن يتبقى حبة تاني يعني، لكن تخيل ان القارورة كلها تنكسر. عارف يعني تنكسر؟ يعني نيفر انها ترجع تاني، انكسرت القارورة.
مش انسكبت القارورة، انكسرت القارورة. عايز ربنا يقول لي، رب عاوز يقول انه انا عايزك تقدم حاجة كاملة بلا تراجع. ممكن في فرصة، في وانا بسمع بودكاست جميل، وانا بسمع حلقة زي برنامجنا النهاردة يسامع الصلاة، وانا في اجتماع وانا كده اقدم وارنم واصلي وادي للرب كل حاجة بس بالكلام يعني، لكن ساعة الجد انا باخد تاني اللي عايزه، او اقدم جزء واخلي جزء. لكن مريم كسرت القارورة، مريم كأنها بتقول للرب انا مش عايزة حاجة تانية. في يوم من الأيام كتاب مقدس بيتكلم في سفر الأعمال أصحاح 5 عن كابل، عن أسرة، عن واحد اسمه حنانيا، واحدة اسمها سفيرة مراته. يقول الكتاب مقدس أنه قدموا للرب، لأنه كل المؤمنين كانوا بيقدموا عطاياهم ممتلكاتهم ويحطوه عند أقدام الرسل. حنانيا وسفيرة حطوا كمان حاجة كبيرة قوي عند أقدام الرسل، باعوا، كان عندهم ملك حقل، باعوا وخلوا جزء منه ليهم وقدموا جزء. هي يشكروا من وجهة نظري، من قد تكون من وجهة نظرك أنت كمان يشكر، باعوا وقدموا جزء للرب. حلو حلو. بطرس بيقول لحنانيا، أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ قال له آه. بطرس عنده تمييز، وأنا بصلي أنه رب يقيم خدام عندهم تمييز. بطرس يقول له، لماذا كذبت على الروح القدس؟ انت ما ضحكتش عليا، انت ضحكت على ربنا، انت بتكذب ليه؟ ويقول له كده، لما كان الحقل بتاعك كان كله ملكك، لما قدمته ما تخبيش حاجة، قول جزء، قول انا بقدم جزء، رب هيقبل لو قدمت جزء. ماشي ماشي، بس قول. لكن انت بتقول انك بتقدم الكل وانت مش مقدم الكل، زي ما انا وانت مرات نعمل، يا رب انا بقدم الكل بس انا مش مقدم الكل. عارفين كانت النتيجة ايه؟ مات حنانيا فورا فورا. ويقول الكتاب بعدها بثلاث ساعات دخلت مراته، ما كانش عارفة انه حصل كده لزوجها انه مات حنانيا. سألها بطرس نفس السؤال، انتوا بعتوا الحقل بالتمن ده؟ قالت له ايوه. بطرس قال تعبير خطير قوي، قال كده، ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ انتوا كأنكم اتفقتوا تكذبوا على ربنا، انتوا ازاي بتعملوا كده؟ يا جماعة الحقل كان بتاعكم، خدوا فلوسه، لكن لما تقدموا قولوا قولوا قولوا احنا مقدمين جزء، ده اللي قادرين عليه، ده اللي طالع من قلبنا، ده اللي قلبنا مسامح فيه، ما فيش مشكلة. لكن ما تقولش انه ده كل حاجة. ماتت حنانيا، ماتت سفيرة في نفس اللحظة. وده اللي مرات ربنا يبقى عاوز يقوله لي، ما تقولش انك بتقدم الكل، ما تقولش انك بتكسر القارورة وانت دالق منها جزء، ما تقولش ان انا بحب ربنا قوي وانت مش بتحبه، انت مخاصم ناس لغاية دلوقتي وبتقول انا بحب الرب، اذا كنت مش عارف تحب الانسان اللي انت شايفه، اذا كنت مش عارف تحب الانسان اللي انت شايفاه، ازاي بقول انا بحب ربنا؟ احنا مش بنضحك على بعض، احنا مش بنضحك على بعض. رب موجود والرب شايف والرب كاشف والرب داري. انا بصلي النهاردة انه رب يكشف ويفضح ويشاور عشان ينقي حبايب. رب عاوز ينقي، رب عايز قلوب كاملة، رب عايز مريم اللي تيجي تقدم الطيب خالص خالص كثير الثمن وتكسر القارورة بالكامل. رب مش عايز نص قلب او نص محبة او نص عبادة او نص تبعية او نص تكريس، لا لا لا لا لا، رب عايز قول في كل حاجة، قول أورنان، يعني يا الكل يا بلاش. ده انا متأسف لو كنت بزعجك، بس ده الكتاب المقدس، ده الحق، ده اللي ربنا بيقوله، انه يا الكل يا بلاش. حنانيا وسفيرة قدموا جزء، الرب قال لهم لا، انتوا بتكذبوا، انتوا بتقولوا ان ده الكل، بس ده مش الكل، يتقدم الكل يا اما تحتفظ بالكل. لكن اصل بص، اصل انا عامل اصل انا بص، اصل انا بمسح الانستجرام بس، انا بص انا هرجع له ده، اصل طب انا اعمله باسورد مش همسحه، طب بص انا هقفل شويه. انت بتفصل في ايه؟ انت بتفصلي في ايه؟ يا تاخد القرار في انك توقف الامور اللي ربنا بيتكلم بيها ان دي امور غلط في حياتك، يا اما تقول له رب انا حر، انا عايز اعمل اللي انا عايزه.
خد قرار النهاردة انك تيجي قدام الرب وتحسم امور في حياتك. خد امور النهاردة, خد قرار انك تيجي وتقول له يعني انا مش عايز انه يكون في حاجة الاسم انها بتاعتك يا رب, لكن الحقيقة انا لسه محتفظ بيها. يعني انا مش عايز حاجة زي كده, انا عايز الكل يكون بالكامل ليك, انا عايز الكل يكون بالكامل لشخصك, انا مش عايز حاجة احتفظ بيها لنفسي, لكن انا بصلي اني اعيش بكل قلبي للرب. عايز اصلي معاك النهاردة انك تيجي تقدم الكل للرب. يا رب في اسم يسوع انا بصلي النهاردة من اجل تكريس كامل, يا رب اصلي النهاردة من اجل تكريس كامل. يا رب انا بصلي النهاردة يا رب انك تيجي لناس لسه بتفاصل يا رب في حاجات, بصلي النهاردة انك تيجي تلهب قلوبنا يا رب. تعال النهاردة حرك قلوبنا وحرك اشواقنا يا رب, تعال النهاردة في الحلقة ومن خلال الوقت ده والمس قلوب يا رب. يا رب اعمل معروف يا رب, توسل إليك اعمل حاجة في قلبي وقلب اخواتي. لا تسمح ان احنا نكمل بالمنظر ده, لكن تعال النهاردة اشعل القلب بنيران محبتك يا رب. من فضلك نكسر القارورة, نكسر الغالي, نقدم الغالي بالكامل يا رب, ما نحتفظ بحاجة لنفسينا. من فضلك يا رب, من فضلك انا بصلي النهاردة لاجل لسه كل حد لسه بيفاصل في حاجات. يا رب من فضلك احسم امور في حياتنا النهاردة يا رب, احسم امور في حياتنا النهاردة. بصلي الناس لسه بتفاصل ومش عارفة تغفر, معونة من عندك للناس دي يا رب, معونة لكل حد من اخواتي مش عارف يغفر, معونة لكل حد لسه بيفاصل على امور وعلى حاجات. بصلي من اجل حسم في استخدام سوشيال ميديا, حسم في امور لسه متسيفة على الموبايل, امور شريرة, مكالمات متسجلة, فويسات قديمة. بصلي النهاردة تكريس كامل يا رب, تكريس كامل باسم الرب يسوع. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة, ولي كل المجد. امين امين امين امين امين امين. اكسر القارورة, اديله الغالي يستحق, الغالي للغالي, الغالي للغالي. أفكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل الهند ومن أجل الإعلاميين, هنصلي من أجل كل العاملين في الإعلام. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني بعد الفاصل، وأرجع معاكم تاني المشهد مريم من إنجيل متى أصحاح 26. بيقول الكتاب لما قدمت الغالي، لما قدمت الطيب، بيقول الكتاب في عدد 8: فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف. التلاميذ قالوا ليه؟ خسارة الإتلاف، خسارة، ده غالي، ده ليه الإتلاف ده؟ كان ممكن يتباع بكتير، التعبير كده، بكثير، ويعطى للفقراء. كان ممكن نعمل بالفلوس دي حاجات كتير. يعني انت لازم تكسري القارورة عند رجلين المسيح او على رأس المسيح، ما كان ينفع نعمل بيها حاجة تانية. سمى الرب الامر ده كده في عدد 10: فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة. اللي كانوا بيقولوه ده كان بيزعج المرأة، بيزعج مريم، بيزعج تكريسها. أنا عايز أقول لك إنه في أمور بتزعج تكريسك، في أمور، يعني في أصوات حواليك: لماذا هذا الإتلاف؟ ليه ما أنت شباب، ما تعيش حياتك يا ابني؟ أنت معقد كده ليه؟ ليه واخدها جد قوي كده؟ ليه ماشي ورا الرب قوي؟ ليه بتقرأ كتاب مقدس بقوة كده وبتصلي وملتزم؟ ما كله مقضيها، ما أنت مالك كده ليه؟ يعني مالك؟ لماذا هذا الإتلاف يا ابني؟ ده أنت شباب يا ابني، يا ابني عيش حياتك وبعد كده بعيش لربنا تاني بعدين. عايز أقول لك في أمور عايزة تزعجك، عايزة تعطلك عن تكريسك، كمل لأجل الرب، لا تنزعج، لأنه هيظل الناس. وللأسف اللي تقال ده تقال من التلاميذ، أنه ليه الإتلاف ده؟ ما جاش حد من بره قال للمرأة دي أنه ليه يا مريم، ليه الإتلاف ده؟ كانت تعدي. لكن لما تيجي من التلاميذ صعبة، لما تيجي من المؤمنين صعبة، لما يجي الكلام ده من ناس تقول عليهم بتوع ربنا، صعب صعب صعب. بس عايز أقول لك النهاردة، كمل، لأنه الرب عاوز يعمل أمور عظيمة. كمل، لأن الرب، يعني الرب مسرور برائحة حياتك ورائحة تكريسك. كمل، لأنه وانت بتكرس حياتك للرب، وانت بتدي للرب الغالي، انت بتدي كل حاجة للرب، بتدي الغالي، فبيغلى الرب أكتر وأكتر، بياخد الرب الغالي، بياخد الرب المكانة، بياخد الرب القلب بالكامل، بيبقى الرب الكل في الكل. كل ما بكسر الطيب، كل ما بسكب الطيب، كل ما بحط نفسي قدام الرب أكتر وأكتر، كل ما باجي أقول له أنت أنت أنت الكل، أنت الكل، أنت الكل، أنا أنا أنا فخور بيك، أنت اللي تستحق الغالي يا رب، أنت اللي تستحق الغالي. أوقات كتيرة بيجي زي ما كنت بقول الإزعاج من أقرب الناس، قد يكون من بابا وماما، قد يكون من ناس حواليك في الكنيسة، قد يكون من ناس في بيتك، قد يكون من ناس في شغلك، قد يكون من ناس اللي هو أنت ليه بتعمل كده؟ يعني أنت ليه واخدها جد قوي؟ ما تعقدهاش بقى، يعني خليك كده، خليك فريش كده. يعني أحب الرب، ما حدش قالك حاجة، بس امسك العصاية من النص، يعني خليك كده، خليك ناصح كده. يا رب ساعدنا، ساعدنا نقدم الكل ولا نلتفت لأي انزعاج. لا تقبل انك تعيش وانت يعني رافض الحتة دي، ما تقبلش انك تعيش وناس بتزعجك وناس بتدوشك. لكن صلي كده انه في حاجة تحصل جوه قلبك، ف رب يديك صلابة كده، ما تبقاش بتنزعج بسهولة، لكن تبقى كأنك واخد قرار انه صممته اني اتبع يسوع. انا يعني انا عايز اخد القرار ده، ومش عايز ارجع فيه، مش عايز اتراجع فيه، لكن عايز اكون بالكامل ليك، بالكامل ليك. عايز اكون بدي لك الغالي لأنك تستحق الغالي. يمكن من وجهة نظرك ناس كتيرة بتقدم الغالي، بس الغالي عندهم يعني الغالي عندهم خسارة، يعني هو بيقدم الغالي وحاسس انه بيخسر. بس مريم وهي بتكسر القارورة، مريم قدمت أعظم موديل، إنجاز التعبير، حطت عمود من أعمدة التكريس في العهد الجديد. مريم يعني مريم قررت أنك وهي بتعمل كده وكانها بتقول له ما في حاجة تاخد مكانة أغلى منك يا رب، ما فيش حاجة تاخد مكانة أغلى منك يا رب، ما فيش حاجة، فيش حاجة تاخد المكانة ولا تاخد القلب. أنا عايز أقول مع مريم كده، يا رب ما في حاجة تاخد القلب غيرك النهاردة، فيش حاجة تاخد حياتي ولا تاخد اهتمامي ولا تاخد تركيزي إلا أنت. يا رب أنا بصلي النهاردة يا رب ما في حاجة تاخد قلوبنا غيرك، فضلك تعالى النهاردة املأ قلوبنا يا رب، تعالى النهاردة املأ قلوبنا بيك يا رب في اسم يسوع. يا رب يا رب تعالى النهاردة خد مجدك، خد مجدك في حياتنا، خد مجدك وساعدنا نعيش بأمانة لشخصك، ساعدنا نعيش بأمانة ولا ننزعج يا رب من أمور عايزة تعطل تكريسنا، لكن نعيش أمنا لجلالك بالكامل، أمنا لجلالك باسم يسوع لكل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع فاصل صغير، بس قبل الفاصل أفكركم أنه بعد الفاصل مباشرة هنصلي من أجل طلبات الصلاة الكتيرة اللي جت، وهنصلي كمان من أجل الهند. فبليز منشن الحلقة لو تعرف حد في الهند، ولو أنت على قلبك أنك تصلي معنا الهند بليز استعد عشان هنصلي من أجل الهند، وكمان هنصلي من أجل الإعلاميين، هنصلي من أجل عمل الله في حياتهم، هنصلي من أجل الإعلام في بلادنا مصر، هنصلي من أجل الإعلام في الميدل إيست، هنصلي من أجل تأثير الإعلام في العالم كله. إزاي أنه يعني عايزين نصلي الرب يبارك الإعلام، الرب يكون بيستخدم الإعلام لمجده. فيلا نصلي، يلا نتشجع بعد اللحظات هنصلي، خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نصلي ونكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا مازلنا مكملين كلامنا ومازلنا في حلقتنا، وهنبتدي مع بعض نصلي النهاردة من أجل أمور كتيرة. يلا بينا تشجع، عايزين نصلي دلوقتي من أجل الهند. الهند هي واحدة بيسموها كده شبه القارة الهندية، اللي فيكو فاكر زمان في الجغرافيا. الهند بلد كبيرة جدا، تعدادها على قد ما أذكر يمكن يعدي 1 مليار نسمة، وده رقم كبير جدا جدا جدا، ده رقم يعني ضخم قوي. الهند هي بلد كبيرة، أنا مش عارف عدد السكان بالضبط كام يعني، لكن بلد كبيرة قوي، بلد فيها عبادات كتيرة قوي قوي، فيها مذاهب وعبادات. وهي عايزين نصلي النهاردة من أجل الهند، عايزين نصلي من أجل رئيس البلاد، عايزين نصلي من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء، من أجل صناع القرار، عايزين نصلي من أجل الهند كقوة في العالم، عايزين نصلي أن الرب يحفظ الهند من أنها كقوة تنجرف وراء أي حد، لكن عايزين نصلي النهاردة من أجل إيد الرب بقوة على هذه الأرض. يلا بينا نرفع قلوبنا ونصلي مع بعض لأجل الهند. يا رب النهاردة جايين قدامك بنصرخ أنا وكل إخواتي من أجل الهند يا رب، بنصلي النهاردة من أجل يا رب البلد الغالية دي، بنصلي أنك تيجي النهاردة بإشراقة نورك على هذه الأمة يا رب. يا رب تعالى بزيارة، تعالى افتح العيون يا رب، تعالى النهاردة نور البصائر في الهند يا رب. بنصلي من أجل مقابلات جديدة، نورك يشرق في هذه الأرض يا رب. يا رب بصلي من أجل يا رب رئيس الهند، من أجل رئيس البلاد، صلي من أجل حكمة لي في اسم يسوع يا رب، حكمة لقراراته، بصلي انه ياخد قرارات في المشيئة ولا ينقاد، بصلي من اجل كل معاوني يا رب. بصلي كمان يا رب من اجل الوزراء يا رب اللي حواليه اللي بيساعدوه، بصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب لكل صناع القرار في الهند، بصلي من اجل التعليم في الهند. بنصلي كمان يا رب النهاردة انك تذكر الفقراء، معروفة يا رب ان في فقراء كتير قوي قوي في الهند، بنصلي انك تيجي زيارات خاصة يا رب للنفوس في الهند باسم الرب يسوع. مجدك يرى وخيرك وبركتك تيجي على هذه الأرض باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل الإعلام، عايزين نصلي من أجل الإعلامين. الإعلام يعني دوره مهم جدا جدا، وانت بتسمعني دلوقتي في الحالة ده اسمه إعلام. أنا بأعلمك بشيء، أنا بأعلمك بكلمة الرب. الإعلام هو الإخبار، فعايزين نصلي من أجل الإعلام، إنه اللي يتقال يكون بيشجع ناس، يكون بيبارك الرب، يكون بينور. عايزين نصلي من أجل إعلاميين مؤثرين في مصر، في الشرق الأوسط، في العالم. عايزين نصلي من أجل كل حد مسموع، كل حد على الميديا، كل حد على الفضائيات، كل حد على السوشيال ميديا كمان صوته مسموع. عايزين نصلي من أجل زيارات لهؤلاء الناس المؤثرين. يلا عشان كده تعالوا بينا النهاردة نتحد في صلوات من أجل النفوس دي، كل حد صوته مسمع. عايزين نصلي أن يكون خاضع للرب، ما يكونش عدو الخير بيستخدم الأبواق الإعلامية لإزعاج الناس، لكن عايزين نصلي من أجل الحق، الإعلام اللي مليان بالحق، الإعلام اللي يكون سبب بركة، يكون الرب بيقود الأمور. أعتقد طلبة مهمة أن احنا نصلي من أجل الإعلاميين. تعالوا بينا النهاردة نتحد مع بعض قدام الرب في هذه الطلبة. يا رب بنيجي نصلي النهاردة من أجل يا رب عملك في وسط الإعلاميين. بنصلي باسم الرب يسوع أنك تيجي دلوقتي بمقابلة جديدة مع كل إعلامي، مع كل إنفلوينسر، مع كل حد يا رب صوته مسموع. يا رب بصلي النهاردة من أجل كل حد ليه متابعين ومؤثر، سواء في الميديا، في الفضائيات، أو على السوشيال ميديا. أنا بصلي النهاردة يا رب من أجل زيارة خاصة جدا. أصلي يا رب أنك تبارك النفوس دي وتستخدمها يا رب، يكون في ناس بيسلكوا بالبر باسم يسوع المسيح. يا رب تعالى بالبركة، تعالى على الإعلام، حط إيدك على الإعلام يا رب بالبركة. أنا بصلي النهاردة إنك تسود على الإعلام بالكامل يا رب، بالكامل يا رب، من فضلك من فضلك من فضلك يا رب. النهاردة ما يكونش العدو بيستخدم الإعلام يا رب، لكن إيدك على الإعلام بالبركة. تعالى سود سيادة خاصة جدا على الحتة دي. بنصلي النهاردة أنا وكل إخواتي يا رب لأجل الإعلام في بلادنا وفي المنطقة وفي العالم كله يا رب. اتمجد يا رب، اتمجد اتمجد، استخدم كمان الإعلام اللي بيشهد عنك. بنصلي لأجل القنوات الفضائية، بنصلي لأجل الويب سايتس، بنصلي من أجل الميديا والسوشيال ميديا اللي بتشهد عنك. مجد اسمك يا رب لمجد المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين جات لنا الحياة طلبات صلاة. جات لنا طلبة صلاة، عايزين نصلي من أجل أسرة غالية على قلوبنا جدا. يمكن صلينا ليهم من أسبوعين يمكن تقريبا. أسرة فقدت ابنها ماريو، طفل صغير انتقل للسماء. عايزين نصلي من أجل والده أخونا الأخ تقي وشريكة حياته الأخت هناء. الحقيقة ولادهم الاثنين كمان مارتن ومايكل، عايزين نصلي من أجل تعزية وسندة للعيلة دي، محتاجين نقف معاهم ونأزرهم. فخلونا نصلي النهاردة من أجل البيت ده، أن الرب يجي بتعزية حقيقية. الحقيقة يعني محتاجين الرب فعلا. فتعالى لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، يلا نقرب، يلا نتحد مع بعض مع العيلة دي ونصلي أن الرب يوصل ليهم بحصار وبلسان كده، يجي الرب يغمرهم بحضوره ويعزي قلوبهم. أمين. تعالوا بينا نصلي. يا رب نؤمن النهاردة أنك تيجي بمقابلة جديدة يا رب لأخونا تقي والأختنا هناء والمايكل والمارتن. تعالى باسم يسوع احتضن العيلة دي يا رب، طبطب عليهم وسندهم يا رب، حصرهم حصار غير عادي. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تعزي القلب يا رب. ما في حد يعزينا غيرك يا رب. مين يملى الفراغ غيرك؟ مين يطيب القلوب دي غيرك؟ أرجوك يا رب اعمل حاجة مع العيلة الغالية دي، اوصل لإخواتنا النهاردة في اسم يسوع. يا رب أصلي أنا وكل إخواتي دلوقتي من أجل حصار إلهي كامل يا رب على النفوس دي لمجدك يا رب، لمجدك. أنا مصدق فيك إنك جاي بالبركة وجاي بالتعزية على إخواتنا باسم الرب يسوع. نشكرك لإنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. مشغول قوي نصلي دلوقتي في الحلقة من أجل أخت غالية على قلبي بطريقة شخصية، أختنا حنان. حنان أعتقد مش معانا على الهوى. حنان، هاي حنان، إزايك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. أختنا حنان هي خادمة للرب من سنين، ورب مستخدمها بقوة غير عادية. أشعر في روحي عايزين نقف معاك يا حنان ونؤذلك بالصلاة. فلو انت بتسمعيني دلوقتي بالإيمان كده استقبلي من إيد الرب صلوات أحبائك. فعايزين نصلي من أجل زيارة خاصة، وأنه لا تتعطل مقاصد الرب في حياتك ولا تتعطل دعوة الله في حياتك، لكن صلي من أجل مزيد من حضور الرب واستعلان حضوره في حياتك، ومزيد من المسحة، مزيد من التأييد الإلهي، وكمان مزيد من الاستخدام والنور للوقت اللي جاي. فتعالوا بينا لو انت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا بينا نصلي من أجل أختنا الغالية حنان. هللويا. يا رب بشكرك لأجل بنتك الغالية يا رب. أنا بصلي النهاردة من أجل غطاء دمك الكريم على بنتك يا رب. بصلي من أجل زيارة خاصة الحنان دلوقتي يا رب. تعالى بمقابلة جديدة بينك وبينها يا رب في اسم المسيح. تعالى النهاردة اتقابل معها مقابلة حقيقية يا رب. أنا بصلي يا رب أنك تيجي تجدد القوة. بصلي أنك تيجي دلوقتي عليها حماية الدم الكريم عليها يا رب. مكتوب لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر. يا رب خبي أختنا يا رب النهاردة من كل هجمات الشرير. أنا بصلي مزيد من البركة على حياتها أخونا سامح يا رب، البيت، الأولاد. أصلي من أجل مقابلات جديدة مع هذه العيلة الغالية، بصلي من أجل استخدام إلهي جديد ونيران تشتعل في حياتها باسم الرب يسوع، ولا تتعطل دعوتها يا رب. زمن جديد، زمن روح جديد تبتدي فيه بنتك بمقابلة جديدة ودعوة جديدة باسم يسوع. مصدقين انك بدأت مع حنان عمل صالح وهتكمل الى يوم يسوع المسيح. شكرا يا ابن الله لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين. خلينا نصلي مع بعض من اجل اخ غالي على قلبي، اخونا كريم. هاي كريم، ازيك؟ ايه الاخبار؟ انا اعتقد انه كريم برضو مش معانا على الهوا، لكن نفسي نصلي قوي من اجل كريم. كريم لو انت بتسمعنا بعد الحلقة، انا عايز اشجعك النهاردة. اخونا كريم هو خادم للرب ورب مستخدمه بقوة. عايزين نصلي النهاردة انه اشعر في روحي يا كريم، يمكن انت ما بعتش طلبة صلاة، بس شاعر النهاردة انه عايزين نقف معاك قوي لاجل دعوتك ولاجل ايد الرب اللي على حياتك. عايزين نصلي معاك من اجل استخدام غير عادي للوقت اللي جاي في حياتك. فلو انت كنت شاعر الوقت اللي فات انه يعني تأييد الرب ليك حلو، بس حاسس انه في حتة زنقة كده، نفسي قوي نصلي النهاردة واحنا واقفين قدام الرب لاجلك انه يجي الرب ويباركك وتتسع حدودك. والقلبي قوي اقول لك الكلمات دي اللي قالها الرب في سفر اشعياء: اطيلي اطنابك أوسعي مكان خيمتك. لا تقلل يا كريم، لكن استعد لاستقبال الثمر الكثير والشبكة تمتلئ باسم يسوع. عشان كده تعالى لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، يلا بينا نصلي من اجل اخونا كريم. يا رب انا بشكرك لاجل هذا الاناء، يا رب اشكرك لاجل ابنك، اشكرك لاجل حياته. يا رب انا بصلي النهاردة من اجل ايدك قديرة تيجي على ابنك كريم، بصلي من أجل مقابلة جديدة بينك وبينه باسم يسوع. يا رب صلاتي النهاردة انك تيجي تؤذره وتؤيده. يا رب مسحة جديدة، يا رب مسحة جديدة وغمر جديد وحضور جديد من جلالك في حياته، استعلان حضورك بقوة يكسر الأنيار عليه. يا رب يا رب اختنا، يا رب شريكة حياته، رانا بين ايدك والولاد بين ايديك. احنا مصدقين يا رب انه البيت ده يمتلئ من صوت الترنم والخلاص، وتكون خيام الصديقين هي خيام للبركة والترنم والخلاص. يا رب صلي من أجل مجدك يستعلن عليه. يا رب لا تعطيل على دعوته، لا تعطيل على العمل، لا تعطيل على الخدمة. يا رب أزمنة روحية متسعة وأزمنة روحية مثمرة في اسم الرب يسوع على حياة كريم وعلى حياة رنا باسم المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة. يا رب صلي من أنك تبارك الوقت اللي جاي والزمن الجديد في حياة كريم، يكون بالكامل ليك. لا خداع يا رب، لا انزلاق وراء خطوات خاطئة، لا سير يا رب في خطط من العدو، لكن بصلي من أجل تمييز عالي جدا جدا لأخويا باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. عايزين نصلي من أجل طلبة صلاة لأجل خادم من خدام الرب بدون ذكر اسم. هو يعني ساكن في حتة بعيدة، والحقيقة تحركاته كتير. ربنا بنباركه مستخدمه. هو حاطط قدام الرب كده أنه يعني الرب يكرمه بسيارة لأجل تسهيل الأمور والتنقلات. نفسي نتحد قوي مع أخونا خادم الرب أنه الرب يملأ الاحتياج ده، وأنه الرب يدبر السيارة المناسبة، يصنع رب معجزة مع أخونا الغالي. يا رب أنا بصلي لأجل ابنك، بصلي أنك تمد إيدك دلوقتي وتفتح تقارب

من أجل أخويا الغالي عايزين نصلي النهاردة أنه رب يجي على حياتك ببركة جديدة ومقابلة جديدة ويتقابل معاك المسيح بقوة. لو أنت تعبان يجي الرب يزورك بقوة ويزور بيتك ويزور حياتك. فتعالى لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم يلا بينا نصلي من أجل أبو مريم. تعالوا نصلي أنه إيد الرب تكون على أخونا بالبركة. يا رب أشكرك لأجل ابنك. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل ابنك الغالي. يا رب بصلي من أجل أنك تتقابل معاه. يا رب تطيب قلبه وتسنده. أصلي من أجل بركة جديدة وحرية جديدة ونعمة جديدة لابنك. يا رب كافئ عبدك اسنده عوضه كل الخير. يا رب صلاتي من أجل صحته يا رب أنه ما يكونش تعبان لكن يكون في ملء البركة وفي ملء الصحة. اجذب قلب عبدك ليك أكتر وأكتر. ساعده أنه يحبك الوقت اللي جاي وحياته تتعلق بيك أكتر الوقت اللي جاي. أنا أؤمن أنك تعمل معاه أمور عظيمة يا رب. بركة لبيته بركة للعيلة بتاعته. احسن إليه بنعمة غير عادية. أشكرك يا رب لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد. آمين. مبارك اسمك يا رب. مبارك اسمك. مبارك اسمك. عندنا طلبة صلاة من أجل صديق عزيز غالي جدا على قلبي بدون ذكر اسم. خادم للرب أسيس. نفسي قوي نصلي لأجل حضرتك يا الأسيس من أجل معونة من السماء. لو الرب يحط على كتفك تكليفات جديدة والرب بيستأمنك على خدمة جديدة ولو حياتك واستخدام الرب ليك بيتسع فنفسي نصلي قوي من أجل مسحة جديدة لزمن جديد. فتشجع تشدد وعينك على الرب والحقيقة مع كل تكليف رب يحطه على كتفك بيجي معاه نعمة خاصة ليه. فيلا بينا حبايبي لو انت بتسمعني النهاردة من اي مكان في العالم تعالوا نصلي من اجل جناب الأسيس. تعالوا نصلي من اجل اخونا من اجل زيارة خاصة من اجل نعمة جديدة لكل اتساع ربنا بيحطه في حياته من اجل كل خدمة من اجل كل تكليف ربنا بيحطه على حياة اخونا. يا رب اشكرك لاجل اخويا. اشكرك يا رب لاجل عبدك خادمك. أنا بصلي من أجل مسحة جديدة وبركة جديدة وتأييد إلهي من عندك. يا رب أنت اللي بتدي التكليفات. أنا بصلي قدام كل تحديات يا رب على عبدك وأؤمن يا رب بهذه الكلمات. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. يا رب تضع أقدام عبدك فوق الجبال وفوق التحديات. يا رب يكون كالأيائل يا رب يصعد على المرتفعات تمشي على مرتفعات كل خدمة كل تكليف كل أمر صعب. أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة جديدة من أجل تأييد جديد. يا رب أنت تمشي على مرتفعات يا رب. مجد جديد مجد جديد وزمن جديد سكيب جديد وبركة جديدة وغمر من حضورك على حياته يتلف كل نير يا رب قدامه باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. الحقيقة عايزين نصلي يمكن الطلبة دي اللي جاي دي صلينا كذا مرة لأجلها لكن نفسي نصلي لأجل ثانوية عامة. ما زالوا أولادنا في ثانوية عامة بيمتحنوا فيلا بينا النهاردة عايزين نتحد مع بعض من أجل ثانوية عامة. عايزين نصلي من أجل ثانوية عامة وعايزين نصلي تحديدا لأجل واحدة من بناتنا. عايزين نصلي من أجل سوستا. أنا أقول اسم الدلع سوستا بنتنا الغالية. عايزين نصلي من أجلها النهاردة أنه رب يجي بمعونة وسندة خاصة ليها دلوقتي. لو أنت بتسمعيني عايزين نصلي رب يأيدك ويشددك. متخافيش رب معاكي. رب في المشهد. رب شايف تعبك. رب شايف مجهودك. يلا بينا نتحد مع بعض. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعالوا بينا نصلي من اجل بنتنا الغالية. يا رب اشكرك من اجل سوستا. اشكرك من اجل بنتك. انا بصلي يا رب انك تيجي النهاردة تديها نعمة يا رب وتملاها بالسلام يا رب. اشكرك لانك انت في المشهد. انت شايف تعب بنتك. انا بصلي انك تكافئها وتعوضها كل

املاها بالسلام، املاها بالهدوء، املاها بالطمأنينة. اؤمن انك موجود وانك مش سايبها وانك هتكافئ وتعوض كل تعب محبتها، وانه مستقبلها في ايدك. مستقبلها رب مش في ايد مصحح او في ايد يا رب واضع امتحان مع كامل تقديرنا للناس دي، لكن مستقبلنا كله مضمون في ايدك انت بابا السماوي. شكرا ليك لانه بنتك في الضمان، بنتك في الامان باسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين. ما زلنا بنصلي، خلينا نصلي كمان من أجل ثانوية عامة، عايزين نصلي من أجل واحد من ولادنا، عايزين نصلي من أجل رامز. يا رامز ازيك، ايه الأخبار؟ عايزين نصلي من أجل رامز، رامز ابن الرب، رامز بيحب الرب، عايزين نصلي من أجل نعمة جديدة لرامز. رامز طمن حبيبي، الرب في المشهد، الرب شايفك والرب مقدر تعبك. أنا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة جدا ليك، مستقبلك في إيدين الرب، مستقبلك مش في إيدين حد، لكن الرب شايف والرب مقدر تعبك. يا رب أشكرك أنا وكل إخواتي يا رب اللي بتابعونا دلوقتي من أجل رامز. أنا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة جدا لابنك، بصلي من أجل إيدك عليه بالبركة، بصلي أنه نركز أكتر، بصلي من أجل أنه يحصل أكتر وأسهل كمان، بصلي من أجل سلامك يملاه، سلامك يحصره النهاردة. حصار غير عادي يا رب، حصار غير عادي يا رب، املاه بالسلام النهاردة يا رب، كمل عملك في حياته، شدة ونعمة لابنك يا رب. بصلي من أجل بيته، سود بالسلام عليه وعلى بيته، طمن يا رب العيلة دي وطمن رامز شخصيا على مستقبله يا رب. بصلي أنك تسنده وتأيده وتكمل عملك الصالح معاه في اسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبات صلاة جات لنا، خلينا أروح أقرأ كومنتات حضراتكم كمان اللي جات على اللايف. صديقة البرنامج الأخت جنات فهمي، أهلا أهلا يا أخت جنات، زي حضرتك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. بتقول كده الأخت جنات: أمين يسمع ويستجيب، أمين أمين. وتكمل الأخت جنات وتقول كده: أمين أمين، ساعدني أن الكل يكون ليك، تكريس كامل ليك، أمين، نقدم الغالي ليك، أمين باسم الرب يسوع. يا أخت جنات أمين، رب يباركك ويبارك مشاركتك الغالية، شكرا جدا جدا على المداخلة القوية. تكمل أيضا الأخت جنات وتقول: يا رب نحط الإعلاميين والهند تحت عنايتك، تدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف باسم يسوع. أمين يا قديسة، أمين أمين أمين يا ماما باسم يسوع، أمين هاللويا هاللويا. جات لنا رسالة من أبو أبانوب: أي ألبير حبيب ازيك، إيه الأخبار؟ البير بيقول: الرب صالح إلى الأبد، صلاة من أجل كل متعب، صلاة شفاء لكل من طلب الشفاء، استجابة من أجل كل صلاة يا الله، أمين أمين أمين، الرب صالح. أمين يا البير باسم يسوع، الرب يرى ويتدخل في اسم يسوع، أمين أمين يا حبيبي أمين. ربنا يباركك ويبارك مريان وكمان يبارك أبنوب الغالي باسم يسوع. رسالة من أمي بالجسد الأخت نادية خليل: يا ماما ازيك، عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. بتقول كده: نشكر رب يسوع من أجل خروج الأخت عايدة خليل أمس، وبتكمل العلاج بالأدوية بالمنزل، كذلك مارسيل زال الورم وهي تطلب الصلاة من أجل السكر العالي منذ مدة، أمين أمين. مجدا للرب، صلينا من أجل الأخت عايدة، صلينا من أجل مارسيل، مجدا للرب. أشكرك لأجل الاستجابة، بفرح قوي لما حد يبعت استجابة صلاة، أشكر رب لأجل كل استجابة، ونصلي كمان رب يكمل موضوع السكر مع أختنا مارسيل. يا رب جايين بننصب حجر المعونة، بنشكر جلالك يا رب على تدخلك وعلى شفائك يا رب بالكامل في حياة أختنا عايدة وخروجها، بنصلي في اسم المسيح أنك تكمل معها بكل الخير يا رب، مبارك اسمك يا رب. كمان بنصلي من أجل مارسيل، من أجل زوال الورم، مجدا لإسمك الغالي، أشكرك أشكرك يا رب. بنصدق أنك بدأت مع مارسيل عمل صالح وهتكمل إلى يوم يسوع المسيح يا رب. نحط بيديك السكر، نصلي في اسم يسوع شفاء كامل لأختنا مارسيل باسم الرب يسوع، وليك كل الكرامة وكل المجد، أمين أمين أمين.
آمين. جات لنا رسالة من أخونا الغالي والحبيب شريك الخدمة الأخ صمويل صبحي. يا صمويل حبيبي ازيك، ايه الأخبار؟ بيقول كده: مساء الخير جناب القسيس جون، حقيقي من المفروض أي إنسان اختبر المسيح يقدم المسيح أفضل ما عنده، يقدم للمسيح أفضل ما عنده، ليس أشياء مادية كثيرة الثمن فقط بل قلوبنا أيضا. وكاتب الحقيقة آيات جميلة قوي، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. رمية 12:1. أمين يا صمويل، أمين أمين حبيبي باسم يسوع، معك كل الحق. شكرك ربي يساعدنا نقدم الغالي للمسيح، نقدم حياتنا وتكريسنا بالكامل للرب. أمين أمين يا حبيبي، ربنا يباركك ويبارك مشاركاتك الجميلة. يعني شكرا خالص على المداخلة الرائعة يا صمويل، ربي يباركك حبيبي. أمين أمين. جات لنا رسالة من أختنا سمسم مشمشة. أهلا أختنا الغالية، ازيك يا رب تكوني بكل الخير. بتقول: الرب صالح، ممكن صلاة من أجل شفاء مارفي وضيقة العمل تمر بسلام غدا، أمين في اسم يسوع. أمين أمين يا رب، نصلي من أجل شفاء مارفي، نصلي نتحد النهاردة مع سمسم باسم الرب يسوع المسيح، نصلي كمان أنك تتدخل في الضيق باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة، نؤمن أنك تتدخل بقوة يا ابن الله، مد يمينك شفاء غير عادي باسم يسوع ولكل المجد. أمين يا رب، أمين أمين. في طلبة صلاة، في طلبة صلاة عايزين نصلي مع بعض لأجل بنوتة جميلة الحقيقة، يعني بدون ذكر اسم، لكن عندها مشاكل كتيرة. فجأة الورم بيزيد، الوزن بيزيد، زادت 40 كيلو في خلال شهرين. الدكاترة أساتذة كبار مش عارفين يشخصوا، لكن عايزين النهاردة نحطها قدام الرب. أنا أؤمن أنه في شفاء كامل من إيد الرب ليها. فبدون ذكر اسم، تعالوا النهاردة لو أنت بتسمعني من أي مكان، تعالوا نصلي من أجل بنت الرب شفاء كامل من إيد المسيح ليها. عايزين كمان نصلي من أجل سلام الرب يوصل للي حواليها. يا رب بنصلي من أجل زيارة خاصة دلوقتي، أؤمن أنك تأتي بمعاملات خاصة جدا يا رب، زيارة مفاجأة من جلالك للبنت دي باسم يسوع المسيح. نثق في معجزة حقيقية تحصل ليها. املأ قلوب اللي حواليها السلام، طمنا على بنتنا الغالية باسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا هاللويا. الوقت بيعدي هوا، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. بشكركم جدا على وقتكم وعلى متابعتكم، بشكر كل الناس اللي كانت معانا على الهواء، كل الناس اللي كانت بتشارك برأيها، كل الناس اللي كتبت كومنتات، كل الناس اللي كانت بتصلي معانا كمان. بشكر رب وببارك رب لأجل عمله في حياتكم. خلونا نصلي من أجل بعض، صلي من أجلكم وإنتوا كمان صلوا من أجلي، ونتقابل بكل الخير يوم الاثنين القادم إن شاء رب وعشنا الساعة 9 مساء بكل الخير بتوقيت القاهرة. أشوفكم على خير، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل غنيلة على راديو سامي.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولابد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم.
1: حور رابع.
2: وبعد.

0: على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
1: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
0: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
1: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام،

وأم لطفلين، عمري 35 سنة. بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هما كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل، هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة، هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية، هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة، لأنه رافضة إنه أكون أقل، رافضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور، أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا، إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت، لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا
لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليه هدف وليه رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

caffetteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات إنه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض، من بعد التمريض من بعد أكيد الليسانس عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية، اللي هي أكتر بتشتغل على البريفنسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم،
0: الترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول إني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني المرض
0: مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مظبوط. وياما وشوفي قدي المتسين هلأ كل الستاديز بيقولوا إنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسها إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى ونفسي.
1: في إشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيرة بحياتنا البعد الروحي.
0: شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابة تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربة تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربة من الناحية الروحية. هيدا تدريب اخدتي يعني انت طلبتي انك تاخدي.
1: صحيح. لانه كتير هيك هالكور اذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لانه خلاني افهم حالي وخلاني اعرف أنا شو عندي مشاكل.
0: يعني أنت أخذتي هالمواد التدريبية طبقتيها بالأول على نفسك
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك أكتر؟
1: مجرد أنك أنت قاعدة عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسية والجسدية والروحية، فأنت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن أنه أنت بأي جو ربيتي وكيف نمط العائلة، لأنه في إشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في إشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لأنه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو إذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وأنت مش قادرة تطلع بوعيك، فبتصير تحلل إنه أنا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن أنا هالبزوان ما أخدتهم كفاية، بتصير أنت تحلل إنه أنا عندي هالكومبلكس من وراء هالبلاسيور،
0: من وراء هالجروح. يعني جروح بالماضي بالطفولة. صحيح. عملت عقد. هل هيدي حالة كل إنسان على الأرض إنه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل إنسان بيتعرض لبلاسيور وهالبلاسيور هن بيعملوا له هالكومبلكس، لأنه نحنا يعني شو يعني إنه أنت حدا ما عندك بلاسيور وما عندك كومبلكس، يعني أنت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله إنه يي أنا ما عندي بلاسيور وأنا ما عندي كومبلكس بيكون أكتر حدا عن جد ما بيعرف حاله. هلا أكيد مش عم أقول إنه كل الناس عندهم شيء مرضي أو هن مش طبيعيين، أو في شيء بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع على الجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها لألنا
1: وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب، نحن بالكافيتيريا بتعرفي ستات وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان. يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم يلي بيجمع علم النفس مع حقيقتنا الروحية، مع الجانب الروحي تبعنا. كيف هل هن بيتطرقوا لوجود الله بحياة الإنسان وكيف ممكن يشفيه من جروح الماضي وجروح الطفولة، أو كيف بتصير المعالجة بهالنطاق؟
1: في مرة صلينا بأشعيا 61 بتبلش روح الرب
0: علي، روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين
1: وأنادي
0: للمأسورين بالإطلاق. أوكي
1: ما رح نقول كل كل الفصل، بس بهالفصل تحديدا بفرجي أشعيا شو كان مشروع الله أو شو كانت المشن اللي جاي كرمالها يسوع. إجا بمهمة معروف شو هي، هو كان طبيب، يعني يسوع إذا بدك هو طبيب وهو بسيكوتيرابوت وهو بيداغوغ وهو يعني كل هالاختصاصات أو كل هالعلم، يعني هو هيك بلمسة منه بتطليع صغيرة منه بيخلقك من جديد وبيشفيك.
0: نحنا بنقول أنه الشخص لازم يولد من المسيح ولادة روحية، لازم يتعرف على المسيح شخصيا ويفوت المسيح بحياته بقلبه لحتى بلش مسار هالشفاء. بس أكيد الأشياء مش كبس زرار
1: 100%،
0: الأشياء بدها مسار معين. هل فيك تحطينا بالجو كيف قادك هالتدريب لحتى تساعد الآخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
1: ببال بدي أنطلق من حالي.
0: أه.
1: فبس تبلشي تفهمي حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك إذا بدك هالعقد، وتعرفي أنه أنا وصغيرة مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحة، كرمال هيك أنا يمكن ما عندي ثقة بنفسي كفاية. هيدا عم نحكي
0: مثلا،
1: عم نحكي إكزامبل أكيد. وأنا بقول
0: هيدي خطوة أولى.
1: الخطوة الثانية، الإنسان إذا بدك يحط حاله بين إيدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي، انت يعني اذا ما كان في اراده من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات بضل هيك. يعني اول شيء بدها اراده،
0: لكن ربنا حاضر للمساعده، حاضر للمساعده وقادر انه يساعد، لكن ناطر منا نحن اراده تتكمل الارادتين، اراده الله واراده الانسان.
1: يعني هو
0: احتراما منه لاراده الانسان
1: 100%. ولا مره الله فرض حاله إلا الرب عطول بده إرادتك.
0: هل طرق التدريب لشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم أنه الشخص يعرف أنه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من أمراضه نفسية وعقده؟
1: يعني هو إذا بدك الشفاء أو الحب اللي بيشفي، يعني أنت ما بتنشفي من جروحاتك إلا إذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليك من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فإذا ما كان بالأساس في حب، إذا ما حسيت أنه عن جد في حدا بحبك وبده إياك راسك مرفوع، بده إياك بلا خطية وحاضر أنه يغمرك وحاضر أنه يغفر لك وحبك أصلا مثل ما أنت ودفع حقنا دم ونحن أصلا ما بنستاهل، فأنا من هون بلشت تحس أنه
0: تحس أنك مقبولة ومحبوبة مفدية،
1: مقبولة مرغوبة، في حدا بحبني، في حدا بده ياني إجع هالدني. فهون ببلش الشفاء، يعني بس بلش تحس أنه أنت في حدا هالقد بحبك. يعني ربنا هيك بكلمتين هو مشروع حب امتياز.
0: قال يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. خبريات الكافيتيريا. بخبريات الكافيتيريا اليوم إنه نوعية الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لثلاث أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. ما تنسى عزيزتي المستمعة أنه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي أو المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك أنه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجيبلك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم. أنا نغم بشكرك على وقتك وعلى رفقتك للبرنامج. منلتقي سوا بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والرعي؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني من كل حتة في الدنيا. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت الجاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصحابي في كل مكان، انتوا عارفين ان احنا في برنامج اتكلم مهتمين ازاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة ادمان السلوكيات الإدمانية او القهرية، او كمان مهتمين ازاي نتعافى منها لو انت كنت تورطت فيها فعلا، ازاي تبدأ الخطوات. زي ما انت عارف يا صديقي ان جزء كبير من الاسباب اللي ممكن تكون زقتك تدخل في دايرة سلوك ادماني، سواء كان جنس او اباحية او اكل او عمل او سوشيال ميديا او ادمان علاقات او ممارسات دينية، زي ما انت عارف وتشاركنا قبل كده انه في اسباب متعلقة بالضغوط اللي بنتعرض لها او انت بتتعرض لها او انت في حياتك او حياتك. ممكن تكون مش عارف تدير او تواجه ضغوطك بطريقة صحية، وطبعا الضغوط بتعمل توتر ومشاعر غضب وعدم احتمال النقد، وبعدين احباط ويأس وتدخل بقى في اي دايرة ادمانية زي السجاير، الجنس، العادة السرية، السوشيال ميديا، ايا كان السلوك اللي انت ممكن تدخل فيه. عشان كده خلينا نتشارك النهاردة في ازاي ندير الضغوط بتاعتنا، يعني هنخصص الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الضغوط وادارتها، وزي ما اتفقنا انه ده هيساعدنا نحمي نفسنا من الوقوع في دوائر إدمانية، لأنه واحدة من أسباب المباشرة للوقوع في الدوائر الإدمانية هي الهروب من الضغوط لأن احنا مش عارفين نواجهها. وكمان هنقدر نبدأ أول خطوات التعافي لو احنا كنا اتورطنا فعلا في بعض السلوكيات الإدمانية من خلال تدريب واحد النهاردة هنعمله، خلينا نسميه عجلة الاستردادية، أو بيسموها في الإنجليش الريزيليانس، أو المرونة النفسية أو الصلابة النفسية. بس تعالى في الأول نتشارك إيه هي أمثلة للضغوط في حياتنا اللي إحنا ممكن نكون مش عارفين نديرها أو مش عارفين نواجهها. بيقسموا الضغوط لضغوط صغرى وضغوط كبرى. الضغوط الصغرى زي مثلا فشل في امتحان، فك خطوبة، رفض في انترفيو شغل، ضغوط مادية يعني الأمور الحياتية اليومية مش متسددة كويس، ضغوط احتياجات أسرية، صعوبة في العلاقات يعني مش قادر أدخل في علاقات صحية كده إيجابية بروح واجي فيها. فدي ضغوط صغرى، أمراض يعني الأمراض العادية اللي الناس بتروح هتكشف فيها، ففي ضغط الإحساس بالتعب أو الألم أو المرض أو العمليات أو الأدوية أو غيره. لكن كمان في ضغوط كبرى، ضغوط أكبر، زي مثلا الأمراض المستعصية اللي هي ملهاش علاج لغاية دلوقت، أو اللي هي بتطول، أو اللي هي بيبقى البروجنوزيس بتاعها مش حلو. الإفلاس المادي، الجواز، تخيل إن الجواز بيعتبروه ضغوط كبرى. في ناس بتعتبر إن الجواز ده مستشفى، الولد المدمن مثلا جنس بس إن شاء الله لما يتجوز هيبقى كويس، لما بيتجوز ما بيبقاش كويس وبيفضل مدمن جنس. أو ولد مدمن مخدرات يقولك ما لما يتجوز هيبطل، هو لما يتجوز مش هيبطل وهيدمن حاجة تانية غير المخدرات، يبقى مخدرات وحاجة تانية. أو البنت مدمنة علاقات، لما هتتجوز هتبقى كويسة، هي مش هتبقى كويسة، هي هتفضل مدمنة علاقات، لأنه الجواز مش مستشفى بتعالج الضغوط، ده هو في حد ذاته ضغط، وضغط كبير، ومحتاج الشخص يكون متعافي وماشي مشوار شفاء قبل ما يدخل يتجوز ومدرب على مواجهة الضغوط، لأن الجواز مليان ضغوط. الضغوط لما ما بتعرفش تديرها كويس ممكن تكون النتيجة هروب لمشاعر إحباط وفشل وضعف وعجز، وبالتالي هروب لسلوكيات إدمانية زي الإباحية. غالبا الناس اللي مش عارفة تواجه الضغوط بتدمن إباحية وسوشيال ميديا وأكل وشوبينج وسهر وقمار والحاجات اللي شبه كده. تعالى نتكلم شوية عن إدارة الضغوط من خلال حاجة بنسميها عجلة الاستردادية زي ما اتفقنا، أو الريزيلينس. وخلينا نقول يعني ايه استردادية، او يعني ايه ريزيليانس، او يعني ايه مرونة نفسية او صلابة نفسية. تعال اضرب لك مثل، لو انت شخص رياضي وبتلعب رياضات مختلفة، ايه الفرق بين كرة التنس او كرة الراكت وكرة البينج بونج؟ لو انت جبت كرة تنس وكرة بينج بونج، غير ان دي كبيرة ودي صغيرة، وغير ان دي صفرة ودي بيضة. كرة التنس لو انت ضغطت عليها بايدك او وقفت عليها برجلك بتضغط تحتيك، بتخش لجوه، بتتفعص كده بين صوابعك، ولما تسيب صوابعك مرة تانية وتسيب ايدك هي ترجع تاني. كرة البينج بونج بتتفعص برضو لما تدوس عليها بايدك او برجلك، بس الفرق انك لما بتسيب ايدك او رجلك هي ما بترجعش تاني، بتتفعص وما بترجعش. هو ده الفرق بين الصلابة النفسية وبين عدم الصلابة او عدم الريزيلينس.
احنا احيانا بنبقى عاملين زي كرة البينج بونج، بنتداس ونتفقس وما بنرجعش، بنفضل مفعوصين متدمرين منهارين مدمنين. انما كرة التنس احنا عاوزين نبقى زي كرة التنس، نضغط نتفعص لجوه، لكن بنعرف نرجع تاني عشان الخامة فيها مرونة. تعال نخش جوه العجلة دي ونشوف احنا هنقدر ازاي من خلال الحاجات اللي جوه العجلة نتدرب على مواجهة الضغوط. بس قبل لما ندخل جوه عجلة الاستردادية، عاوز اقولك مش هتقدر تواجه الضغوط وتقاومها الا لما تكون بتاكل كويس وبتنام كويس. مفيش حد بيقدر يواجه الضغوط وهو مش بياكل اكل صحي، واقصد بكلمة كويس مش معناها بياكل كتير، لكن بياكل اكل صحي، بياكل 3 مرات في اليوم وجبات متوازنة ما بين البروتين والكرب والفات والفيتامينز، ففي عناصر غذائية متكاملة 3 مرات في اليوم بكميات معقولة. اللي يقولك أصل أنا ما بفطرش وما بتغداش بس بتعشى، ده لايف ستايل غير صحي في الأكل، مش هتعرف تواجه الضغوط. ليه؟ هو احنا بنواجه الضغوط ازاي؟ بالأفكار وبإدارة المشاعر. طب الأفكار بتطلع منين؟ من المخ، والمخ ده بيتكون من ايه؟ من خلايا عضوية، والخلايا دي محتاجة ايه؟ محتاجة تتغذى. طب حضرتك ما بتديهاش الغذاء، فالخلايا ما بتاكلش، فما بتقومش بدورها، فما بتفكرش، فما بتواجهش، فبتفشل في إدارة الضغوط. شوف سهلة ازاي؟ طيب ما بتنامش كويس، فنفس خلايا المخ اللي هي المفروض تفكر ما بترتاحش، ما بتنامش، شغالة طول الوقت، عندك اوفر سينكينج، فالخلايا تعبانة، فمش قادرة تواجه ضغوط، مش قادرة تفكر. تاكل كويس، أكل صحي متوازن، وتنام كويس على الأقل 8 ساعات متصلة بالليل، أو 8 ساعات مقسومة على 2 بينهم نص ساعة راحة. يعني ممكن تنام الساعة 12 تصحى الساعة 4 الفجر، تقعد لك نص ساعة كده وتنام تاني من 4:30 ل 8 مثلا، أو تنام 8 ساعات متواصل. تعال نخش جوه عجلة الاستردادية ونلف فيها شوية، هنلاقي إن عجلة الاستردادية دي موجود فيها 6 دوائر، يعني قسمها لست دوائر جوه العجلة، 6 أقسام جوه العجلة، 6 مناطق جوه العجلة. الدائرة الأولى خلينا نشوف إحنا ممكن نسميها توقعات العالية. يعني إيه التوقعات العالية؟ يعني وإنت بتواجه الضغوط خلي عندك توقع من نفسك إنك إنت هتعرف تواجه الضغوط، ترقب من نفسك توقع عالي، مش توقعات عالية اللي هي أكبر من إمكانياتك بكتير، لأ، بس توقعات أعلى من قدراتك بخطوة عشان تقدر تبذل مجهود ويكون عندك دافع أنك أنت تجري في التوقع ده أو تجري في الهدف ده. فدايما قول لنفسك أنا أقدر، أنا عندي توقع أني هقدر أواجه الضغوط. وعاوز تشجع نفسك أكتر، ابدأ افتكر الحاجات اللي أنت عملتها كويسة، الضغوط اللي أنت قدرت تتغلب عليها حتى ولو صغيرة، واكتب ليست بيها، قول انا قدرت اتغلب على الضغط ده في يوم الايام، والضغط ده في يوم الايام، والضغط ده في يوم الايام. وممكن تكون ضغوط صغيره بس معناها اني بقدر اواجه الضغوط وممكن اواجه ضغوط وانجح. اكتب الحاجات دي المحفزه الايجابيه للكفاءه الذاتيه بتاعتك في مواجهه الضغوط، وقول لنفسك طالما انا واجهت الضغوط دي في يوم الايام فهقدر اواجه ضغوط النهارده كمان مره. فالتوقعات العالية من نفسك دي أول جزء في عجلة الاستردادية. الجزء الثاني زيادة الروابط المجتمعية عشان تعرف تواجه الضغوط اللي في حياتك صح، ما تبقاش منحصر في دايرة صغيرة، يعني موجود في شغلك قاعد في كورنر لوحدك مع أصحابك، واخد كورنر لوحدك وهم كلهم صاحب أو 2 أو مجموعة صغيرة، فمع الأسرة بتقعد لوحدك، مع العيلة الكبيرة قرايبك الكازنز وكده بتقعد لوحدك، ما مش بتقعد متفاعل معاهم. لما يبقى في اي قضية مجتمعية انت مش مشارك فيها، انت مش بتروح نادي، مش بتتفاعل في اندية مثلا، بتلعب رياضة معينة في الجيم بتلعب لوحدك، ما بتلعبش مع اشخاص في النادي، ما بتقعدش على ترابيزة فيها ناس، ما بتعرفش على ناس جديدة، ما عندكش علاقات هوريزونتال كده افقية مع الاشخاص المختلفين في المجتمع، انا بشجعك يبقى عندك روابط مجتمعية، يبقى عندك علاقات، طبعا مش علاقات عميقة صداقة اطلاقا، انا بقصد علاقات متفاعلة، علاقات ايجابية مع جيرانك في العمارة بمختلف الكالتشرز اللي هما جايين منها، مع ناس تانية في الشارع اللي انت ساكن فيه بمختلف الخلفيات اللي هما جايين منها. في شغلك خليك متفاعل مع الناس اللي في الشغل، سواء مديرين او زملاء ليك او تحتيك او ريبورتد ليك، انت تبقى متفاعل معاهم، بتقعد معاهم، بتمارسوا حياة مع بعض.
في النادي اتعرف على ناس جديدة، اقعد على ترابيزات فيها ناس جديدة، في الرياضة العب العاب جماعية تقدر تتعرف فيها على زملاء في اللعبة وعلى كابتن وكوتش وحاجات زي كده. فالروابط دي وانك انت يكون ليك علاقات مش عميقة قوي لكن متفاعلة وإيجابية مع كل الدوائر من كل الخلفيات الثقافية والاجتماعية والدينية المختلفة، ده بيخلي عندك خبرات كتيرة في مواجهة الضغوط، بيخلي عندك طاقة إيجابية طالعة في التفاعل مع النوعيات دي كلها. لما تيجي متعرض لضغط هتلاقي نفسك بتعرف تواجه الضغط ده أكتر. يبقى أول حاجة التوقعات العالية من نفسك، الحاجة التانية زيادة الروابط المجتمعية. اطلع رحلات في الروابط المجتمعية دي، اطلع رحلات مع أندية، اطلع رحلات مع العيلة، اطلع رحلات مع ناس حتى لو متعرفهاش، اشترك في شركات بتطلع رحلة وتعرف على ناس تانية جوه الرحلة وحاجات كده. طيب الدائرة التالتة أو الجزء التالت في عجلة الاستردادية هو أنك أنت تحط نفسك جوه دائرة من دوائر الأمان. يعني إيه دائرة أمان؟ يعني في وسط كل الروابط المجتمعية دي في دائرة صغيرة بنسميها دائرة الثقة أو دائرة الأمان، اللي هي تتكون من 2 أصدقاء أو 3 بالكتير قوي، هو لا يفضل أنهم يكونوا كتار. دول الدائرة اللي أنت بترتاح فيها. صفات الدائرة دي ايه وانا بختارها؟ الدائرة دي دائرة بتقبلك من غير شروط، بتقبلك زي ما انت، انت مش محتاج تتغير عشان تكون مقبول، انت مش محتاج تبذل مجهود عشان تكون مقبول، انت مش محتاج تدفع ثمن الحب والقبول في وسطيهم، انت مقبول عندهم حتى لو انت مختلف عنهم في الشكل، في تسريحة الشعر، في الاوتفيت، في الافكار، في المشاعر، في السلوكيات، انت مقبول. هم كمان مش بيفقدوا قبولهم ليك لو انت عندك حاجة عرفوها عنك ضعيفة او فيها خطأ او حاجة مضرة او غير صحية. هو مهما عرفوا عنك او مهما شاركتهم بحاجات عنك فانت موجود مقبول محبوب، مش محتاج انك انت تجمل نفسك عشان تكون مقبول في وسطيهم. كمان هم ناس ما بتستغلش اخطائك ضدك يوم ما يختلفوا معاك، هم مش بيفكروك باخطائك ساعة الخلاف، هم مش أشخاص بينصحوا كتير، هم بيتفهموا، هم بيسمعوا، هم بيقدروا، هم بيدعموا، هم بيسندوا، هم بيحترموا حريتك وحرية قراراتك وحرية اختياراتك. فالدائرة دي دائرة لطيفة تخليك قريب منها، ممكن تكون شخصين أو ثلاثة. واحدة من دوائر الأمان المهمة اللي بشجعك تكون موجود فيها هي العلاج الجمعي أو المجموعات المساندة. دور على مجموعة مساندة انضم ليها. مجموعة المساندة أيا كانت الناس اللي موجودة بتعاني من إيه أو أعمارهم إيه، فجوه المجموعة رولز معينة الكل ملتزم بتنفيذها. الرولز دي بتضمن لك الإحساس بالأمان، لأنه جوه الرولز دي اللي محدش فيها بيدين ولا بينصح ولا بيطبطب ولا بيتكلم مع التاني، انت بتشارك بمنتهى الحرية، بتبقى بتفيل فري انك انت تطلع كل اللي جواك من غير أي إدانة أو جادجمنت من أي حد. يبقى قلنا التوقعات العالية، قلنا زيادة الروابط المجتمعية، قلنا دوائر الأمان. خلينا نتكلم على اخدم آخر أو عيش بالمعنى. العيشة بالمعنى معناها انك انت بتطلع خارج دايرة نفسك خالص، ما تبقاش منحصر في نفسك. طبعا الشخص اللي داخل في ريسك انه يدخل في دايرة ادمانية او اللي هو اوريدي داخل في دايرة ادمانية هو شخص منحصر في ذاته 100%، بيمفكرش غير في نفسه. انا بدعوك انك انت تخرج خارج دايرة نفسك وخارج ذاتك وتبدأ تفكر في حد تاني، في مجموعة اخرى من الناس تقدم لهم حاجة بدون ما تكون مستني مقابل. قد يكون دعم لشخص صديق أو لأشخاص أو ناس من العيلة، قد يكون قضيتك أو المعنى اللي انت نفسك تعيشه في المرحلة دي هو الاهتمام بالمرضى اللي في المستشفيات أو مرضى الأمراض المستعصية أو السرطانات أو غيره. ممكن يكون عندك اهتمام بالأيتام أو بالأشخاص الفقراء، ممكن يكون عندك اهتمام بأطفال الهوملس اللي هم أطفال الشوارع، ممكن يكون عندك اهتمام بقضية غذاء أو مية أو أمن أو أي حاجة تكون بتخدم فيها مجموعة أو شخص آخر غيرك، بتقدم له حاجة ما بتستناش منه مقابل. اتكلم عن الحكاية دي فيكتور فرانكل كويس قوي، وكان بيقول إنه العيشة بالمعنى إنك أنت تخرج خارج دائرة نفسك وتهتم بآخر بدون ما تكون مستني مقابل. هو عمل على فكرة، بشجعك تجيب الكتاب ده وتقراه، في كتاب مهم قوي اسمه الإنسان يعيش بالمعنى، ومطلع كتاب تاني اسمه الإنسان يبحث عن المعنى. دور على الكتابين دول وهات أي حاجة فيهم وقراها عشان تعرف يعني إيه تخلي حياتك معنى أنت مش الدايرة بتاعتها. وإنت بتقدم لحد حاجة أنت كأنك بتقول إنه هذا العالم له إله وهذا الإله لست أنا،
فأنا بقوم من مركز الدايرة اللي أنا حاطط فيه نفسي اللي هو منحصر فيه ومتخيل إن كل الدنيا ما بتعملش حاجة غيري، إلى أني

قبل الفاصل كنا قلنا ان بقى لنا حاجتين جوه عجلة الاستردادية، من ضمنهم الحدود اللي هنتكلم عليها دلوقتي، تعالوا نحكي عليها شوية. انت حاول تستقبل كده كلمة الحدود في المطلق، يعني مش في العلاقات، يعني كلمة الحدود تعني ايه بالنسبة لك؟ خليني اقولك بعض امثلة. الدول بتحط حدود، عندها حدود جغرافية بينها وبين بعض، كل دولة هي اللي مطالبة ومسؤولة عن حماية حدودها. وهي الحدود دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتقنن الخروج والدخول، امتى تخرج وامتى تدخل، امتى الشعب بتاعها يخرج ويروح لحتة تانية، وامتى هي تستقبل شعوب تانية. ومش كل الشعوب لما تيجي تخش حدود اي دولة كلهم بيخشوا بنفس الطريقة. تعال ناخد مثال، لو دولة مثلا زي الاتحاد الاوروبي، مثلا زي ايطاليا او فرنسا او انجلترا مثلا، في شعوب بتاعة دول الاتحاد الاوروبي بتقدر تخش البلد من غير فيزا، بتخش بس كده بالاي دي على الحدود، يوري الاي دي ويدخل. في شعوب تانية عشان تخش الدولة دي بتخش مثلا بفيزا سهلة، يروح السفارة الشخص يطلع فيزا ويدخل. في شعوب تانية عشان المواطن يدخل بيروح الفيزا يطلع بالسفارة يطلع فيزا صعبة، يعني رايح فين وجاي منين وهتقعد قد ايه وهتصرف منين ومتجوز ومخلف والبنك ستيتمنت مش عارف ايه، ويطلع فيزا بصعوبة. في ناس تانية لما تتنطط مش هتدخل الدولة. مين اللي بيحدد ده وبيختار مين يدخل ومين ما يدخلش؟ الدولة. مين مسؤول عن حماية الحدود؟ الدولة. تعال نقرب المسافة شوية وندخل مثلا على شقة بيتكو، الشقة اللي انت عايش فيها دي برضو فيها حدود، يعني الناس اللي بيخبطوا على بابك هم ناس انت اللي بتكون مقسمهم. في ناس بيتكلموا من ورا الباب، زي مثلا بتاع الدليفري والطلبات والاشخاص الغريبة، انت بتكلمهم من عند الباب ما بيدخلش. في ناس انت سمح لها تدخل وتقعد في الريسبشن وتقدم لهم مثلا حاجة يشربها او ياكلها. في ناس تانية اقرب شوية، ده ممكن يتجول في البيت يستخدم المطبخ او الحمام. في ناس تانية اول ما يدخل، دول قريبين قوي، بتديله البيجامة وتقول له البيت بيتك، اعمل اللي انت عاوزه. مين اللي بيحدد الكلاسيفيكيشن ده؟ انت. ومين المسؤول انه يحمي الدوائر دي ان محدش يتعداها من غير اذنك؟ برضو انت. نفس الفكرة لحياتك، تعال نصغر الحتة شوية. حياتك زي ما يكون حواليها سور، والسور ده فيه باب، والباب ده مفتاحه معاك، مفيش حد يقدر يدخل من السور من غير اذنك، ما حدش يقدر يزق الباب او يخبط الباب برجله ويدخل، انت اللي بتفتح وانت اللي محدد اقسام الناس مين يدخل لغايه فين. تعال ناخد شويه امثله توضح ده، لسبع مجالات او دوائر للحدود اللي انت ممكن تكون عاملها لحياتك، اللي هي ببساطه ازاي اكون ممتلك حياتي وممتلك حدودي في كل الدوائر، انا اللي بمتلكها وانا اللي ليا حريه مين يدخل ومين ما يدخلش. الدائرة الأولى هي الدائرة الفيزيكال، يعني مين يقرب مني فيزيكال ولغاية فين، يعني مين يسلم عليا بالإيد ومين أنا هسلم عليه بابتسامة، مين ياخدني بالحضن ومين هيسلم بالإيد بس. وانت واقف في الشارع في مساحة حدود صحية جسدية، وانت واقف على مكنة الاي تي ام او في كاشير سوبر ماركت، فانت في حدود حواليك انت رسمها، الحدود دي محدش بيخترقها، ولحد اخترقها مسؤوليتك انه لو سمحت وسع شوية عشان انت كده مضايقني، انا كده متضايق من ان المساحة بتاعتي مش متاحة ليا. الحدود دي هي الحدود الجسدية اللي انت بتبقى شاعر جواها بالامان، واي اختراق للحدود الجسدية دي من غير اذنك ده بيعتبر كسر لحدودك. فدي اول دايرة، دايرة الحدود الجسدية، انت او انت اللي بتحددها وانت اللي بتقسم الناس مين يدخل لغاية فين ومين يقرب لغاية فين جسديا. الحدود التانية والدايرة التانية هي الدايرة النفسية أو المشاعر. أنت مشاعرك دي ملكك، وإحنا اتفقنا أن أنت حواليك سور في باب والباب مفتاحه معاك، فأنت اللي بتفتح الباب وممكن تخرج تشارك مشاعرك لأقسام مختلفة من الأشخاص على حسب قربهم ليك، يعني مش كل الناس بتشاركهم بمشاعرك زي ما هم، زي ما هي مشاعرك لكل الأشخاص، لا خالص، في ناس بتشاركها بمشاعر سطحية، في ناس بتشاركها بمشاعر عميقة شوية، في ناس بتشاركها بمشاعر عميقة جدا. انت مين اللي بيختار دول ودول ودول؟ انت. ومين اللي ملتزم انه ينفذ ده؟ انت او انتي. طب لو حد سألني عن مشاعري وكان بيزن على مشاعري، حد جي قالك انا حاسس انك متضايقة، وده انتي حطاه في الدايرة السطحية خالص اللي بره اللي واقفة على الباب، فببساطة شديدة انا مش هقول على اللي جوايا لان انا مش حطاه في الدايرة دي، فانا هقوله لا انا تمام انا كويسة، ضغوط الحياة بس. ممكن يكون ناس اقرب شويه ممكن تشاركي بعض المشاعر الاعمق، حد قريب قوي قوي منك هتشاركي بكل حاجه جواكي، حتى الحاجات العميقه جدا لان انت حطاها في الدايره دي. انت كمان لما بيجي حد او انت اللي بيجي حد يشاركك بمشاعره، انت مختار مين يشاركك لغايه فين، مش كل الناس مسموح لها يشاركوا بكل اسرارهم معايا. انا ممكن اجي عند

شخص وأقول له طيب أوكي أنا متفاهم اللي أنت بتقوله، بس أنا الحقيقة مش هقدر أسمع بعمق أكتر من كده عن حياتك، لأنه أنا مثلا ده أنا بكتفي بالقدر ده من التفاهم لمشاعرك، لأنه في ناس أنت أو أنتي مش سامحين لهم يتكلموا بعمق جدا عن حياتهم، ده ممكن يكون بيأذيك أو بيكسرك أو بيجرحك. في حتة في المشاعر مهمة قوي في حدود المشاعر، هي المشاعر اللي هي ابتزاز المشاعر يعني، أو ابتزاز العواطف، إن حد يجي يقولك لو أنت بتحبيني تعملي كذا، ده كسر الحدود، لا حضرتك أنا بحبك بس مش هعمل كذا. أو حد يجي يقولك أنت لو صاحبي ما كنتش عملت كده، لا أنا صاحبك بس عملت كده ده حاجة تخصني لكن أنا صاحبك. إن حد يستغل مشاعري عشان يخليني أعمل حاجة أنا عاوز أعملها أو ما أعملش حاجة أنا نفسي أعملها، ده اسمه كسر حدود المشاعر. الدائرة الثالثة هي حدود الخصوصيات، هي الشنطة دي بكام؟ ممكن أنا أكون من الدائرة اللي محطوطة على الهامش، فمش هتقولي الشنطة دي بكام، هتقولي يعني سعرها معقول بس مش هتقول الشنطة بكام. طب أنا في دائرة أقرب هقولك الشنطة دي بكام، هتقولي الشنطة دي مثلا بعشرة جنيه وانت جاوبت على السؤال، لأن أنا في حتة أقرب. أنا في حتة قريبة قوي فهقولك الشنطة دي بكام، هتقولي الشنطة دي بعشرة جنيه وجبتها من المحل الفلاني ودول أصحابي اللي ممكن أوصلهم لك يعملوا لك ديسكاونت مش عارف إيه، ده لأن أنا قريب قوي. فأنا لما جيت أخترق خصوصياتك أنت اللي حددت أنا هخترق لغاية فين. أنت من حقك ما تردش على الموبايل لو ما عندكش طاقة للكلام أو مشغول، ومن حقك أنك ما تقولش السبب غير لو الشخص قريب منك قوي، يعني أنا اتصلت بيك فبقولك أنا كلمتك امبارح وأنت ما ردتش عليا، فأنت أنا محطوط على الدايرة اللي بره، فأنت هتقولي معلش ما كنتش متاح. أنا باعتباري شخص فضولي جدا وأمتاز بالشخصية الشرقية اللي فيها الفضول وحب الاستطلاع فظيع، فهقولك يعني كنت نايم، فأنت هتقولي ما كنتش متاح. طب كنت بتاكل؟ ما كنتش متاح. طب كنت تعبان؟ ما كنتش متاح. طب انت متضايق مني؟ ما كنتش متاح. انت ما عندكش غير اجابه واحده، لانه الزن بتاعي مش هيخلي حدودك تتكسر وتقول حاجه انت ما كنتش عاوز تقولها. لكن انا ممكن اكون كنت شخص قريب منك شويه، فانت ممكن تقول لي انا كنت تعبان في اليوم ده ولسه راجع من الشغل، ولو انا اقرب قوي هتقولي انا كنت لسه راجع من الشغل وتعبان وكان عندي مشكله مع حد من عيالي وحد مع حد مديري كذا كذا، فبالتالي ما كنتش متاح ارد. انت قلت كل حاجه عن خصوصيتك في الحته دي، لان انا قريب جدا منك. مين اللي بيحدد أنا فين؟ أنت. مين اللي ملتزم أني يخليني أقف عند حتة معينة؟ هو أنت برضو. في دائرة تانية اللي هي دائرة الأفكار، برضو اللي قلناها على المشاعر، أفكارك دي ملكك، مش لأنك بتحبني تتبنى أفكاري وهي مش مناسبة ليك، مش لأنه في زعيم ديني أو قائد روحي أو زعيم سياسي أنت بتحبه فتبرر له الأفكار حتى لو الأفكار مش مناسبة ليك. من حقك تفكر أفكارك، من حقك تفتح الباب وتدخل الأفكار اللي تناسبك وتقفل على الأفكار اللي ما تناسبكش، من حقك تفتح الباب وتخرج تشارك أفكارك وما تجبرش حد إن هو يتبناها لأنه دي حدوده. فإحنا بنتبادل الأفكار، بنحترم الاختلاف، ما بنضغطش على بعض إن حد فينا يتبنى أفكار التاني، حتى لو فينا حد ليه أسورتي على الآخر، مديرك في الشغل أو باباك أو حد كبير في العيلة، الأسورتي دي ما تدلوش الحق إنك أنت تتبنى أفكاره لو هي مش مناسبك. طيب ده بخصوص الأفكار. خلينا نبص على مثلا حدود، أنا مش عارف دي رقم كام، بس خلينا نبص على حدود التصرفات. أنت برضو من حقك أنك أنت تعمل تاخد قراراتك، اختياراتك، حريتك، براحتك، مفيش حاجة اسمها حد يجبرك تعمل حاجة أنت مش عاوز تعملها. أنت بتعمل الحاجة وبتختار وبتقرر، أنت بتفتح الباب وتخرج تعمل قراراتك واختياراتك بحيث ما تضرش حد، وبتسمح للناس تخش دايرتك تعمل حريتها وتمارس قراراتها بحيث انها ما تكونش بتضرك. فانت بتحترم حرية الاخرين، هما بيحترموا حريتك، ومش بتسمح لحد يقيد حريتك، بس كمان بتتحمل نتيجة قراراتك واختياراتك. طالما حر يبقى انت شخص مسؤول. دايرة كمان في الحدود هي دايرة المسؤولية. انا بعمل حاجتي بشيل شلتي وانت بتشيل شلتك في المسؤولية، محدش فينا بيشيل شلت التاني. المسؤوليات اليومية الحياتية كل واحد فينا بيعمل حاجته. أمال إمتى أنا ممكن أساعدك أو أنت ممكن تساعدني؟ خليني أضرب لك مثل. إحنا لو مسافرين مع بعض في القطر، أنا شايل الشنطة الهندباج بتاعتي، أنت شايل الهندباج بتاعتك، محدش فينا بيشيل شنطة التاني، بس أنا لاحظت إن معاك شنطة تانية تقيلة جدا عليك أنت مش قادر تشيلها، فأنا باجي أقول لك أنا شايفك شايل شنطة تانية تقيلة قوي عليك، أنا ممكن أساعدك، ممكن أشيل معاك، مش بخترقك وأشيلها غصب عنك. لو أنت قلت لي أوكي إتس أوكي، قلت لي لأ يبقى لأ. يبقى إحنا بنشيل مع بعض لما تبقى الشيلة تقيلة عن احتمالي، لكن المسؤوليات الحياتية اليومية الشيلة العادية كل واحد بيشيل شيلته. في المساعدة أنا بدعمك وبساعدك وانت بتدعمني وتساعدني، لو عندي حاجة أتقل من احتمالي ففي الحالة دي بنقدر نشيل مع بعض.
طيب آخر حاجة في الحدود هي فكرة الاحتياجات. أنت بتفتح الباب وتخرج تشارك الآخرين احتياجاتهم، في ناس محتاجة دعم نفسي، في ناس محتاجة دعم جسدي، في ناس محتاجة سؤال، طبطبة، حضن، اهتمام. لكن أنت لو غرقت في ده وما دخلتش تاني جوه السور بتاعك وبابك عشان تهتم باحتياجاتك، هتنسى نفسك وهيحصل لك بيرنينج أوت، وهتعاني من الاحتراق الداخلي، وهالضغوط بالنسبة لك هتبقى مش قادر تواجهها. فأنت محتاج تشارك مع الناس، ومحتاج كمان تدخل مرة تانية جوه بابك علشان تدور على احتياجاتك أنت كمان إزاي تسددها، سواء مع نفسك أو من آخرين. آخر دايرة جوه العجلة اللي هي مهارات الحياة، وتكلمنا على حاجات كتيرة فيها في الحلقات، لكن ممكن أفكرك بيها، زي الذكاء الوجداني، الذكاء الاجتماعي، زي إدارة المشاعر، زي التوكيدية، زي إدارة الغضب، إدارة الوقت، المواجهة ساعة ما يكون في حد زعلان منه. من فضلك اتعلم مهارات الحياة دي وإقرأ عنها وتدرب عليها. 6 حاجات جوه عجلة الاستردادية بيساعدونا إن احنا نكون زي كرة التنس مش كرة البينج بونج. لما بنتضغط بنرجع تاني، مش لما نتضغط نتفعس وما نرجعش مرة تانية. بكده لما تتدرب تواجه الضغوط وتديرها كويس، هتحمي نفسك من دوائر الإدمان، وهتبدأ مشوار التعافي لو كنت اتورطت فعلا. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلامنا البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته، ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: فكرني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده، وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة، وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الصباح الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب،

مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعاما

0: حقهم في حينه. هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
1: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الفشل كلمة صعبة جدا، الفشل واليأس كلمة قاسية جدا، والحقيقة الفشل ليه أسباب كتيرة. الكتاب المقدس بيكلمنا عن الفشل وبيقول لنا اوعوا تفشلوا، خلي بالكم لأنه إبليس بيحارب بالفشل. وربنا النهاردة في الإنبوكس جاي يتكلم لكل حد فينا بيعاني من الفشل. خليني أقرأ معاك آية من كلمة ربنا لو تحب تشاركني وتفتحها معايا في كورنثوس الثانية أصحاح 4 والآية رقم 16. بيقول الكتاب: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. لذلك لا نفشل. رب بيقول لنا لا نفشل، اوعى تفشل. في أسباب كتيرة للفشل، في أسباب كتيرة لليأس وفقدان الرجاء. أوقات كتيرة ممكن أكون أنا نفسي هو المعطل أو المفشل لنفسي، فأنا مش راضي عن نفسي، أنا متحارب كده بإني دايما وحش ودايما قليل ودايما فاشل. صغر النفس من أهم أسباب الفشل. رأي الناس مسبب قوي للفشل، اهتمامي برأيهم. فأنا ممكن أخد برأي الناس في مرات، لكن لو أنا اعتمدت اعتماد كامل على رأي الناس غالبا ممكن أصاب بالفشل. الفشل يعني الفقدان الكامل للرجاء. في يوم من الأيام رب يسوع جه لبطرس وقال له: بطرس روح خش اصطاد سمك. قال له: رب الحقيقة يعني تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء. تعبنا الليل كله يا رب، أنا بذلت مجهود كبير. الحقيقة قادر أشوف في موقف بطرس فشل، عملت محاولات كتير عشان أصطاد، تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. جربنا وإحنا عندنا خبرة يا رب، إحنا صيادين وبنفهم في البحر. تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. بس لما الرب اتكلم لبطرس وقال له خش جوه، ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد، بطرس قال له: حقيقة تعبنا الليل كله، أنا معاك يا رب، تعبنا الليل كله وممسكناش ولا سمكة، لكن على كلمتك ألقي الشبكة، على كلمتك هرمي الشبكة. أنا الحقيقة فشلت، أنا الحقيقة تعبت، أنا جبت أخري، لكن أنا النهاردة هصدق فيك، أنا النهاردة على كلمتك هاخد خطوة مختلفة. ياللي فشلت، ياللي بتقول إنه أنا تعبت، أنا جبت أخري، أنا عملت محاولات، أنا مشيت معاه كل الطرق، أنا حاولت أصلح الموقف، أنا حاولت أقدم تنازلات وجبت أخري. ربنا النهاردة جاي يقول لك في بداية جديدة، الرب موجود في المشهد. متخافش، ربنا حنين قوي. الرب جاي النهاردة علشان يرفع راسك ويجبر بخاطرك ويقول لك أنا مقدر كل اللي أنت عملته، أنا مقدر إنك من كتر المجهود أنت فشلت، أنا مقدر إنه تعبك سبب ليك اليأس وفقدان الأمل وبقيتي إنسانة فشلة. لكن ربنا جاي يقول لناس فينا النهاردة: ياللي تعبت، ادخل مرة تانية للبحر، ادخل مرة تانية للأعماق، أنا عندي ليك دعوة مختلفة. لو لميت الشبك، لو قفلت السفينة، لو خرجت من السفينة، ادخل مرة تانية، لأنه في كلمة من ربنا ضد الفشل، في كلمة من الرب توقف الفشل. في رسالة تيموثاوس الثانية صح 1:7 بيقول الرسول بولس هذه الكلمات: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الرب مش مدينا روح الفشل، الفشل من إبليس يا أحبائي. الفشل وفقدان الأمل هو سلاح كبير بيستخدمه إبليس. الله مش بيدي فشل، بالعكس الكتاب بيتكلم عن الرب إنه إله الرجاء، إله الرجاء يملأكم إله الرجاء. أوقات كتيرة وأنا سايب نفسي للفشل أنا بفقد كل أمل في إنه تحصل حاجة مختلفة. تقول لي طب أعمل إيه النهاردة؟ تعالى لإله الرجاء، تعالى للرب يسوع المسيح اللي يملى حياتك بالرجاء، تعالى للرب اللي يجي النهاردة ويقول لك لا تفشل، لا تفشل. تقول لي بس الكلمة دي صعبة عليا جدا، أنت ما تعرفش أنا قد إيه مكسورة، أنت مش عارف أنا قد إيه مكسور. خليني أقول لك يمكن أنا فعلا مش عارف، لكن الرب عارف والرب شايف،
والرب عنده نعمة النهاردة وعنده بداية جديدة. بطرس لما سمع كلامه ودخل جوه للعمق ورمى الشبكة في المكان اللي الرب قال له عليه، مسك سمك كتير جدا جدا جدا جدا. النهاردة الرب عنده بداية جديدة وعنده أمل جديد وعنده حلول جديدة. النهاردة في الإنبوكس ربنا بيقول لك لا تفشل، هناك رجاء جديد. شكرا أنك إله كل نعمة، شكرا أنه عندك بداية جديدة، شكرا أنك مليان بالرجاء لكل حد فينا فشل. يا رب أنا بصلي ليا ولإخواتي، جدد فينا القوة وجدد فينا الرجاء. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

فبالي سؤال بفكر فيه، مش عايزك تجاوبني بس عايزك تفكر فيه جواك قوي قوي قوي كده. لو جيت قدام عينيك وقلت لك قد ايه انت حاسس ان انت عندك نفس القوة والتأثير اللي كانت عندك قبل كده، حقيقي حاسس ان انت في الدوائر اللي حواليك انت عندك قدرة على التأثير، في قوة طالعة منك بتعمل فرق في حياة الناس اللي حواليك. سريعا كده انت اكيد عندك الإجابة. عايز احط قدامك شوية آيات قليلة جدا بتتكلم عن التلاميذ لما يسوع قرر ان هو يرسلهم. لقى 9، ودعا يسوع تلاميذه وأعطاهم قوة وسلطانا على كل الأرواح الشريرة وعلى شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله وليشفوا المرضى. علشان الناس التعبانة والناس الجعانة وعطشانة أنها تفهم ربنا، هم يكونوا مرسلين من الله ليهم، مش بس بكلام لكن بسلطان وبقوة. وفي آية 6 الكتاب بيلخص الرحلة بتاعتهم، فذهبوا وكانوا يتنقلون من قرية إلى قرية يبشرون ويشفون الناس في كل مكان. وفي أجزاء تانية في الأناجيل بتتكلم على فرحتهم ومفاجأتهم أنه إيه ده، أنت بعتنا وإحنا كنا سبب بركة للناس حوالينا. فالمشهد شكله جميل، والفكر بتاع يسوع أنه تعالى أنا عايز أخدك وأدي لك القوة والسلطان وأدي لك اللي أنت محتاجه، لأني عايز أستخدمك قناة للبركة بتتدفق للناس اللي حواليك عشان تشفي وعشان تكون سبب بركة وعشان خاطر تفهمهم مفاتيحي مفاهيمي ايه في الملكوت. بس حاجة غريبة جدا بتحصل بعد كده، بتتكلم على راجل ابنه كان عنده روح شرير ماسك فيه وما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتمرمغ في الارض. فالراجل الغلبان عارف ان يسوع موجود وتلاميذه موجودين، كان يسوع ساعتها فوق الجبل، فوق جبل التجلي معاه 3 من تلاميذه. والراجل ده راح لتلاميذ يسوع بيلجأ ليهم، وحصلت حاجة غريبة قوي. يسوع نزل من الجبل لقى الراجل بيقول له كده، يا معلم، ده في مرقس 9، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد، فالولد يريل ويصر بأسنانه، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه. عارفين الرد كان إيه بعد كده؟ فلم يقدروا. طب ما يسوع ادهم السلطان وادهم القوة، والأول كانوا بيعرفوا يعملوا كده، هو إيه الصعب وإيه اللي اتغير اللي خلى المرة دي فيها الكتاب يقول على التلاميذ فلم يقدروا؟ يسوع تدخل في المشهد وعرف يشفي الولد. بس عارفين بعد كده حصل إيه؟ يسوع ما عداش الموقف للتلاميذ، فقال لهم، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إيه اللي كان ناقصنا؟ وده معناه إيه؟ إن إحنا لما نشوف الـ الـ الـ الولد الغلبان ده عامل كده نقوله طب استنى عندك 3 أيام بالظبط، هنروح هنصوم هنصلي وهنجيلك وكله هيبقى زي الفل. ما افتكرش ده معنى كلمة يسوع. بس الفكرة إن في حاجة تانية بتحصل غريبة جدا في حياتنا كلنا كبني أدمين، وإحنا صغيرين وغلابة إنجاز التعبير والله بيأتمنا على حاجة، بنبقى زي العيال الصغيرة بنقول رب إحنا مش نعرف نعملها من غيرك، وبنجيله نقول رب ادينا النعمة قبل ما ننزل وقبل ما نروح من قرية لقرية، ادينا النعمة استخدمنا لمجدك، ساعدنا نكون مؤثرين في دوائر أشغالنا مع عائلتنا انسوقن. وبتحصل حاجة غريبة بعد حبة وقت، بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها، وونس بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها بتبان في إيه على طول؟ بنبطل نطلب ربنا إنه يساعدنا، لأن إحنا فاكرين إن إحنا نعرف نعملها لوحدنا. مش بس كده، بنبطل نجوع ونعطش إن ربنا يكون معنا في المشهد، وبالتالي اللي بيحصل واحدة واحدة بتتسرسب مننا الإمكانيات اللي الله منحها لينا عشان نكون سبب بركة للي حوالينا. فكون في أشغالنا زينا زي الباقيين، ده إما كناش أسوأ، بقينا زينا زي اللي حوالينا في طريقة كلامنا، بقينا زينا زي اللي حوالينا في رثائنا على حالنا. في الوقت اللي فيه يسوع باصص ومتوقع أن أنا أكون قناة بيتدفق منها الحياة.
عايز أقف هنا وصلي معاك، وصلي معاك النهاردة أنه لو فات عليا الزمن وأنا بقيت واحد عادي، ارجع افتكر الحاجة البسيطة دي. الصلاة والصوم كلمات شكلهم معروف وشكلهم شوية تقيل، بس في واقع الأمر ما مش تقال. أنا في صلاتي بقول لك رب أنا عايز أعتمد عليك، أنا محتاجك معايا. ففي الكبيرة والصغيرة أنا جاي أقول لك أنا محتاجك، أنا مش عارف أعملها من غيرك، لأن ده الكتاب قاله وبدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وأنا بصوم أنا مش بصوم عشان خاطر بعزف في روحي، أنا بصوم لأني بقول له يا رب أنا جعان وعطشان، أن نورك يملاني، أن ريحتك تفحفح فيا، أن حضورك يغمرني. ولما تكون جعان وعطشان لله، عارف الكتاب بيقول إيه؟ وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. الرب قريب لكل الذين يدعونه، ويكمل يقول الذين يدعونه بالحق. مش مشكلة انت واقف فين، مش مشكلة اجابتك كانت على السؤال قد ايه في تأثيرك، بس تعال النهاردة نقف في حتة فيها نقول يا رب اسفين على كل مرة فيها احنا ما طلبناكش، ونرجع من تاني نفتكر ان احنا عيال صغيرة ضعيفة اوانيها وجعانة وعطشانة وبتعتمد على إلهها في انها تطلبه في حياتها. امين.

يا رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك عارف يا رب إن أنا مش عارف أعملها لوحدي. وضحت كلامك يا رب في كلمتك إنه حبيبي أنت من غيري مش هتعرف تعمل حاجة. اثبت فيا، اثبت فيا وأنا أثبت فيك، فيخرج منك ثمار. يا رب أنا آسف، أنا آسف يا رب على كل مرة فيها أنا بخيبة، كنت فاكر إن أنا أعرف أعمل المهمة بتاعتي لوحدي من غيرك. طبشت وفقدت القوة وفقدت السلطان اللي اديتهوني لأني ما طلبتكش، لأني ما طلبتكش. يا رب أنا آسف أنا بطلت أن أنا أجوع ليك. يا رب أنا جاي من تاني بتضع قدامك، وأنا عارف أن في كل مرة فيها أنا بتحرك بكبرياء القوة بتختفي، المجد بيروح، قوتي فيك. أنا باجي اتضع من تاني يا رب، بطلبك، بتعلم أطلبك، علمني يا رب أرجع من تاني في الكبيرة وفي الصغيرة. لو دعوتك بالحق هتكون قريب ليا. أنا جاي من تاني وبنقي طلبي قدامك. أنا جعان وعطشان وعايز أجوع وعطش إنك تنور فيا، فمن غير ما أتكلم الناس تشوفك فيا، لأني عن قرب بعينك وبلتصق بيك. هتجعل مني منارة، هتجعل مني قناة، سبب بركة لكل قلبك بيشتاق بوجع أن يوصل له من خلالي. تعلم من تاني يا رب، والمسكين المتضع اللي بيطلبك وبيجوع ليك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم أنا والأخ سام بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل.
1: أهلا فرح، حلقتنا اليوم بتحكي عن التسامح والغفران، بتحكي على القلوب البيضة يلي ما بتشيل حقد وضغينة بداخلها.
4: يا ترى قديش عنا القدرة حتى نسامح أشخاص أخطأوا بحقنا، أشخاص أزونا وهنن قريبين منهم أصدقاء وأهل وفي منهم بعاد عننا؟
1: الحقيقة الموضوع حساس كتير وبدنا نحكي فيه أكتر وأكتر، بس خلينا نسمع مع بعضنا البعض مثل العادة هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: شوف شوف هالجزمة شو حلوة.
1: وجع بالي. شوف
0: شو ما قلت لي حلوة الكنزة اللي قستا؟
1: ايه حلوة.
0: يعني ارجع اشتريها؟
1: لا ما ترجع تشتريها.
0: طب شو بك قالب خلقتك؟ خير ان شاء الله.
1: ما في شي ولا قلب خلقتي ولا شي.
0: لا يا سيدي قالب خلقتك وصاير شخص غليظ كمان وصار لك فترة متغير.
1: مثل ما بدي.
0: الله يجيبك يا طولة البال. ولك حكي شو بك زعلان مني؟ عملت لك شي زعلتك؟
1: لك عملتي عملتي وكترتي كمان مدام.
0: خير ان شاء الله. شو عملت حتى زعلتك؟
1: سيتي معك حق تنسي، اصلا الموضوع بالنسبة لك كان سخيف جدا وما له مهم.
0: لك شو معي حق انسى والموضوع سخيف؟ احكي بقى مثل العالم، كل حكيك بالالغاز ماني فهماني شي.
1: مالك فهماني شي؟ نسيتي داك الاسبوع كيف فضحتيني قدام اختك. جوزي ما بيسافر لانه بخاف يركب طيارة. حلوة منك هيك لكان. انا من الخطبة فهمتك انه هذا السر ما بحب جيب سيرته لحدا، وانت بكل بساطة كشفتي سري لعيلتك.
0: هلأ هذا اللي مزعلك؟
1: ايه نعم مزعلني وفازرني كمان.
0: ايه اسمع لك، انا شرحت لك اني ما قلت لها لاختي جوزي ما بيسافر لانه بخاف من الطيارة. اختي وزوجها كانوا عم بيلحوا علينا كتير حتى نقضي وقت حلو معهم بالرحلة، وقت رفضنا اكتر من مرة فكروا انه ظروفنا المادية ما بتسمح، قام راحوا حرام اشتروا لنا تذاكر على حسابهم على الانترنت وحبوا يعملوا لنا اياها مفاجأة. فهون بقى حسيت حالي اني ورطتهم بحق التذاكر، لانه تذاكر الانترنت اذا لغينا حجزها بتخسر كتير. مشان هيك حبيت وضح لهم الأمر وكون صريحة معهم حتى يتفهموا الوضع. هاي أولا. وتانيا للتذكير بقى يا أستاذ، نحن تصافينا هداك الأسبوع حكينا كتير بهذا الموضوع واعتذرت منك، وانت قلتلي انك سامحتني وطوينا الصفحة. بقى ليش هلأ انت عم تقول انك ما سامحتني وقلبك مليان مني؟ ليش؟
1: ما عم بقدر سامحك، ما عم بقدر. كان فيك تقولي أي حجة تانية، مشغولين مو فاضين. لك شو ما قلتي كان أحسن من هاي البهدلة قدام عيلتك يشوفوني شخص جبان وخويف.
0: وليش هيك عم بتقول عيلتك عيلتك؟ أنا قلت لك إنه أختي وعدتني ما تجيب سيرة لحدا، وجوز أختي تفهم الموضوع بكل بساطة، وبالعكس هو يلي قال في كتير ناس عندهم هالفوبيا، فوبيا ركبة الطيارة، ولا قال عنك جبان ولا قال عنك خويف. جوز اختي مهندس ومثقف وفهمان.
1: عن جد هيك قال ام نبيل؟ يعني هلا جوز اختك تتوقع يكون متفهم الموضوع تماما؟
0: ايه تفهم الموضوع. لك يا حرام حط حق التذاكر من جيبته هديك الحسبة بكل روح طيبة، وانا خجلان كتير منه وهو عم بيقول لي ولا يهمك. الزلمة بيعزك وبيحترمك كتير، لولا هيك ما كان عزمنا على حسابه حتى نسافر معهن.
1: على القصة يلا ماشي الحال، تعي نرجع نجيب الكنزة، كانت كتير حلوة عليك بس استيا.
0: هلا قبل ما نروح ونجيب الكنزة، بفهم من حديثك انك سامحتني وتفهمتني؟
1: سامحتك وتفهمتي.
0: مو بعد اسبوع تتذكر ترجع تقلب خلقتك؟ سامحتني يعني سامحتني. اوكي
1: اوكي سامحتك يعني سامحتي. شو عم تعملي؟
0: بدي اتصل باخوك وهلا. شو يعني قلك من المحل وبيقلك مالك شي عندي؟ المحل الك ولاخوك، هاي وصية ابوك قبل ما يموت.
1: لك ما حلوة، بيضلوا اخي الكبير، ما بدي زعله. انا سامحته ما عاد بدي شي منه.
0: شو عم تحكي انت سامحته؟ هذا حق اولادك وعيلتك، كيف بدك تصرف على البيت من اليوم ورايح؟
1: مدام مو انت دايما بتقلي لي لازم يكون قلبك كبير وتسامح الناس؟ هاي سامحت اخي، هاي كل القصة.
0: ايه كون شخص متسامح، انا بقلك، بس مو شخص ساذج بسيط، بيعطي فرصة للي حواليه حتى يستضعفوه وياكلوا حقه وحق أولاده. في فرق كبير إنك تكون متسامح وإنك تكون ساذج.
1: أنت رح تجنينيني هلا، صار لك شهر عم بتلحي علي حتى سامح جارنا. إيه لا أخي، حق من جارنا حتى سامحه.
0: لك إيه شو جاب لجاب؟ شو عم تحكي أنت؟ جارنا غلط بحقك ومو بقصده، وقع حوض الزريعة من البلكون تبعه لحديقتنا وحس الزلمة بالذنب وإجا لباب بيتك وباس راسك واعتذر منك، شال كل حواض الزريعة من البلكون تبعه وطلب منك تسامحه.
1: بهي البساطة كان قتلنا. شو كنت عملت فيه وساويت لو إجا على راس حدا من أولادنا؟
0: الله حمانا، المهم عرف حاله غلطان وصلح غلطه وشال الزريعة من البلكون واعتذر، وهلأ يجي أخوك لعندك يعتذر منك؟ أنا ساعتها بقلك سامحه.
1: شو يجي لعندي؟ إيه أنا ما بقبلها. أخي الكبير بيجي يعتذر مني؟ ما حلو بحقه، هذا مثل أبو العيلة. شو عم تحكي أنت؟
0: أبو العيلة قلت لي؟ أبو العيلة هو اللي بيلم العيلة، مو بيفرق أو بيستغلها. أخوك عم بيستغل محبتك واحترامك إله حتى ياخد حصتك من المحل. ما تسكت على حقك مشانه، مشان ما تعطي فرصة للشيطان يشجع أخوك على طمع وشجع. طول ما أنت ساكت رح يطمع أكتر وأكتر، اليوم المحل، بكرة البيت، وبعد بكرة ما بعرف شو.
1: طيب شو أعمل هلأ؟ لك صدقيني أنا بخجل أحكي معه.
0: لا تخجل ولا شي، مسيك هاي سمعت التليفون وحكي مع أخوك، قل له أنا بحبك بحترمك كتير يا أخي، بس أنا بدي حقي، رجع لي حقي، وأنا بسامحك على كل تصرف غلط عملته معي، وبسامحك على كل إهانة. أنا بسامحك. تسامح حقيقة كلمة كبيرة، رغم قساوة الحياة وضجيجة لازم يكون في بحياتنا مساحة للتسامح. التسامح سام موضوع كبير كتير، أنا بتوقع أنه كل إنسان على وجه الأرض بداخله مساحة للتسامح، ولا شو رأيك؟
1: صحيح فرح، قد ما كان الإنسان قاسي القلب أو حتى شرير بيكون في داخله مساحة للتسامح، حتى لو كانت صغيرة أو محصورة بأشخاص معينين، ممكن تكون بالمقربين، ممكن يكون عنده استعداد يسامح أمه، أبوه، زوجته، أولاده، أو حتى أصدقائه تعبيرا لوفائه وإخلاصه إلهم. لكن كلمة الله بتعلمنا نوسع الدائرة، دائرة المسامحة بحياتنا، حتى تشمل يلي زعجونا أو اللي ظلمونا أو اللي خانونا، وحتى بتشمل أعدائنا.
0: بس سام الموضوع مو بهالسهولة. بتصور حتى يكون عندي القدرة سامح ناس سببوا جرح بحياتي، جرح عميق؟
1: أكيد مو سهل فرح، وأنا بقول بدون قوة إلهية صعب، وصعب كثير كمان، كتير صعب تحولي هيجان الغضب اللي بداخلك من ناس سبب الأذى إليك من انتقام إلى غفران. لكن الله بيعطينا القوة والقدرة حتى نمارس المسامحة والغفران برغبة، بملء إرادتنا، بفرح وبمحبة.
0: نحن بنعرف رسالة الله للإنسان من خلال كلمته، رسالة مصالحة ورسالة غفران من العهد القديم. بيقول بالسفر إرميا: سأغفر آثامهم وخطاياهم لن أعود أذكرها. وبالمزامير وبإشعياء بيكرر هذا القول، بيقول: لن أذكر خطاياكم، أو سأمحو معاصيكم. والرب كان يبارك الأشخاص يلي انغفرت خطاياهم، وبيقول بمزامير: طوبى لمن لا يحسب الرب له إثما.
1: مزبوط فرح، والعهد الجديد بيأكد على هالشي، انه رسالة الله رسالة غفران ومصالحة. في آية بتقول بالعهد الجديد: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. وكتير صعب فرح يلي مدى واختبر غفران الله يكون عنده قدرة على الغفران بالمستوى السامي الرفيع الروحي يلي عم نحكي فيه بهالحلقة. في مقولة دايما منرددها منقولها: فاقد الشيء لا يعطي. شخص ما بيتمتع بغفران الله لخطاياه كتير صعب يقدر يغفر للآخرين. أنا وقت بتأمل كيف الله غفر خطاياي، وقت بتأمل هالمعروف الكبير اللي عمله الله معي، ما بقدر غير أني أغفر، وأغفر من كل قلبي كمان.
0: طيب السؤال هون سام، قديش مطلوب مني سامح؟ في حدود، في سقف للمسامحة باتجاه الآخر؟
1: حقيقة هذا الاستفسار والسؤال كان موجود عند بطرس تلميذ المسيح، وجه مباشرة السؤال للرب يسوع المسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر؟ هل 7 مرات؟ وجابه المسيح بيقول له: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. هون كان المسيح عم بيرفع سقف الغفران بحياتنا. 7 مرات 70 مرة بيطلع رقم كتير كبير تقريبا، أو خيالي 500 مرة يعني، وهذا مستحيل يصير بالطبيعة. لكن هون قصد المسيح ما يكون في حدود بحياتنا للغفران، مساحة الغفران تكون مفتوحة على مصراعيها. وبعد ما جاوب بطرس بيذكر مثل المديونان يلي بوضح وبيجسد تماما فكر الله عن الغفران. بيحكي عن العبد اللي مديون من سيده ب10,000، وصارت الشغلة رح تكلفه يبيع بيته واملاكه حتى يسدد الدين. رح سجد قدام سيده وطلب ياخد فرصة حتى يسدد كامل الدين. السيد تحنن عليه وعفاه كل الدين. فرح هو رايح على بيته تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100، وصار يطالب صديقه بالدين وقال له صديقه أعطيني فرصة حتى سدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب، بيقول له بعدين المقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك 10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
0: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا إياها المسيح بعد ما قال أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك، الله غفر لي ولا ما غفر لي.
1: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
0: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
1: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر رومية بالعهد الجديد بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، مثل ما منشوف بالعهد القديم آدم وحواء بيقولون الله لا تأكلوا من شجرة الخير والشر، وقت بتأكل منها موتا تموت. منشوف هون دستور الله، كل خطية يجب أن يدفع مقابلها ثمن، عقاب، موت. مشان هيك منشوف بالعهد القديم كل واحد بيعمل خطية بيبدي خطيته بذبيحة يلي هي رمز للمسيح، طير، كبش، كان يقدمها كفارة عن خطاياه. لازم يكون في مضحي. بالعهد الجديد في عنا الفادي، في عنا المسيح يلي هو قبل يتعاقب بدل عنا على الصليب. تقول الآية: افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دناس، دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته وقبل عمل المسيح على الصليب بنال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران. مشان هيك بيكون عنده القدرة أن يغفر ويسامح للآخر.
0: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات. وخلينا نركز مع بعض بمقطع اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.
1: الرب معكم.

0: الأوثان.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله. فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولابد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

وجمع موسى كل شعب بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الوصايا التي أمر الله أن تعملوا بها، 6 أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة لله، يوم خاص لكم، من يعمل أي عمل فيه يقتل. لا تشعلوا نارا في كل مساكنكم يوم السبت. وقال موسى لكل جماعة بني إسرائيل: هذا هو أمر الله، قدموا مما عندكم هدية لله، كل من كانت نفسه سخية يحضر لله هدية من ذهب وفضة ونحاس وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان وشعر معز وجلود كباش مصبوغة باللون الأحمر وجلود دلفين وخشب صمت وزيت للإنارة وأطياب لزيت المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، ويأتي كل الماهرين فيكم ليصنعوا كل ما أمر به الله، الخيمة من الداخل والخارج وغطاءها ومشابكها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها والصندوق وعصويه والغطاء والستار التي تحجب الصندوق والمائدة وعصويها وكل أدواتها والخبز المقدس الذي يوضع في محضر الله ومنارة الإضاءة وأدواتها ومصابيحها وزيتها ومنصة البخور وعصويها وزيت المسحة والبخور العطر وستارة الباب لمدخل الخيمة ومنصة القربان وشبكة النحاس التي لها وعصويها وكل أدواتها والحوض وقاعدته وستائر الساحة وأعمدتها وقواعدها وستارة مدخل الساحة وأوتاد الخيمة وأوتاد الساحة وحبالهما وثياب الخدمة الثياب الطاهرة لهارون الحبر وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار. ثم انصرفت كل جماعة بني إسرائيل من عند موسى، وكل من كانت نفسه سخية وحفه قلبه جاء وأحضر هدية لله لعمل خيمة الاجتماع وكل أدوات الخدمة فيها والثياب الطاهرة. وجاء الناس رجالا ونساء وتبرعوا بنفس سخية بأساور وحلق وخواتم وقلائد وأشياء أخرى من الذهب، كل واحد منهم قدم هدية من الذهب لله، وكل من كان عنده قماش أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان أو شعر معز أو جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر أو جلود دلفين تبرع بها. ومنهم من قدم هدية من فضة أو نحاس وأحضره لله، وكل من كان عنده خشب صمت يصلح لعمل شيء ما تبرع به. وكل امرأة ماهرة غزلت بيدها وتبرعت بما صنعته من نسيج أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان. وكل امرأة حثها قلبها وكانت ماهرة
غزلت شعر معز، وتبرع قادة الشعب بحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، وتبرعوا أيضا بأطياب وزيت للإنارة وللمسحة وللبخور العطر. فكل من كانت نفسه سخية من بني إسرائيل، رجلا كان أو امرأة، تبرع بشيء للعمل الذي أمرهم الله به بواسطة موسى. وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا، قد اختار الله بصلئيل بن أور بن حور من قبيلة يهوذا، وملأه بروح الله، فأعطاه مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف والفنون. ومنحه الله هو وأهلي آب بن أخي ساماك من قبيلة دان القدرة على تعليم الآخرين، وملأهما بالمهارة ليعملا كل ما يعمله الصانع والفنان والطراز في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان وسائر حرف النساج وكل صاحب صنعة وحرفة.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

تلجأ الكثير من السيدات إلى السحر في فترة ما من حياتهن، ويقمن بكتابة الأحجب الشائعة ودسها تحت وسادة كل شخص مكروه. لكن ما هو السحر يا ترى؟ ما هو تاريخه؟ وأين عرف؟ ومتى؟ وبمن من العلوم ارتبط؟ يقال إن السحر عرف منذ القديم في مصر وبابل واليونان وفلسطين، وانتشر منها إلى بلدان أخرى، وارتبط في نشأته بعمل الطب والكهنوت. فكان هناك شخص واحد يمارس السحر والدين والطب. وفي مصر كان الساحر يحصل على شهادة يسمح له من خلالها بمزاولة عمله، وارتباط السحر بالطب والدين ساعد في انتشاره في العالم القديم، كما نشأ السحر كمحاولة لإخضاع الإنسان للظواهر الطبيعية التي كانت تخيفه، وكمحاولة منه لتفهم أسباب الأمراض التي تصيبه.

وعرف الشعب في القديم السحر نتيجة لعيشه مع المصريين قبل انتقالهم فيما بعد إلى أرض فلسطين. ولقد أنهى الله الشعب عن هذه الممارسات البغيضة حتى لا يتكلوا على قوة أخرى غيره تعالى. فجاءت عقوبة الساحر بالقتل رجما، وأيضا رجم الإنسان التابع للجان، كما أنزل الله الويلات على ممارسي السحر وطالبي مقابلة الأرواح. كان هذا في القديم، لكن ماذا عن السحر بعد مجيء المسيا وبداية العهد الجديد بين الله والناس؟ يتابع العهد الجديد في الكتاب المقدس نفس الخط في مقاومة السحر والعرافين وكشف ادعائهم للناس وفضح أعمالهم. فشجب مثلا أحد الرسل الأوائل ويدعى بولس العرافة التي لاقته مرة على الطريق، ونهر الروح الذي كان ينطق فيها، وأيضا سيمون وعليم الساحر. ولقد اعتبر بولس أعمال السحر من ضمن أعمال الجسد البغيضة والمنبوذة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هنا هو: إلى متى تتبعين يا سيدتي هذا الفكر الخرافي تجاه السحر؟ لقد منحنا الله عقلا لنفكر ونميز الأمور، فهل نقيد عقولنا بخرافات أمثال هذه؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: مساء الخير أخ مقبل.
2: مساء الخير والعافية أخت منى.
1: إن شاء الله مش تعبان اليوم؟
2: لا أبدا. وأنت كيف يومك؟
1: يومي كويس نشكر الله. عندي مثل تاني كمان اليوم، بيقول القرش وزن وقية ويشتي رطل عقل.
2: القرش يعني الفلوس.
1: فلوس
2: يعني
1: أيوة.
2: الوقية هي وزنة.
1: نعم.
2: مقدار.
1: نعم.
2: والرطل أكثر من الوقية.
1: أها.
2: يعني ومعناه هنا أنه الفلوس محتاجة لحكمة في التصرف. وهذا يطلق للناس الأغنياء، على الناس الأغنياء اللي يتصرفوا بفلوسهم بدون حكمة.
1: نعم شكرا كتير.
2: العفو.

0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الإنجيل، من بشارة لوقا الفصل 18 والآيات من 40 ل 46. والحكاية دي حصلت في كفر نحوم. كفر نحوم بلد جميلة على البحر، بحر الجليل. والموضوع بدأ بعد 50 سنة من احتلال الرومان لكفر نحوم، البلد البسيطة اللي لا ليها في الحروب ولا في الجيوش. عشان كده لما الرومان جم يحتلوها ما لقوش جيش دفاع، فالاحتلال تم بسهولة جديدة. ومش كفر نحوم بس، لا ده كل البلاد اللي حواليها، وخصوصا ان جيش روما كان اكبر واقوى جيش في العالم في الوقت ده. طيب لما البلد ما قاومتش مقاومة كبيرة وجيش الرومان كان جيش قوي جدا، ليه لما كانوا بيدخلوا البلاد بيخربوها؟ ما نعرفش، بس اللي نعرفه ان كفر نحوم دي كانت من البلاد اللي الرومان خربوها لما دخلوها. وكان من ضمن المباني اللي الرومان خربوها وهدموها مبنى المجمع اللي الناس كانت بتصلي فيه. مش بس بيصلوا، لكن بيتقابلوا ويتناقشوا مع بعض في الأمور المهمة، ويتعلموا ويقروا في الكتب المقدسة ويتجوزوا. يعني باختصار أهم مبنى في البلد. واللي هيحكي لنا الحكاية النهاردة واحد اسمه ييروس. وييروس شاب صغير ما دقش وما شافش الحياة قبل الرومان ما ييجوا البلد. من ساعة ما وعي على الدنيا وهو ما يعرفش حاجة غير الاحتلال الروماني. خليك معانا واسمع ازاي ييروس بيحكي عن المشاكل اللي شافها هو وناسه وبلده المحتلة من الرومان.
2: أنا ييروس مواليد كفر نحوم، مش بس مولود فيها لكن عايش ومتربي فيها. أنا شايف كفر نحوم أحسن بلد في الدنيا، وأنا حاسس رضا ربنا عني بأنه اداني أب وأم مفيش زيهم في حبهم واهتمامهم بيا. كنت بروح المدرسة وأنا صغير، وكان أحلى وقت وإحنا عيال لما نطلع من مدارسنا ونروح نلعب على الشط وننزل البحر. لكن ساعات أبويا يكون محتاجني في طلب ولا مشوار أروح معاه وأساعده. من ساعة ما اتولدت وأنا بشوف نوعين من الناس، أهلي والناس اللي زيي وبيتكلموا لغتي، ونوع تاني هو الرومان بلبسهم ولغتهم وطريقتهم العسكرية. الناس كانوا بيخافوا منهم ساعات كتير، بس أنا ما كنتش بخاف. أبويا كان مديني الإحساس ده، إحساس الأمان والسندة. ده غير إنه كان دايماً يحكي لي ويعلمني تاريخ بلادنا وديننا.
3: طيب يا ابني بص، لو جاوبت السؤال اللي هسأله لك ده صح أنا هطلعك تلعب مع أصحابك. قولي إيه أعظم وصية ربنا اداها لموسى؟
4: أسهل سؤال يا بابا. هقولك اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك.
3: شاطر يا واد. طيب مدام كده بقى تفضل يلا لعب مع أصحابك، بس العب وخد بالك من نفسك ماشي؟
4: طب يا بابا أنا خارج، بس الأول عايز أسأل سؤال، هو إمتى ممكن يكون عندنا مجمع حقيقي كده وكبير في كفر نحوم بدل اللي اتهدم زمان؟
3: من بقك لباب السماء يا ييروس يا ابني. لما ربنا يسمح. احنا دلوقتي علينا نصبر ونصلي في البيوت زي ما بنعمل لغاية لما الأمور تتعدل.
4: نفسي لما أكبر كده أخدم ربنا في بنا المبنى ده، وهيكون مبنى كبير وجميل والناس كلها تيجي تصلي فيه.
3: ربنا يديلك يا حبيبي، ليه لأ؟ ربنا قادر على كل شيء.
4: طب ليه يا بابا الرومان هدوا المجمع القديم بتاعنا؟
3: بص يا ييروس، الرومان لما دخلوا كفر نحوم في ناس طبعا ما عجبهاش وعملوا مجموعات مقاومة شعبية، ما كانتش عاملة تهديد حقيقي يعني، بس طبعا بالنسبة للرومان ضايقتهم جدا لدرجة ان هم حبوا يوروا الناس العين الحمراء، فهدولنا مش المجمع بس، لا دول هدوا تلت تربع البلد.
4: بس اغلب المباني اللي تهدت اتبانت تاني، ايش معنى المجمع اللي ما تبناش؟
3: سؤال ذكي، انا مبسوط منك جدا انك عايز تعرف. بص يا سيدي، الرومان لما دخلوا البلد عرفوا ان المجمع ده حاجة مهمة قوي لينا، وعرفوا كمان ان في ناس من المقاومين ليهم بيتجمعوا فيه، ما كدبوش خبر، راحوا حرقوه وهدوه وسووه بالارض. وبعدين بقى ايه اللي حصل؟ كم سنة عدوا كده رحنا بنينا مجمع جديد بدل اللي اتحرق. قوم واحد من القادة الدينيين جه البلد، وده ما كانش بيطيق الرومان خالص. يعمل ايه؟ يعمل فرقة صغيرة قال ايه عشان يطرد الرومان من البلد. طبعا تفكير مش قد كده، والحسابات كانت عايزة تبقى محسومة ومحكومة اكتر من كده، لكن
4: يبقى جه الرومان وهدوا كمان المجمع الجديد، صح؟
3: ايوه يا ابني، هدوا المجمع اللي بنيناه وضيعوا تعبنا كله على الفاضي، ومن ساعتها الرومان منعنا نبني مجمع جديد، من ساعتها لغاية دلوقت.
2: الواحد وهو صغير بيبقى عقله زي الاسفنجة، بيشرب كل حاجة بتتقله وبيتشكل بسهولة قوي، والتشكيل ده بيأثر علينا جدا لما بنكبر. عشان كده وبعد الحكايات اللي حكاها لي أبويا طلعت بنتيجة إني ما ثقش في الناس الغرب، وخصوصا أي حد من الرومان، والصراحة كمان ما ثقش في القادة الدينيين، وابقى قلقان من أي قائد ديني جديد يجي بلدنا. وده مش بسبب أفكار في دماغي، لكن بسبب مواقف كتير حصلت معايا. أقلها اللي حصل بيني وبين واحد من الضباط الرومان في مرة وأنا طفل صغير.

0: ماشي، لو جدع بقى امسكني يا توماس. لما اخذ حضره ظابط ما شفتكش. اسف ساعتك.
1: انت اعمى يا ولد؟
0: لا ساعتك مش اعمى، اسف اسف لما اخذ بس ما شفتكش، انا اسف.
1: طيب يا كتكوت، الألم ده هيبقى يفكرك تبص قدامك.
0: حاضر ساعتك، هبقى افتكر. ممكن تسيبني بقى؟
1: ممكن اسيبك، بس ان شفتك قدام عيني تاني هحش رجليك بالسيف عشان تبقى توريني لما تجري هتخبط في الناس ازاي. يلا غور من وشي.

ساعتها يمكن كان عمري 11-12 سنة، لكن اللي حصل أثر فيا كتير. ما بقيتش بس بحس بالقلق من الرومان والناس الغرب اللي زيهم، لكن القلق ده تحول لخوف وعصبية وكره. أيوة بقيت بكرههم كلهم وما طقش أشوفهم، ولا كنت أصدق كلامهم ولا البيانات اللي كانوا بيقولوها لنا كل شوية في الشوارع. وكبرت والإحساس ده كمان جوايا كبر، فبقيت ببعد عنهم على قد ما أقدر، وأبعد كمان عن أي واحد بيتعامل معاهم، لغاية لما وصلت 25 سنة وأنا شايف إن ده الصح. لغاية لما جالنا رئيس كتيبة جديد بيسموه قائد 100، يعني تحت أمره 100 عسكري عشان يكون مشرف على الأمن في المنطقة اللي جنب كفر نحوم. أول ما جيت فترة صغيرة عمل اجتماع مع شيوخ البلد، مش بس مع شيوخ البلد الكبار، لكن دعا كل الناس المهتمة بحال البلد. أنا طبعا ما روحتش،

0: أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً، إزاي حضرتك يا جناب القائد؟ خطوة عزيزة، أهلاً وسهلاً، تفضل تفضل.
1: مساء الخير يا ايروس، إزايك وزي أخبارك؟
0: الحمد لله، تفضل تفضل استريح. شكلك وراك أخبار يا جناب القائد، طمني.
1: عندي أخبار يا سيدي، لسه جام الاجتماع بتاع قائد المية الجديد، وكان نفسي تكون موجود معانا.
0: صحيح، النهاردة معاد الاجتماع، لكن أنا إيه علاقتي بيه؟ ما أنت عارف أنا ماليش في السياسة.
1: أنا جايب لك أخبار حلوة، ولينا أنا والشيوخ طلب عندك.
0: أؤمر يا حضرة القائد، أنت عارف معزتك عندي.
1: أولا خليني أقولك الخبر الحلو اللي هيفرحك، قائد المية الجديد بعد ما درس أحوال البلد قدم لنا فرصة محدش يقدر يرفضها.
0: فرصة؟ خليني أقولك أنا، طبعا قالك لو زودنا ضرائب قيصر مش هيولع فينا تاني. ها؟
1: لا يا ييروس، انا عارف انك انت مش بتصدق الرومان وما بتحبهمش، وانا زيك برضو لحد كبير، لكن الراجل ده شكله راجل كويس وبيحبنا وبيحب البلد.
0: ماشي يا حضرة القائد، بس قالك المية تكدب ايه؟
1: الغطاس.
0: تكدب الغطاس، يبقى نشوف شغله الاول وبعد كده نحكم.
1: الراجل سألنا ايه اهم مشروع او مبنى من الحاجات اللي اتحرقت او هدمها الجيش نفسكوا تبنوها تاني؟ طبعا كلنا قلنا ايه؟ المجمع.
0: يا سلام،
1: فالراجل ما كدبش خبر وقال خلاص من بكرة نبتدي الشغل. شفت بقى، ايه رأيك؟
0: الايام اللي جاية هتبين الراجل ده كلامه مظبوط ولا بيلعب بينا. بس انا اي دخلي بالموضوع يا حضرة القائد؟
1: اقولك، قائد المية مش عايز يعمل لجنة كبيرة وزيتة وزنبليطة على الفاضي، فراح قال لي انا عايز واحد منكم يبقى مسؤول يخطط وينظم موضوع البنى، والشيوخ يا سيدي اتفقوا عليك انت يا عم ايروس تمسك لنا الموضوع كله. ها، ايه رأيك؟
0: شوف يا حضرة القائد، انت بتكلمني في حاجة غالية علينا كلنا، وانت بالذات عارف غلاوة الموضوع ده عليا واهتمامي بيه، لكن انت كمان عارف انه كله كوم، والتعامل مع الرومان الكدابين ده كوم تاني. حضرة القائد، انا مش عارف امتى هتصدقوا ان الرومان دول بيكرهونا ونفسهم يشيلوا اسمنا من التاريخ اصلا. مفيش حد منهم طيب قوي كده عشان يدور على مصالحنا. الراجل ده اكيد وراه مصيبه احنا ما نعرفهاش، او عايز يحرق قلوبنا ويحبطنا باي طريق، عشان كده داخل فينا ناعم قوي كده. معلش اعذرني يا جناب القائد، انا ماليش في الموضوع ده، اعفيني منه واعتذر للشيوخ.
1: يا ايروس خليك معايا بس ونفكر مع بعض. اولا احساسي بان الراجل ده كويس ده مش احساسي انا لوحدي، ده احساسنا كلنا، وانا متاكد انك مهما كنت شايف الرومان ظلمه زينا كلنا يعني، لكن اكيد برضو واثق في حكم القاده ولا ايه؟ وانا بقول لك، وده رايي، لازم نكون بنعرف ازاي نستفيد من الظرف الحالي ده. سنان فيك ازاي وانت اشطر واحد في البنى واداره المشاريع بشهاده كل الناس؟ ده ابوك لما كان يقعد معانا ما كانش ليه سيره غير ان نفسك تبني المجمع، واذا الفرصه دلوقتي جات لنا لحد عندنا النهارده نرفضها؟ ده لو رفضناها دلوقتي ما نعرفش هتجينا امتى، ولا احتمال ما نلقاهاش تاني خالص. انا بترجاك بس، معلش اسمع كلام، روح قابل الراجل وشوف، احكي معاه، وصدقني قائد المية ده مختلف.
0: طيب يا حضرة القائد، سيبنا وزن الموضوع في دماغي شوية وهرد عليك. قعدت الكام يوم اللي بعد كده متمزع، دماغي هتتفرتك من كتر التفكير والتردد وقلة النوم. اروح اجرب واشوف الراجل ده عايز يعمل ايه؟ لا لا لا لا، دول عالم بتوع خطط وسياسه، ما بيجيش من وراهم غير الهم بس القادة واثقين فيه، لكن انا بقى ما شفتش من اي واحد من رومان غير الخدع والكذب. مش عارف، لكن في الاخر بنا المجمع كان اغلى عندي حتى من خوفي، فقررت اروح. رحت عديت على البوابه الرومانيه وشاورولي على مكتب قائد المية. دخلت عليه لقيت واحد طويل وعريض ولابس هدوم العسكر، بس الراجل لما عرف أنا مين وجاي ليه أمن على مكتبه وابتسم كده وجاي يسلم عليا زي ما يكون يعرفني قبل كده. بصراحة الرومان وتاريخهم الطويل واللي عملوه معانا خلوا الابتسامات والطيبة لو بانت من واحد منهم زي قلتها.
2: أهلاً أهلاً، قالوا لي إن اسمك ييروس، أنا مقدر وجودك هنا وسامع عنك كتير، ومتوقع يكون في تعاون كويس بيننا.
0: أنا هنا عشان الشيوخ بتوعنا طلبوا مني كده.
2: طيب اتفضل اتفضل، استريح يا أخي ييروس. شوف، إذا قدرنا نتعامل مع بعض وإحنا واثقين في بعض يا ييروس، ممكن نعمل حاجات كويسة قوي للبلد. فخلينا نكسر الطريقة القديمة اللي هي الحواجز اللي بيننا، وننسى اللي فات، وتعتبرني صديق جديد ليك. ممكن تاكل معايا شوية فاكهة؟
0: ممكن طبعا سيادتك. عموما شكرا لذوقك، شكرا.
3: يا يوسف، يوسف.
4: نعم سيادتك.
2: من فضلك هات لنا شوية فاكهة على ذوقك، وتعالى سلم على ضيفنا ييروس. إحساسي بيقولي إنه هيحط إيده في إيدينا ونبني مجمع كويس لكفر نحوم مرة تاني.
4: أهلا وسهلا، اتشرفنا بيك، وأنا تحت أمرك في أي مساعدة أقدر أقوم بيها.
0: لو قلتلكم إني كنت مذهول ولا كأني بحلم أبقى مش ببالغ. أنا لو الكلام ده اتحكالي من أقرب الناس ما كنتش هصدقه. واحد من جيش روما ما وراهوش غير الحرب والقتل والخطط العسكرية، والتاني واحد اسود طويل باين عليه إنه كان في يوم من الأيام عبد، لكن كان باين عليهم إنهم زي الأصحاب بيكلموا بعض كويس. المهم قبل ما القعدة تخلص أنا كنت وافقت طبعا على الشغل مع المجموعة، وتحمست لأقصى درجة، وتخيلت شكل المبنى الجميل وهو في مكانه. روحت وجبت أقلام وورق ورسمت وعملت جداول بكل اللوازم. بس الكارثة بقى اللي حصلت لنا إننا طلعنا بنحلم. الشيوخ لما اجتمعوا تاني لقوا كل الطرق اللي بيفكروا إنهم هيجمعوا بيها فلوس ما جابتش نتيجة، وكل اللي تلم ما يجيبش ولا تمن الحجارة حتى. ويا فرحة ما تمت، حسيت إن الحلم اللي كان يدوب هيتولد مات. رحت لداريوس وأنا مش عارف أقوله إيه بصراحة، حاجة تكسف.

0: أهلا أهلا يا ايروس، عليك غرام التأخير يا كبير المهندسين. خلصت الرسوم ولا لسه؟
1: ما خلصتش. لا، الظاهر الواحد ساعات بيحلم أكتر من قدراته ويتخيل نفسه عنده حاجات ما هياش موجودة. المبنى هيكلف كتير قوي، وإحنا ما عندناش ولا حتى جزء من التكاليف.
0: يا ايروس، يوعى النسيان، حقك عليا يا سيدي. أنا نسيت أقولك أول ما شفتك إن أنا متكفل يا سيدي بكل التكاليف، وأي تكاليف هيكلفها كمان المجمع.
1: إيه؟ هتدفع المصاريف؟ بنا وحجارة وعمال؟
0: أيوة، أنا حاربت عشان روما أكتر من 30 سنة، ومصاريفي الخاصة طول الوقت ده قليلة. ولما رجعت بيتنا كان أبويا وأمي ماتوا وسابولي بيت العيلة، فبعته، وأنا دلوقتي عندي فلوس تكفي إننا نعمل مجمع كويس مع بعض. شوف، أنا مش عارف أشرح لك بالظبط إزاي أنا بحبكم، لكن اللي أعرف أقوله لك إني عايز أعيش هنا في بلدكم وأتعلم منها وأعبد الإله اللي بتعبدوه.
1: داريوس عمل اللي وعد بيه وكان كريم لأقصى حد، ويوسف الخدام بتاعه كمان عمل اللي عليه وزيادة. وفي نفس المكان اللي كان فيه المجمع المهدوم برماده وحجارته المتكسرة وقف المجمع الجديد. البنا خد 2 سنين، لكن يستاهل. حضور أول مجمع يتعمل في أول يوم سبت بعد البنا يعوض أي تعب ولا مجهود. كان فعلا أسعد أيام حياتنا أنا ومراتي وعيالنا وكل البلد. وداريوس فيه الخير، مش بس بنالنا المبنى لكن حفظ البلد وخلى الناس حاسة بالأمان، والناس في عهده شمت نفسها وارتاحت. وبعدين يسوع جه كفر نحوم. كلامه وعظه ومعجزاته خلتنا نفتكر حاجات وذكريات كنا بنسمعها من أهالينا، لكن كنا دايما نحاول ننساها. الرومان دمروا المجمع زمان عشان الثوار كانوا بيتجمعوا فيه، ورغم اننا ما سمعناش ان يسوع اتكلم على ثوره ولا تمرد ولا حتى اننا نكره الرومان ولا غيرهم، لكن انا كنت قلقان ان التجمعات والناس اللي كانوا ماشيين ورا يسوع يقلقوا الرومان ويفتكروهم بيجهزوا لثوره تانيه عليهم. صحيح ده كلام ما يدخلش دماغ حد، لكن معلش احنا كمان ما شفناش قليل. انا كان نفسي يسوع ما يجيش كفر نحوم تاني ويبطل يوعظ فيها. ولما شاءت الظروف وقابلته على البحر شفته وحكيت معاه وقلت له ان انا قلقان من وجوده عندنا،

0: يسوع يسوع، أنا كنت عايز أتكلم معك شوية.
1: أهلا يايروس، إزاي حالك؟ تعالى تعالى وسعوله يا جماعة، اتفضل.
0: أكيد أنت عارف إن أنا قائد المجمع هنا.
1: طبعا، وأنا عايز أهنيك على المبنى الرائع اللي أنت صممته وبنيته، بس أنا حاسس إن في حاجة مضايقاك. قولي
0: يسوع. أنا عارف إن نيتك صافية وإنك ما تقصدش تسبب أي مشكلة في البلد، لكن أنا قلقان من التجمعات الكبيرة والناس اللي ماشية وراك، خايف الرومان يفتكروها بذرة ولا بداية ثورة عليهم فيخربوا البلد علينا تاني. معلش، لكن أنا خبرتي بتخليني أفكر بطريقة تانية، وأنا برجوك تروح حتة تانية عشان توعظ فيها وتعمل معجزاتك.
1: أنا فاهم قلقك يا يايروس، بس أنا ما جيتش عشان أعمل مملكة ولا عشان أثور على حد، وتأكد إن الرومان مش هيعملوا حاجة وحشة في البلد بسببي.
0: كام يوم عدوا وسمعت إن يسوع عدى الناحية التانية من بحر الجليل. ارتحت لسفره من البلد، والتوتر اللي كان عندي بسبب الموضوع ده راح. لكن حاجة تانية حصلت هزت حياتي كلها. بنتي خلال يومين عيت عيا غريب، لا نفع فيه طب ولا أدوية.

الندبات جم البيت زي عاداتنا هنا، وانا بقيت زي المجنون مش عارف البنت بتتنفس ولا. خرجت من البيت مش عارف اعمل ايه، وقلت يمكن الاقيه او اسمع انه في حته قريبه اروح لترجاه ينجدني. ومن على بعد لقيت مجموعه كبيره من الناس جايه من ناحيه البحر، عرفت انه رجع. جريت بكل عزمي ناحيته وانا بزاحم في الناس عشان اوصله، وقعت على وشي قدامه وبكيت وانا حاسس بندم فظيع. اترجيته يجي يشفي بنتي. يسوع وط عليا وحط ايده على كتفي وقومني وقال لي وريني طريق بيتك. مشيت قدامه عشان اقوله، بس الدنيا كانت زحمه بشكل رهيب ومش عارفين نمشي. ومره واحده وقف يسوع وسال اغرب سؤال ممكن يتسال في وقت زي ده.

0: مين لمسني؟
1: يا رب الناس زحمة وبتتخبط حواليك من كل ناحية، يعني ايه مين لمسك؟
0: في حد لمسني، انا حسيت ان في قوة خرجت مني.
2: واحدة ست جات واعترفت قدام الناس انها لمست يسوع، وكان عندها ايمان انها لو لمست حتى طرف هدومه هتخف. طبعا انا مش عايز احكي لكم حالتي وانا بسمع حكايتها اللي ابتدت من 12 سنة وهي عيانة وبتتعالج ويسوع بيسمعها، وانا عارف ان كل دقيقة بتمر بتقرب اجل بنتي. ويسوع بعد ما سمع حكاية الست كلمها وبدأ يوعظ الناس اللي حواليه، وعلى ما وصلنا للبيت بعد كل ده قابلوني بالخبر، قالوا لي بنتك تعيش انت. ومرة تانية سمعت يسوع بيقول حاجات ملهاش أي معنى بالنسبة لي،

0: Ти так хартіхує.
1: Я згаяра в шарик дефіра. На сам кишлях вихаднене. Нетіть я яйць. Рахіть я хуя
2: ما تعيطوش، البنت ما ماتتش، دي نايمة.
0: انت ما شفتهاش عشان تقول. انا شفتها. صدقني يا اخويا راحت راحت خلاص.
2: قومي يا بنتي. الأوضة اللي تقريبا مظلمة شفت بعناية زي ما يكون الدم بيرجع لوش بنتي وجسمها، زي ما تكون الروح بعد ما خرجت بترجع تاني، وما كانش فيه كلمة قادرة تخرج من بقي، لكن كان فيه سيل من الدموع نازلة من عناية أنا وما. البنت اتعدلت وقامت من السرير كأنها ما كانتش عيانة ولا حاجة، وأنا واقف قدام يسوع كل الخوف والقلق اللي كان جوايا راح، وكأن فيه هدوء وسكون جه سكن جوايا.

ييروس كان هيضيع فرصته في تحقيق حلم حياته إنه يبني المجمع بسبب كراهيته للرومان والمرارة وعدم المسامحة في قلبه. وبنته كانت هتضيع منه عشان قلقان من حاجات حصلت في الماضي، خايف لا تتكرر معاه مرة تانية. الأفكار اللي زي دي، المرارة وعدم الغفران في قلوبنا وعقولنا، ممكن تدمر حياتنا ومستقبلنا. وأنا النهاردة عايز أسألك، يا ترى أنت حاسس إنك مربوط بمشاعر زي دي بسبب أمور صعبة حصلت لك في الماضي؟ يا ترى سمعت كلام جارح أو تعرضت لأذية، سواء وانت صغير أو وانت كبير؟ ممكن يكون ده حصل من مدرس، أب، إخوات أو أصحاب، ناس كنت متوقع منهم

والوفاء والإخلاص، لكن لقيت منهم الخيانة والتجريح أو الإهمال أو غيره وغيره. يا ترى حاسس إن الشعور ده عامل زي السجن حواليك، أو زي نظارة سودة بتشوف منها كل حاجة حواليك؟ عايز أقولك إن نتيجة المرارة وعدم المسامحة هي دايما ألم نفسي ووجع ودمار عاطفي وروحي مزمن. لكن لو رحبت بالمسيح في حياتك مخلص شخصي، وسمحت له يكون سيد على حياتك، وحطيت ثقتك وإيمانك فيه، هيحررك من كل الأفكار المدمرة دي، والأول مرة هتشم نسائم الحرية، وهيغسل قلبك من المرارة ويملاه بالراحة والسلام. يسوع يقدر يغير حياتك.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبتي الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 61.

اللهم اسمع صراخي وأصغي إلى صلاتي، إن انكسر قلبي أدعوك من آخر الأرض فتهديني إلى صخرة عالية، لأنك أنت ملجئي وبرج حصين يحميني من العدو. أسكن في خيمتك إلى الأبد وأحتمي في ظل جناحيك، لأنك اللهم سمعت نذوري وأعطيت نصيبا لمن يخافون اسمك. طول عمر الملك ومد أيامه إلى أجيال كثيرة، يبقى على عرشه أمام الله إلى الأبد، واحفظه برحمتك وأمانتك. أسبح اسمك دائما وأوفي نذوري يوما بعد يوم.

0: لو انت بتعدي بتحدي انك بتبص في كلمه الله وتحس انك مش فاهم، احب اشجعك ان انت مش لوحدك، ده حال كتير قوي. وفي الحلقه دي احنا هنتكلم مع بعض ازاي ناخد خطوات عمليه ناحيه فهم كلمه ربنا. دي حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم، ازيك؟
0: انا كويس، انت الاخبار؟
1: انا زي الفل يا حبيبي.
0: احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الخلوه الشخصيه،
1: تمام،
0: وقلنا ان ده وقت مميز مع ربنا، انا بخلي فيه نفسي وبفضي فيه وقت واقعد فيه من غير ما اي حاجه تانية تشغلني، حتى التدوير.
1: مظبوط.
0: حتى لو وقفت قدام حاجه مش فاهمها.
1: ايوه.
0: بس هنا بقى انا عايز اسال على حاجه. اعمل ايه لما اقف قدام حاجه مش فاهمها؟
1: صلي.
0: كده خلصنا الحلقه.
1: لا لسه. بص يا حبيبي، عايز أأكد على حاجة قلتها الحلقة اللي فاتت، إنه في طرق كتيرة جدا لإدراك كلمة الله.
0: صح.
1: زي ما قلنا التأمل، وزي ما قلنا الخلوة، وبرضو في طريقة اسمها اللهج بالكلمة. لكن اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع بعض دي طريقة ووسيلة مهمة جدا إن احنا ندرس بيها كلمة الله. هي أصعبهم وأكثرهم تفاصيلا، لكنها أمتعهم من وجهة نظري.
0: هي.
1: لأنها بتخليك تعيش النص أكتر، وتخليك تفهم النص أكتر، وتخش في عمق كلمة الله أكتر وأكتر.
0: طيب قبل ما نخش في الطريقه، حابب اسال سؤال بس الاول.
1: اتفضل.
0: هو عادي ان انا ابقى مش فاهم؟
1: لانه الله غير محدود وانت انسان محدود. وداود قال له مره في كتابه المقدس: لكل كمال رايته حدا، اما وصيتك فواسعه جدا. ومعروف انه الانسان مش بس محدود، لكن عقل الانسان مازال فيه خطيه ومازال فيه فساد. وكلمه الله لانها نقيه جدا ولانها مقدسه جدا، فوقات ذهننا الفاسد والشرير ده مش بيقدر انه يستوعبها بالكامل، فهمها بالكامل. ده جزء. لكن في جزء تاني كمان، انه في جاب زمنية كبيرة بيننا وبين الكتاب المقدس وقت ما كتب.
0: صح.
1: فانت مثلا عندك اول سفر الكتب اللي هو غالبا سفر التكوين، الكتب من 3500 سنة. واخر سفر الكتب اللي هو غالبا انجيل يوحنا او سفر الرؤيا، الكتب من حوالي 2000 سنة. فانت في جاب زمنية كبيرة جدا بتفصلك بينك وبين الكاتب الاول والقارئ الاول وجمهور القراء الاوائل. فانت بتحارب طبعا عشان خاطر توصل
0: هم كانوا فاهمين ايه
1: بالظبط، المعنى الحرفي الاصلي اللي وصل لهم وقتها. زي ما نشوفها بعض النهاردة، انه كلمة الله ليها طبقات من الفهم، وفي ليرز كتيرة في فهم كلمة الله، من الفهم البسيط للفهم الاعمق. لكن ده لا يعني انه فهم كلمة الله مهمة بسيطة او مهمة سهل. فهي اصعب تدريب من تدريبات قراية كلمة الله هو الدراسة، لكنه بالنسبة لي هو اقوى وامتع تدريب فيهم. ولانا شخصيا عندي سعادة اضيع عمري كله عشان اقعد اقرأ كلمة الله وادرسها وافهمها. لانها جميلة جدا. انت بتكتشف الله عايز يقول لك ايه من خلال قصص وحكايات حصلت مع ناس قبل كده، او من خلال تعليم، او من خلال عقائد، او من خلال مواقف حصلت في كتاب مقدس. بس بتوصلك رساله بصوره اعمق من الله نفسه. وعلى قدر ما انت بتكون مجتهد، وهنشوف النهارده الاجتهاد ده يحصل ازاي، على قدر ما انت تستنير اكتر وتفهم اكتر وتشبع بكلمه ربنا اكتر.
0: انت حمستني، فانا حاسس انه عشان ناخد وقتنا باستفاضه في طريقه القرايه دي الدراسه، فتعال نبتدي بقى.
1: اوكي.
0: انا مش فاهم اعمل ايه؟
1: اوكي. انا مش فاهم اعمل ايه؟ الاول بس عاوز اقول انه عدم الفهم ده هو الطبيعي، وقلنا اسبابه، تمام. لكن عاوز اقول كمان انه في ناس في الكتاب المقدس كانوا ناس اتقياء وحلوين جدا، وبرضو ما كانوش فاهمين كلمه الله. تمام. ودي حاجه بالنسبه لي برضو كانت غريبه. يعني مثلا الرب يسوع المسيح وهو عايش على الارض كان ليه تلاميذ كتير، اوكي، واتباع كتير. فمنهم تلميذين يقول عنهم الكتاب ان هما تلميذين كانوا ساكنين في مدينه اسمها عمواس. وكانوا الناس دي متلخبطه شويه ومش قادرين يصدقوا انه المسيح بعد ما مات قام من الموت. فدي كانت بالنسبه لهم تشك او صدمه بشكل كبير. فكانوا ماشيين بيتكلموا، فإذ فجاه المسيح بيظهر وبيتكلم معاهم وبيقول لهم: طب انتوا كنتوا فاكرين المسيح ده مين؟ فبيقولوا: ده يعني بنفتكره ان هو شخص مقتدر في الاقوال والافعال ونبي زيه زي غيره يعني. فالمسيح اتغاظ منهم جدا يعني، وقال لهم: انتوا بطيء القلوب في الفهم والايمان بكل امور ربنا اتكلم بيها في الكتاب المقدس. وابتدى المسيح بنفسه يكلمهم عن نفسه ويشرح لهم كل الامور المختصه بيه في كل الكتب بتاعه العهد القديم اللي كانت موجوده وقتها. فده يقول لنا ايه؟ انه رغم ان هم تلاميذ وقريبين من المسيح وسمعوا فاهمين كلام المسيح، ما كانوش فاهمين هويته ولا شخصيته ولا قادرين يربطوا الكلام كله ببعض. تيموثاوس الابن الصريح في الايمان للرسول بولس، اللي بولس كان بيعتبره يعني هو تلميذه النجيب جدا، في بعض الرسائل بولس وهو بيتكلم يحس انه تيموثاوس مش فاهم، فبيقول له افهم ما اقول ليعطيك الرب فهما في كل شيء. فواضح انه كلام بولس كان تقيل على تيموثاوس، رغم تيموثاوس مسيحي ومؤمن وخادم، بس ما كانش قادر يفهم بشكل من الاشكال.
0: اعتقد بطرس كمان قال في وقت انه
1: بولس بيكتب اشياء عسلت الفهم. فده كان حصلان مع مؤمنين القرن الاول اللي احنا بنحسدهم ان هم كانوا قريبين من حقبة المسيح وشافوا المسيح وتعاملوا معاه، بس برضو ده لا يعني انه ذهن الانسان
0: يقدر يفهم كل شيء.
1: نشكر الله انه بقى عندنا في عصرنا الحالي الكثير من الادوات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نفهم كلمة الله بشكل جيد. خليني امشي معاك خطوة خطوة. خطوة الاولى ودي مهمة جدا، ألا وهي أنك تفهم المعنى الحرفي بتاع النص شكله عامل إزاي. ودي أول مشكلة بتواجهنا. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس اللي بين إيدينا في الشرق الأوسط بتاعنا نحن نقراه باللغة العربية،
0: صح،
1: لكن المفاجأة الكبيرة أن الكتاب ما كتبش بالعربي. الكتاب المقدس كتب بلغتين في البداية، العهد القديم كله كتب بالعبرية وقليل منه كتب باللغة الأرامية، والعهد الجديد كله كتب باللغة اليونانية القديمة. واللغتين دول دلوقتي بنعتبرهم في اعداد اللغات الميته، لانه محدش بقى بيتكلم بيهم. يعني لا الناس اللي بتتكلم عبري دلوقتي هو عبري الكتاب، ولا اليوناني اللي بيتكلموه دلوقتي في اليونان هو اليوناني الكتاب المقدس،
0: زي بالظبط الانجليزيه القديمه والانجليزيه بتاعت دلوقتي.
1: برافو. فاحنا في جاب لغويه كبيره جدا بيننا وبين الكتاب المقدس. احنا بنقرا كتاب مترجم، وفجاه بقى الاكثر قسوه بالنسبه لي انه الشخص اللي ترجم الكتاب المقدس ما كانش شخص عربي ولا شخص مصري ولا يعرف عربي اصلا. ده شخص كان اسمه سميث فان دايك، كان راجل هولندي. هو حس جواه كده بصوت بيقول له انه انزل عيش في الشرق الاوسط وترجم الكتاب المقدس من لغاته الاصليه اللي هو العبري واليوناني للغه العربيه اللي الناس دي بتعرف تقرا بيها، عشان يسهل عليهم الامر شوي. فجاء هنا فعلا وتعرف على واحد اسمه البستاني وقعد معاه اتعلم منه أصول اللغة العربية الفصحى عشان يقدر يترجم. فأنت بتقرأ كتاب مترجم من شخص
0: هولندي،
1: مش مصري ومش عربي ومش ضليع في اللغة العربية، مش هي لغة الأم. مش بس بقى كده، الحاجة بقى الأصعب أكتر أن أنت بتقرأ كتاب اترجم من حوالي 150 سنة، يعني فيه كلمات في اللغة العربية أساسا اندثرت ولا يتم استخدامها حتى الآن، وأساليب حتى مش موجودة. زي مثلا لما تقرأ في ترجمة فان دايك اللي بين إيدينا تلاقي مثلا المسيح بيقول اطلب اليك. حاليا في اللغه العربيه الفصحى مفيش حاجه اسمها اطلب اليك، اسمها اطلب منك،
0: صح؟
1: فاطلب اليك دي انتهت، وحاجات زي كده كتير. فاللغه اللي استخدمت في الترجمه نفسها اتطورت وبقت اكثر حداثه عن اللغه اللي ترجم بيها الكتاب. طب انا كده بسدها في وش الناس يعني؟ لا ابدا. انا بقول لك انه رغم الصعوبات التحديات دي كلها، نشكر الله لاجل انه في خلال ال 20 سنه او ال 25 سنه اللي عدوا دول، ربنا أوجد ناس في الكنيسة على قلبهم إن هم يترجموا الكتاب المقدس العربي بس في نسخ أحدث. ونشكر الله إنه ما عندناش في المسيحية حاجة اسمها دي لغة الكتاب المقدس، أو دي اللغة الإلهية، أو دي لغة كتاب الله. ما عندناش الحتة دي. الله اختار إنه يكلم الناس بكل اللغات وبكل الطرق اللي هم يفهموها،
0: صح؟
1: فما عندناش حاجة تمنع انه يتم ترجمة كلمة الله للغات مختلفة، او انه يتم ترجمها باكثر من اصدار او اكثر من فيرجن، وده اللي حصل فعلا.
0: وكأن القدسية مش في حرف الكتاب، ولكن في ان الكتاب بيشاور على مين.
1: الله عليك، انت جيت تنرح. فعشان كده الله ما عندوش مانع انك تقرأ باي لغة باي لهجة باي طريقة، بس المهم في الاخر انه يوصلك نفس الهدف ونفس الكونكلوجن ونفس الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها من خلال كتاب مقدس. فأقول على سبيل المثال للحصر أنه على مدار مثلا 25 سنة اللي فاتوا بقى عندنا ترجمة اسمها ترجمة الحياة، ترجمة مهمة جدا لأن هي الترجمة اللي ترجمت بعد فان دايك على طول. عندنا ترجمة اسمها الترجمة العربية مشتركة، دي مهمة جدا جدا، المشترك فيها أكتر من عالم في اللغة وأكتر من عالم مسيحي في طوائف وكنائس مختلفة، فقدروا يطلعونا الإصدار دوت، وفيها هوامش من تحت بتوضح المعاني والأسماء والكلمات الصعبة في الكتاب المقدس. عندنا الكنيسة الكاثوليكية الأباء الجيسويت اليسوعيين قدموا لنا ترجمة اسمها الترجمة اليسوعية، ترجمة مهمة جدا لأنها ترجمة تفسيرية وتصلح قوي لو شخص بيصلي إنه يقدر يصلي منها لأنها ترجمة بسيطة تقدر توصل للناس. عندنا ترجمة اسمها الترجمة العربية المبسطة، وهنا خففوا شوية العربي عشان يقدر يوصل للناس بشكل أفضل. عندنا الكتاب المقدس الشريف أو ترجمة الكتاب الشريف، فهم؟ هو نفس المحتوى ولكن بترجمة مختلفة، حطوا فيها بعض الأسماء باللغة العربية عشان خاطر الناس تفهم الأسماء دي مين ومين هم الأشخاص دول بحسب خلفيتهم وثقافتهم وهكذا. فاحنا عندنا دلوقتي على الأقل في 5 ترجمات عربية غير الترجمة اللي بين إيدينا دلوقتي اللي احنا بنقرأ منها اللي اسمها ترجمة سميث فان دايك اللي هي منتشرة وموجودة. فأول عائق اللي هو العائق اللغوي أقدر أتغلب عليه إن أنا أقرأ من الترجمات، ونشكر ربنا ان ابلكيشنز الموبايل كمان
0: فيها
1: بقى فيها كل الترجمات دي، وفي برنامج جميل اقدر ارشحه للناس اسمه يو فيرجن يقدروا ينزلوه عندهم على الموبايل ويقروا الكتاب المقدس مش بس الترجمات عربيه لكن في كمان كل اللغات. انا ممكن حد يسمعني مثلا تبقى لغته الام مثلا الفرنسيه او الانجليزيه رغم انه عايش في بلد عربي، فعايز اقول لك انه يو فيرجن دوت موجود فيه كل الترجمات وكل اللغات موجودة، فانت بتختار اللغة اللي انت بتحبها او اللي انت متميز فيها تقرأ كتاب مقدس فيها زي ما انت عاوز.
0: حلو قوي.
1: فده اول خطوة ان احنا نقدر نعبر بها من الحاجز اللغوي. لكن الخطوة التانية وهي الحاجز الادبي. يعني الحاجز الادبي انت كتاب المقدس اللي بين ايدك انت لما بتيجي تقراه لانه مترجم انت بتحس ان هو كله مكتوب بطريقة النثر او بطريقة السرد، انه مكتوب كله حتة واحدة. لكن لما بنرجع برضو للعبري واليوناني بنكتشف انه لا، في اجزاء اتكتبت بطريقه شعريه، وفي اجزاء اتكتبت بطريقه فيها رسائل، وفي اجزاء بطريقه فيها رثاء، وفي اجزاء اتكتبت بطريقه تاريخيه. ودي الاساليب الادبيه المختلفه اللي كتب بيها الكتاب المقدس، اللي للاسف لما حصلت الترجمه ضيعت الجماليات دي كلها. زي بيحصل لما انت عندك مثلا قصائد مثلا لشعراء مصريين وتترجمهم لاي لغه تانية بيضيع الجمال الادبي بتاع اللغه،
0: لان الجمال الادبي مرتبط باللغه الاصل، مرتبط بالزبط. بالكاتب الاول.
1: فانت لما بتيجي تقرا كتاب مش قادر انك تفهم ده كويس قوي او تلقط ده كويس قوي. مش بس كده، في حاجه احنا مضروبين بيها اسمها العشوائيه شويه في القرايه، الا وهي انك مثلا ممكن تكون بديت في رساله معينه او في انجيل معين او في سفر معين وزهقت في النص مش حابب تكمل، فبتعمل ايه؟ فتسيبه
0: وتبتدي في حاجه ثانيه.
1: تبتدي في حاجه ثانيه، تقرا اصحاحين ثلاثة وتزهق وتشوف ايه حاجه ثالثه، تقرا هنا شويه وهكذا، وتاخد من كل بستان
0: ورد
1: زهره او ورده. ده غلط. عشان افهم الكتاب المقدس محتاج في الاول اعرف النوع الادبي اللي انا هقراه دلوقتي. فمثلا اسفار موسى الخمسه والاناجيل في العهد الجديد كلها مكتوبه بطريقه اسمها السرد. يعني ايه؟ يعني شخص بيحكي قصه، والسرد دايما بيختار قصص منتقاه. يعني مثلا لما اجي اقرا قصه ابراهيم، انا مش بقرا قصه حتى ابراهيم، لانه موسى ما قصدش يكتب قصه حتى ابراهيم. طب ايه اللي دليل على كده؟ انه اول مشهد ابراهيم بيظهر فيه، عارف كان عنده كام سنه؟ 75 سنه تكوين 12. طب ال 75 سنه الاولى فين يا عم موسى؟ مش موجودين ليه في الكتاب المقدس؟
0: مش قصتنا.
1: هو عاوز ياخد اجزاء من حياه ابراهيم بتفيده في المعالجه بتاعه الروايه اللي هو بيسردها. زي اي روائي لما يحكي قصه مثلا بيهتم مثلا انه هيبتدي مع البطل مثلا وهو سنه 25 سنة هو سنه 30 سنة، وفي روايات تانية بيهتم انه هو يبتدي مع البطل من هو طفل زي موسى.
0: صح.
1: موسى مثلا اهتم انه هو يذكر حياته وقصته من هو صغير جدا،
0: ومن صغير لحد ما مات. يعني
1: بالظبط بالتفصيل. ليه؟ لان هي هتفيده في الناراتيف بتاعه، في السرد بتاعه اللي هو ماشي فيه. فلازم افهم قبل اي حاجة الكاتب ده يكتب ايه. لو انا بقرا سفر المزامير، سفر المزامير بقى مفهوش قصص خالص، مفهوش حكايات خالص، مفهوش اي ادب روايه تماما، كل فيه هو صلوات. كل فيه هو تجربه شاعريه انسانيه طالعه من قلب داود او اساف او المرنمين اللي كتبوا السفر دوت، فبيعبروا عن مشاعرهم في محضر الله. فانا ما يهمنيش بقى دلوقتي اعرف قصه حد داود ايه هنا، ولا قصه حد اساف، ولا سليمان، ولا هيمان وايثان الازراحي، ولا المرنمين دول كلهم. انا يهمني افهم ايه المشاعر اللي كانت عندهم لما كتبوا المزمور ده. فتلاقي في مقدمة المزمور مثلا مزمور لداود لما كان مثلا هربان من وش شاول وقاعد مش عارف فين، فانا بعيش اللحظة بستحضر مشاعر داود في الوقت اللي زي كده. ده طريقة برضو من الكتابة. في طريقة كتابة الاسفار التاريخية، حاجة تانية مختلفة. ده أقول لك في سنة وفاة الملك تعين الملك الفلاني في السنة الفلانية على البلد الفلانية وعمل الحرب الفلانية وبعد كده طلع وعمل الموقف الفلاني.
2: كانها نشرة أخبار.
1: بالضبط. هو مهتم بإيه دلوقتي؟ مهتم إنه يسرد لي حوادث تاريخية عشان تثبت مصداقية القصة الكتابية اللي هو بيتكلم فيها. فبيقول لي على حوادث تاريخية عشان أعرف قصة حياة شعب الله وقصة حياة الشعب اللي جاي منه المسيح شكلها عمل إزاي، والحوادث اللي كترت الخطية والحوادث اللي أدت لوجود أنبياء كان شكلها عمل إزاي وهكذا. أجل نوع أخير تاني من الأدب وهو أدب الرسائل، دي حاجة تانية مختلفة خالص. دي كانت علاقات شخصية موجودة ما بين كاتب الرسالة والناس اللي بيروا الرسالة. فكانوا بيتعرضوا مثلا لأزمة أو مشكلة أو اضطهاد أو عندهم أسئلة أو حصل عندهم موقف مش كويس، فهو لما وصل له خبر عن حاجة زي كده كاتب الرسالة
0: بتالي
1: يعمل إيه؟ يبعت لهم عشان يعالج دوت. فيبتل أول يعرف نفسه بذات الرسالة ويرحب بيهم، ممكن يقول صلاة في الأول للتعزية والتشجيع، وممكن بعد كده يتكلم في المواضيع، وبعد كده يقول توصيات، وبعد كده سلامات تحيات، ويختم الرسالة على كده. ده نوع تاني. فالنوع الأدبي لو انا فهمته بيوفر عليا كتيرة جدا ان انا افهم السفر. ليه؟ في حد مثلا يقول لك اصلا انا بقرا المزامير وكده رحت الرسائل حسيت كده يعني بكونفيوجن، انا حسيت ان انا يعني
0: اتلخبطت
1: في حاجه زي كده. اقول لا، انت اتلخبطت لانك مش عارف السياق الادبي شكله عامل ازاي بتاع كل سفر والتاني.
0: وكاني عايز الم اللي انت لسه قايله يا كيرو، انه زي ما اتفقنا في الاول خالص انه الكتاب المقدس مكتبه كتب، في 66 كتاب، كل كتاب اتكتب بلون ادبي مختلف، وانا بالزبط. وانا داخل اقرا الكتاب محتاج احترم اللون الادبي واقراه في ذوق الادب بتاعه، حتى لو اللغه مش كافيه الادب، بس على انا ابقى فاهم انه مش هدور على مساله حساب في كتاب كيمياء، انا محتاج اعرف انا داخل على كتاب شكله ايه عشان اعرف انا هستنى منه ايه.
1: مظبوط.
0: وكمان الاحظ وانا بقرا الكتاب انه حتى مثلا الحاجات السرديه ممكن يتخللها في النص اجزاء شعريه.
1: مظبوط.
0: والحاجات الشعريه يتخللها في النص حاجة زي الرسائل مثلا، وكأنه ده برضو مهم وانا بقرأ انه ما نشفش دماغي.
1: ايوة.
0: اعرف حتى وانت بتقرأ لو حد قرر يقف فجأة ويقول قصيدة، فانت بتقولش لا ده اكيد سردية لان السفر ده سردي، هي واضحة انه ده جزء شعري في جزء سردي، واحترم الجزء المكتوب بالشكل ده.
1: 100% كريم.
0: طيب هرجع بقى الحتة انت كنت جبت لمحت عنها وعايز اخدها بتعمق اكتر، ازاي استوعبها، انه زي الرسائل كان في مشكلة وبولس مثلا وصلت له المشكلة دي فقرر انه يكتب رسالة للناس، فانا عرفت اللي كتب، عرفت المشكلة وعرفت الناس، فقدر احط ده في اطار لان الرسالة واضحة، الرسالة بتقول كده. بس بقية الحاجات ازاي اقدر افهم اللي كان بيقرأ لأول مرة كان بيفهم ايه؟
1: حلو قوي. هنا بيعتمد على حاجتين مهمين يا كريم. الحاجة الأولانية هنسميها القرينة الأدبية بتاعت السفر، والحاجة التانية هنسميها القرينة التاريخية أو الثقافية بتاعت السفر.
0: تقدر توضح يعني إيه قرينة؟
1: حلو. القرينة يعني السياق، الحاجة اللي تواجد فيها حاجة زي كده. هديك مثال بسيط. تخيل أنا كنت قاعد مع واحد صاحبك، تمام؟ فصاحبك دوت قال لي لما تشوف كريم كده قول له ما تنساش يا كريم يوم الثلاثة الساعة 6 يكون موجود في مكان الفلاني. فأنا بقول له ليه؟ يقول لي بس قوله هو هيفهم، بس هو هيفهم. فانا عملت ايه؟ انا جيت لك وقلت لك يا كريم صاحبك ده بيقول لك ما تنساش يوم الثلاثاء الجاي الساعه 6 تكون موجود في مكان فلان. فتقول لي ايوه خلاص انا فهمت.
0: اوكي.
1: طب انا عايز افهم. طب انا اللي وصلت الرساله.
0: انا مش فاهم حاجه.
1: فانت تقول لي بص انا اتفقت معاه انه انا محتاج ازور دكتور معين، فقلت له يحجز لي عنده، فهو حجز لي عنده، فانا رايح لدكتور في المكان الفلاني دوت يوم الثلاثاء الجاي الساعه 6 عشان اكشف، عشان مثلا دماغي وجعاني فعايز اكشف على صداع مثلا. فايه اللي حصل؟ انا وضحت لك القرينه، سياق الكلام اتقال في ايه. او مثلا بقى الحاجه المنتشره عندنا اللي احنا دايما بنستقطع الكلام من سياقه. مثلا فاقول لك انا كنت قاعد مع فلان وقال لي انه كريم دوت ما بيركزش في حاجه خالص، او كريم دوت غبي، سوري اني بقول كده يعني. فانت اتضايقت من حاجه زي كده. بس واحد غيرك قال لي طب قول لي قرينه الكلام اتقالت ازاي. فبقول له انا كنت بتكلم معاه وبقول له اصل انا كنت طالب مثلا من كريم انه يبقى معايا في بودكاست مثلا النهارده، وهو كان عنده شغل ومش عارف ايه، فمواعيده اتلخبطت، فهو قال لي هو اصل كريم لما بيحط مواعيد كتيره بيكون مش عارف يركز فيها كلها. بص الكلام اختلف ازاي. فهمك الموضوع اللي حصل؟
0: اختلف.
1: احنا بقى اساتذه للاسف في شرقنا الاوسط الجميل
0: ان احنا نقص الكلام
1: من النص ونلبس الناس في بعضيها ونوقع الدنيا في بعضها كلها. وده على فكره بيحصل بشكل كبير جدا لما اجي اقرا كلمه الله. انه اللي بيحصل باخد الكلام اللي انا عاوزه وبسيب الكلام اللي انا مش عاوزه، باخد الكلام اللي انا حبه وبسيب الكلام اللي انا مش حبه، باخد الكلام اللي لفت نظري وشدني وبسيب الكلام اللي ما شدنيش. فانا كده ما خدتش كلمه الله،
0: انا خدت اللي على مزاجي من كلمه الله.
1: من كلمه الله، برافو عليك يا كريم. فافضل حاجه ودايما بنقولها ان اما تدرس اي سفر او اي رساله او اي انجيل اقراه كله على بعضه، فقعده قعدتين ثلاثه بس افهم سياق الكلام كان شكله عامل ازاي. تمام. يعني مثلا لما الاقي بولس بيتكلم في رساله ويقولهم ايها الغلاطيون الاغبياء، هتخض، ده بولس بيشتم. تمام. بس لو انا قريت الرساله من الاول هعرف انه اهل غلط يا دول وقعوا في مشكله كبيره جدا، ان هم صدقوا كلام غلط اتقال من ناس تانية غير بولس، ورغم ان بولس حذرهم الا انهم برضو رفضوا يصدقوا بولس وصدقوا ناس تانية دي. فبولس يعني الراجل يعني جاب اخره منهم، قال لهم اللي بتعملوا ده اسمه غباوه. ففهم بولس بيقول حاجه زي كده ليه. فلما اقرا الرساله من اولها على اخرها كلها باكج واحده، حته على بعضيها كده مره واحده، بترتيب بنظام بتركيز، ده يخليني افهم النص الكتابي بصوره وبشكل مختلف.
0: اوكي.
1: ده اللي احنا بنشجع الناس عليه، من فضلك اقرا كلمه الله على بعضها. لما حد يبعت لك رساله مثلا اقراها كلها من اولها لاخرها، ما تاخدهاش من النص، ما تاخدش منها اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. فده الجانب اللي بيخص القرينه الادبيه. لكن ما يخص القرينه الثقافيه او القرينه التاريخيه، زي ما قلنا ان احنا في فجوه زمنيه كبيره جدا جدا
0: ما بيننا وما بين القراء الاوائل.
1: القراء الاوائل، فالقراء الاوائل دول كانوا بياكلوا بشكل معين، بيشربوا بشكل معين، بيلبسوا لبس معين، كان عندهم عادات ثقافيه بشكل معين
0: احنا مش عندنا
1: بالظبط. فمثلا تقرا مثلا سفر زي سفر رعوس، اوكي، وتلاقي مثلا انه رعوس كانت عايزه تتجوز شخص اسمه بوعز، تمام، بس هو قال لها انه انا مش الولي بتاعك. فايه كلمه الولي دي؟ غريبه قوي بالنسبه لنا، مش موجوده دلوقتي. فلا، طب انا اروح لقريبك الولي الاصلي واقعد معاه. فهو قعد معاه بيقول انا عايز اتجوز رعوس، عايز تتجوزها؟ قال مش عايز اتجوزها. فبيقول لك انه وهو قاعد راح خلع النعل او الحذاء بتاعه وقال مش عايز اتجوزها. عادات غريبه كانت منتشره في وقت الشرق الادنى القديم، احنا مش عارفين عنها حاجه.
0: صح.
1: فافعال زي كده ممكن تخلي الواحد يبقى قاعد مش فاهم هو بيقرا ايه وحاسس كلمة ربنا صعبة. هنا بقى بنحتاج نرجع لكتب تفسير تقول لنا من ناس موثوق فيهم ودارسين ولاهوتيين محترمين انه ايه المغزى او القصد من العادات دي في الوقت دوت من الزمن. فيقول لي مثلا انه الوالي دوت انه كان فيه عادة موجودة انه لما كان حد يموت ويبقى متجوز واحدة فنشوف القريب الاول ليها وهو اللي يتجوزها عشان ينشئ منها نسل. دي كانت عادة موجودة وقتها. ولما هو بوعز راح قعد معاه وخلع النعل دي معناها ان هو متخلي عن حقه ان هو يتزوج من رعوسه، بيقول له عايز تتجوزها اتجوزها، انا ما عنديش معنى في حاجه زي كده. فبفهم كلمه الله بتقول ايه، بفهم عادات وتقاليد اللي كانت منتشره وقتها، بفهم بعض الكلمات. يعني مثلا لما هيرودس بعت يسال يسوع انت مين، راح يسوع قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب. فدي ناس قالت لك اه يسوع بيشتمه. لكن لما ارجع بعد كده للقرينه التاريخيه والثقافيه اعرف ان واحده من القاب هيرودس السياسيه اللي كانت موجوده في الوقت دوت انه سمى نفسه الثعلب. فيسوع بيقول اللفظ اللي هو كان هيرودس
0: بيقوله
1: على نفسه، فيسوع ما اشتمش. فبص لما برجع للقرينه التاريخيه والثقافيه
0: حاجات كتيره بتوضح
1: بالظبط، وحط نفسي مكان القراء والمستمعين الاوائل افهم الدنيا شكلها عامل ازاي.
0: واضح ان الموضوع بحر وانا
1: كبير جدا،
0: هحب يعني نلمه كده في الاخر عشان نحط خطوات تبقى قدامنا لما نيجي نقرب ناحيه كلمه ربنا. احنا اتفقنا على كذا حاجه. اول حاجه ان انا محتاج اراجع الترجمات
1: بالظبط،
0: اروح لترجمات تانية بتقرب لي اكتر النص، ودي مش حاجه غلط لانه احنا اتفقنا اللغه الاصليه هي اليوناني والعبري القديم المندثر، فحلو ان انا اقرب لنفسي اللغه علشان افهمها بشكل احسن.
1: مظبوط.
0: وتاني حاجه انه اقرا النص على بعضه في القرينه الادبيه بتاعته علشان خاطر افهم الرساله على بعضها بتقول ايه، واقرا كمان القرينه التاريخيه علشان ارجع تاني للثقافه وافهم القراء الاوائل كانوا بيشوفوه ازاي.
1: تمام.
0: والحاجه الثالثه اني ابص على لون الكتاب الادبي نفسه اللي انا داخل اقراه، لانه زي ما اتفقنا الكتاب المقدس 66 كتاب في مكتبة كبيرة أو مجلد اسمه الكتاب المقدس، فمحتاج أحترم كل كتاب بيخاطبني بطريقة عاملة إزاي. ولأن ده موضوع كبير ومليان تحدي وسكة عمرها ما تخلص، أنا حابب أشجع كل حد بيسمعنا إنه ما تخافش، ما تكسلش، ما تحسش إن الموضوع كبير. يمكن هو كبير بس يستاهل، وبدايته زي ما نقول كده فيها حلاوة بتخليك تكمل من غير حتى ما تحس، من كتر ما انت بتشوف انك بتفهم اكتر، ولما بتفهم الله بيستعلن ليك في الكلمة بشكل مختلف خالص. وده خليني اكيد اطلب منك في اخر وقتنا انه تصلي لكل حد قدامه التحدي فهم كلمة ربنا.
1: امين.
0: ان ربنا يديله القوة والمعونة انه يعمل الخطوة اللي تبان صعبة ولكنها مهمة قوي.
1: نفسي كل حد بيشوفنا وبيسمعنا النهاردة يرفع قلبه معايا بالصلاة دي ويتحد معايا، قول يا رب فعلا اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. تعال نقول يا رب ذهننا محدود يا رب، وأفكارنا يا رب مشوشة يا رب عنك، لكن محتاجين يا رب تدينا من عندك انت خط وخيط يا رب، نقدر ان احنا نفهم يا رب انت عاوز مننا ايه، وكلمتك يا رب عايز تقول لنا ايه. يا رب بنحبك وبنحب كلمتك وبنحب يا رب كتابك، عايزين نفهمه أكتر وعايزين يا رب نتعمق فيه أكتر. تبخلش علينا يا رب أن احنا نفهم الكلمة، تبخلش علينا يا رب أن احنا نستنير يا رب بنور وضياء يا رب حقك الموجود في الكتاب المقدس. يا رب صلي لأجل كل واحد يا رب بيسمعنا وبيشوفنا النهاردة يا رب، أن مشاهده تتفتح أكتر يا رب لقراية الكلمة وفهمها. يا رب بصلي يا رب انك تشجع كل واحد واحدة من اخواتي يا رب، انه يقرا كتاب يا رب، يقرا بانتظام يا رب، يقرا بترتيب، يقرا من ترجمات مختلفة. يا رب بصلي يا رب انك تدي كل واحد روح صبر كده يا رب، وطول انا يا رب، وقصاد كلمتك وقصاد حقك، وانه يا رب ناس يا رب تثابر يا رب انها تفضل ورا النص لحد ما تفهمه وتطلع منه جدد وعتقاء يا رب، ويوصل يا رب صوتك لكل واحد واحدة من اخواتي الوقت اللي جاي في اسم المسيح يسوع. امين.
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: عفوا يا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للاخر. واحب اشجعك انه كلمه ربنا عامله زي الجوهره، كل ما تتامل فيها، كل ما تبص لها من زوايا مختلفه، هتكتشف فيها جمال اعمق وادراك اكبر واكبر، وصدقني هي تستاهل كل مجهود. واشجعك انك تكمل معانا تشوف الحلقات الجديده البودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى العبرانيين.
1: الله في العهد القديم كان بيقود شعبه من خلال ثلاث وظائف مهمة: وظيفة الملك، وظيفة النبي، وظيفة الكاهن. والعهد القديم بيقول لنا أنه مفيش حد قام بالوظيفة دي على أكمل وجه، فأكتر ناس أمنا كان عندهم ضعفات وإخفاقات. في العهد الجديد بنلاقي أماكن كتير بتأكد أن المسيح هو النبي الأعظم، وكمان أنه هو الملك الأعظم. وبعض الإشارات والتلميحات في العهد الجديد بتشير أن المسيح الكاهن الأعظم، لكن الرسالة للعبرانيين هي أكتر رسالة بتقول لنا أن المسيح هو الكاهن الأعظم، وهو قدم أعظم ذبيحة. الكاهن في العهد القديم كان وظيفته أنه يقدم صلوات تشفعية للشعب، وكمان كان واحدة من أهم الوظائف بتاعته أنه يقدم ذبيحة علشان غفران خطايا الشعب، لأنه بدون سفك دم لا يحصل مغفرة. كاتب العبرانيين وهو بيتأمل في نظام الكهنوت بتاع كل العهد القديم شاف أن النظام دوت ما كانش نظام كافي، ما قدرش يطهر الخطايا، ما قدرش يطهر الضمائر، ما قدرش يغير الناس اللي كانت جزء من النظام دوت. علشان كده بيقول أنه المسيح هو الكاهن الأعظم اللي جه مش بس عشان يقدم تطهير خارجي، لكن تطهير للضمير والأعماق القلب. فرسالة العبرانيين ممكن نقرأ ملخصها في عبرانيين 10 عدد 12 لغاية 14: ولكن المسيح رئيس كهنتنا قدم ذبيحة واحدة عن الخطايا، ثم جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا أن يوضع أعداؤه موطئا لقدميه، إذ إنه بتقدمة وحيدة جعل أولئك الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. مين هو كاتب العبرانيين؟ حقيقة احنا عارفين أن الروح القدس هو اللي كتب الرسالة دي، لكن مش متأكدين من الكاتب البشري للرسالة دي. احنا عارفين كمان أنه الكاتب كتب الرسالة دي لناس جات للمسيح من خلفية يهودية أو عبرانية، وكانوا مهددين أن هم يرجعوا للطقوس اليهودية ويسيبوا ثقتهم في المسيح. فالكاتب بيكرر أكتر من مرة أهمية الثقة في المسيح والمثابرة في الإيمان بالمسيح. مكان الكتابة: على أغلب الظن الرسالة دي اتكتبت من إيطاليا، لأن احنا بنشوف تلميح لدوت في إصحاح 13 عدد 24. زمن الكتابة: يبدو أن الرسالة دي كتبت قبل سنة 70 ميلادية، اللي فيها حدث مهم اللي هو دمار أورشليم، لأنه في إشارات أنه وقت كتابة الرسالة كان لسه الذبائح الحيوانية اللي بتقدم في الهيكل قائمة وبتقدم. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة للرسالة. إصحاح 1 أول 4 أعداد بيقدم المسيح على أنه هو الملك والنبي والكاهن اللي بيسمو فوق كل ملك ونبي وكاهن تاني. إصحاح 1 من عدد 5 لإصحاح 2 عدد 18 بيقدم المسيح الأعظم من الملائكة. إصحاح 3 من عدد 1 لأربعة عدد 13 المسيح بيقدم على أنه الأعظم من موسى. إصحاح 4 من عدد 14 لإصحاح 7 عدد 28 المسيح هو الأعظم من كل الكهنة بتوع العهد القديم. إصحاح 8 و 9 و 10 المسيح مش بس أعظم من الكهنة، لكن هو اللي قدم الذبيحة الكاملة، فذبيحته هي الذبيحة الأعظم. إصحاح 11 بيتكلم عن الثبات في الإيمان وبيدينا مثال من أبطال الإيمان عبر التاريخ. إصحاح 12 بيتكلم إنه الثبات في الإيمان دايما بيتبعه كمان ثبات في الرجاء. إصحاح 13 بيركز على المحبة، والكاتب بيقول بعض الطلبات والملاحظات المهمة للكنيسة. هقول لكم تقسيمة تاني سريعة ممكن تلخص لنا موضوعين مهمين خالص في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين ينفع تتقسم لخمس أجزاء، فيهم كاتب العبرانيين قال تحذيرات بوضوح للمؤمنين وهو بيشجعهم يثبتوا في الإيمان وما يتركوش الإيمان بالمسيح. وبين الخمس أجزاء دول بنشوف المسيح أعظم من موسى، أعظم من الذبائح، أعظم من الكهنوت. فالخمس أجزاء التحذيرية هما إصحاح 2 أول 4 أعداد، وإصحاح 3 من عدد 7 ل 18، وإصحاح 5 من عدد 11 لإصحاح 6 عدد 12، وبعد كده من إصحاح 10 عدد 26 لبرضو نفس الإصحاح عدد 31، ده الجزء التحذير الرابع، وآخر تحذير كان في 12 من 25 ل 29. ومرة تاني بين الخمس أجزاء التحذيرية دول في تأكيد أن المسيح هو الأعظم. قبل ما بص على بعض المقاطع دي اللي بتقول إن المسيح هو الأعظم والمقاطع التحذيرية، خليني بسرعة أتكلم عن الكاتب. خليني دلوقتي أتكلم عن الكاتب. لغاية وقت أغسطينوس وجيروم في أباء للكنيسة كتير كانوا بيقولوا إن بولس هو الكاتب، لكن الحقيقة طول الوقت في شك مين الكاتب البشري اللي الروح استخدمه في كتابة الرسالة الرائعة دي. عندنا بعض الأسباب بتخلينا نميل نقول إنه مش بولس هو الكاتب. فرغم عبقرية الكاتب ورغم إنه اللاهوت يعني يبدو في بعض الأحيان شبه لاهوت بولس جدا، إلا إنه المقطع الأهم اللي بيخلينا نقول غالبا بولس مش الكاتب هو في إصحاح 2 عدد 3 و4 و5، لأنه الكاتب في الإصحاح دوت يبدو إنه هو الجيل الثاني من المؤمنين مش الجيل الأول، فيبدو إنه حد كان مع الرسل مش واحد من الرسل. وبولس باستمرار وهو بيتكلم عن نفسه في الرسائل بيقول إن أنا قبلت الرسالة مباشرة من المسيح، لكن كاتب العبرانيين بيقول أنا قبلتها من الناس اللي سمعوا المسيح. وده بيقول لنا إن الكاتب حد كان رفيق للرسل بس مش واحد من الرسل نفسهم. وإحنا عارفين إن كل كتابات العهد الجديد خرجت من المجتمع الرسولي، مش شرط يبقى رسول كتبها، لكن شرط إنه يبقى واحد من المجتمع الرسولي. زي مرقس ولوقا الاتنين ما كانوش رسل أنفسهم، لكن الاتنين كانوا ملازمين لبطرس والبولس اللي كانوا رسل. فكاتب العبرانيين كان هو كمان جزء من المجتمع الرسولي، والروح القدس أو حليب الرسالة دي. تعالوا نتكلم دلوقتي كمان عن تاريخ الكتابة. البعض بيقول إنه الرسالة دي كتبت بعد دمار الهيكل سنة 70 ميلادية، وواحدة من الأدلة اللي بيقولوها إنه يبدو الناس اللي بتعدي بالظروف اللي الكاتب بيكتب لهم بالنسبة لهم الاضطهاد كان حاجة في الماضي. وبعدين بيقول هو بيتكلم إن الاضطهاد اللي حصل في الماضي دوت قبل دمار الهيكل اللي هو سنة 64 ميلادية لما المسيحيين كانوا بيضطهدوا بقوة. لكن يبدو إن الرأي دوت أضعف من الرأي اللي بيقول إنه الرسالة كتبت قبل دمار الهيكل، علشان أكتر من سبب. السبب الأول إنه الكاتب بيقول إنه الوقت اللي هو بيكتب فيه في ذبائح لسه بتتقدم وبيستخدم زمن المضارع، فإحنا نقدر نقول إنه الرسالة كتبت والهيكل كان لسه موجود قبل دماره سنة 70. كمان الكاتب مش بس بيقول إنه في اضطهاد حصل في الماضي، لكن في بعض الأجزاء بتشير إنه في اضطهاد حاصل في وقت كتابة الرسالة. فيبدو إن الاضطهاد اللي بيتكلم عنه في الزمن الحاضر هو الاضطهاد بتاع نيرون سنة 46 ميلادية. تعالوا دلوقتي نشوف مواضيع مهمة في رسالة العبرانيين. زي ما قلنا الرسالة دي بتتكلم عن سمو المسيح وبتقدم أجزاء تحذيرية علشان الناس لا تترك المسيح. فنقدر نقول إن الرسالة دي هي رسالة سمو المسيح. من أول إصحاح إحنا بيقدم لينا المسيح الأعظم، تمام؟ فالمسيح بيقدم إن هو الأعظم من موسى، وبيقدم كمان إن هو الأعظم من الملائكة، وبيقدم إن هو الأعظم من هارون، وبيقدم إن هو أعظم من كل النظام بتاع الذبائح بتاعة العهد القديم. في مقدمة الرسالة في أول 4 أعداد بيأكد لنا كاتب العبرانيين إنه المسيح هو كلمة الله الأخيرة. فلو الأنبياء اتكلموا بكلمة الله فالمسيح هو الأعظم من الأنبياء. بعد كده بيقول لنا كمان إنه المسيح هو الملك الأعظم، فبيقول إن المسيح جلس عن يمين العظمة في الأعالي، هو الملك الأعظم. بعد كده بيقول لنا إن هو قدم أعظم ذبيحة لما بيقول إن هو صنع بنفسه تطهير لخطايانا. فمن المقدمة بنقرأ إن المسيح هو الملك الأعظم والكاهن الأعظم والنبي الأعظم. بعد كده في بقية إصحاح 1 لغاية 2:18 الكاتب بيقول لنا يسوع أعظم من كل الملائكة، ويعمل المقارنة دي بعدة أشكال. فيقول لنا مثلا إنه الملائكة مخلوقة، لكن الابن ابن الله المسيح يسوع هو الخالق. يقول لنا الملائكة خدام وكلهم بيخدموا المسيح ابن الله. يقول لنا الملائكة كلهم محتاجين يسجدوا للمسيح نفسه، والمسيح هو لوحده اللي يستحق السجود. ويقول لنا كمان إنه البعض ممكن يقول بس المسيح كان ظهر في الجسد في هيئة ضعيفة. فكاتب العبرانيين وهو بيقتبس من مزامير يقول لنا ده حصل انه في وقت قليل، وقت التجسد والألام بتاع المسيح، يبدو ان الابن وضع قليلا عن الملائكة بس في الهيئة الخارجية، لكن بعد ما اكمل الفداء وداء الموت لأجل شعبه الرب رفعه واعطاله اسم فوق كل اسم. بعد ما اتكلم انه المسيح اعظم من الملائكة كاتب العبرانيين بيقول لنا أن المسيح أعظم من موسى. في صح 3 من عدد 1 لصح 4 عدد 13 بيقول لنا كده أن موسى كان أمين جدا في الخدمة بتاعته، لكن كان أمين كعب مش كرب البيت. لكن المسيح أمين وأمين كصاحب البيت. موسى في خدمته كان كل الهدف بتاعه أنه يعمل إعداد للخدمة الأعظم بتاعة المسيح يسوع. وبعد كده كاتب العبرانيين بيقول لنا أنه المسيح مش بس أعظم من موسى لكن أعظم من هارون. والطريقة اللي كاتب العبرانيين بيقدم الحقيقة دي هي أنه بأنه يعمل مقارنة بين كهنوت هارون وكهنوت ملكي صادق. ملكي صادق شخصية ظهرت في العهد القديم في مكانين بس، في تكوين 14 وفي مزمور 110. في تكوين 14 إبراهيم كان راجع من حرب وقابله ملكي صادق، وملكي صادق بنسمع أنه كان كاهن لله العلي، كان ملك وكان كاهن، كان ملك لمنطقة اسمها سليم، وكان كمان في نفس الوقت كاهن لله العلي. والكهنوت بتاع ملكي صادق بيذكر زي ما قلت في مزمور 110 كمان. فكاتب مزمور 110 لما بيقرأ القصة بتاعت إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق استنتج أنه الرب هيقيم كهنوت جديد غير كهنوت اللي جاي من نسل إبراهيم اللي هو لاوي، اسمه كهنوت ملكي صادق. فواضح أنه كاتب العبرانيين بص على مزمور 110 ولقى الله بيقسم وبيعد أنه هيقيم كهنوت جديد على ردة ملكي صادق. فراح كاتب العبرانيين لتكوين 14 لقصة ملكي صادق ولقى تشابهات كتير بين ملكي صادق وبين كهنوت المسيح. بنسمي اللي كاتب العبرانيين عمله دوت نوع من التايبولوجي، أو المقصود به أنه شاف ظلال لشخص المسيح وعمله في شخصية ملكي صادق. أهم الحاجات دي هي أنه ملكي صادق زي ما قلت كان ملك وفي نفس الوقت كاهن، والمسيح هو ملك وفي نفس الوقت كاهن. كمان ملكي صادق ما كانش من سبط لاوي، والمسيح نفسه ما كانش من سبط لاوي لأنه المسيح كان من سبط يهوذا. ملكي صادق بيظهر في سفر التكوين بطريقة مفاجأة جدا. مش بنقرأ عن أب ليه ولا أم ليه ولا بنقرأ تاريخ ليه قبل ما يجي على الساحة في سفر التكوين. فكاتب العبرانيين يقول دوت ظلال للمسيح الأزلي اللي الكهنوت بتاعه كهنوت لن يزول وهيفضل كاهن إلى الأبد. كمان سبط لاوي جه من إبراهيم، لكن ملكي صادق موجود قبل ما سبط لاوي يبقى موجود خالص. والجميل في القصة كمان بتاع التكوين 14 إن إبراهيم أكرم ملكي صادق بأنه اداله العشور. وكاتب العبرانيين بيقول لما حد بيدي لتاني العشور ده معناه إنه اللي أخذ العشور ده يستحق إكرام أكتر. فيقول كده إنه سبط لاوي كان في صلب إبراهيم لما إبراهيم إدى لملكي صادق العشور، وده معناه إنه سبط لاوي وكل الكهنوت بتاعه بيدي إكرام لملكي صادق. وده كمان معناه إن كهنوت المسيح اللي على مثال كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت سبط لاوي. أنا عارف إن الفكرة دي ممكن تبقى صعبة شوية، لكن أشجعكم ارجعوا قروها واسمعوا الشرح ده يمكن مرة تانية من عبرانيين 7. دلوقتي هيجي الموضوع في غاية الأهمية، وهو إزاي ذبيحة المسيح أعظم من كل ذبائح العهد القديم. كاتب العبرانيين في صح 8 و9 و10 بيأكد على الفكرة دي، بيقول لنا أن كل ذبائح العهد القديم كان ممكن تعمل طهارة طقسية طهارة خارجية، لكن ذبيحة المسيح هي الذبيحة الوحيدة اللي تقدر تطهر القلب من كل خطية. كمان في شاهد مهم قوي بنقدر نشوف فيه المقارنة دي بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح. افتحوا معايا عبرانيين 9:28 بيقول لنا كده الكاتب: كذلك المسيح أيضا مات مرة واحدة حاملا خطايا كثيرين مقدما نفسه عوضا عنهم، ولا بد أن يعود إلى الظهور لا ليعالج الخطايا بل ليحقق الخلاص النهائي لجميع منتظرين. بصوا كلمة مرة واحدة، الكلمة دي كلمة مهمة أوي أوي أوي عند كاتب العبرانيين، وبيستخدمها أكتر من مرة. والهدف بتاعه يقول افتكروا إنه الذبائح في العهد القديم كانت ذبائح متكررة، وكون إن كل سنة رئيس الكهنة محتاج يدخل يعمل ذبيحة مرة تاني عشان يكفر على الخطايا، ده بيقول إن الذبيحة بتاعت السنة اللي فاتت ما كانتش كافية، أو الذبيحة بتاعت امبارح ما كانتش كافية. فتكرار الذبائح بتاعت العهد القديم بيقول إن ملهاش قوة للتطهير، وده عكس ذبيحة المسيح. المسيح كان محتاج يعملها مرة واحدة بس، ولما قدم نفسه ذبيحة مرة واحدة بس قدر يطهر كل خطايا شعبه طول الوقت وإلى الأبد. الحاجة التانية في العدد دوت بنقرأ إنه المسيح قدم ذبيحة مرة واحدة حاملاً خطايا كثيرين، مقدماً نفسه عوضاً عنهم، وده بيقول لنا إنه المسيح ذبيحته كانت ذبيحة بدلية، كانت عوضاً عن موت شعبه. المسيح مات كبديل عن شعبه. ويبدو أن كاتب العبرانيين هنا بيلمح لأشعية 53 عدد 11 اللي فيه بيقول أشعية أنه أسمهم هو يحملها، وهو بيتكلم عن العبد المتألم اللي هيقدم نفسه ذبيحة فداء عن شعبه. ثالث حاجة في العدد دوت أنه ذبيحة المسيح بتحقق الخلاص النهائي. هي ذبيحة قوية جدا لدرجة أن هي بتحقق الخلاص مرة وإلى الأبد. وعلى هذا الأساس كاتب العبرانيين بيشجع كل اللي استفادوا من الذبيحة دي إن هم يتقدموا باستمرار لعرش النعمة، لعرش الله بثقة، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي. كاتب العبرانيين بيقول إن في امتياز كبير جدا للمؤمنين، إنه الله القاضي العادل بقى الأب الرحيم بتاعهم اللي ينفع يتقدموا العرش باستمرار كعرش النعمة، وينالوا رحمة ويجدوا نعمة ويجدوا معونة كل مرة بيروحوا للرب. لكن مع الامتيازات الكبيرة دي جدا، زي ما اتفقنا في على الأقل 5 مقاطع تحذيرية في سفر العبرانيين. تعالوا نبص على واحد فيهم في إصحاح 10. بصوا بعد العدد اللي احنا قريناه، احنا قرينا عدد 22، يكمل يقول في 23: خلينا نتمسك دايما بالرجاء ونتمسك بالإيمان. وفي عدد 25 بيقول المفروض نستمر في الاجتماع مع جماعة المؤمنين، ودوت واحدة من أدوات الرب عشان نستمر في حياة الإيمان. بعد كده عدد 26 بيقول تحذير قوي جدا، بيقول: فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق، لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطايا، بل انتظار العقاب الأكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين، ويا له من انتظار مخيف. تعلمون أن من خالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة، على أن يؤيد مخالفته شاهدان أو 3. ففي ظنكم كم يكون أشد كثيرا ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله، إذ يعتبر أن دم العهد الذي يتقدس به هو دم نجس، وبذلك يهين روح النعمة. فنحن نعرف من قال للانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا إن الرب سوف يحاكم شعبه. حقا ما أرهب الوقوع في يدي الله الحي. كلمات صعبة جدا، يمكن دي من أصعب الكلمات في كل العهد الجديد، لأنه بيقول إن في حاجة ممكن تحصل تخلي مفيش أي ذبيحة لمغفرة الخطايا مرة تاني. وبيتكلم عن ناس عرفوا معرفة كتيرة جدا عن المسيح، عرفوا قوة دم المسيح، لكن بيقول إن دول ما كانوش مؤمنين حقيقيين. وبيقول لأن هم عرفوا كتير جدا جدا جدا، فالدينونة بتاعتهم هتبقى كبيرة جدا جدا جدا. عندنا مثل في الكتاب المقدس عن شخص زي دوت، ده جمال المسيح، سمع كلمة المسيح كتير ووعظ عن المسيح كتير وقعد مع المسيح كتير وخدم المسيح كتير، بس ارتد عن المسيح. مين دوت؟ يهوذا. يهوذا كان في الدائرة القريبة جدا من المسيح، لكن عمره ما كان مؤمن حقيقي. الأجزاء التحذيرية دي أجزاء بتحاول تفوق بعض الناس اللي في الكنيسة اللي يمكن عرفوا قد كده، لكن عمرهم ما جم للإيمان الحقيقي زي يهوذا. ممكن حد يقول بس دول كانوا مؤمنين حقيقيين وارتدوا عن الإيمان. أكتر شاهد بيساعدنا يقول لنا أن دول عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وعدد 19، لأن يوحنا بيقول أن دول منا خرجوا، كانوا من وسط الكنيسة وخرجوا برا الكنيسة، لكن بعد كده يقول لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يقصد إيه؟ يقصد أن الأجزاء التحذيرية في كلمة الله بتوجه لناس هم وسط جماعة المؤمنين، هم بيحضروا الكنيسة لكن عمرهم ما كانوا مننا، عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقيين كان هيثبروا في الإيمان لغاية النهاية. نعمل إيه بالأجزاء التحذيرية دي؟ الأجزاء التحذيرية دي مفيدة لينا عشان في بعض الأوقات إحنا بنتكاسل في الإيمان، فالرب يفوقنا يقول لنا خلي بالكم أنا عندي نعمة كافية، عرش اسمه عرش النعمة، عندي نعمة كافية تكمل معاكم الطريق. لكن لو أنتم عشتوا في استباحة واستمرتوا بعيد عن النظر لسمو المسيح ومجد المسيح، ده ممكن يبقى علامة أن أنتم مش مؤمنين حقيقيين. كلنا محتاجين نسمع التحذيرات دي، لكن عايز أفكركم أن الرسالة دي مش بس كانت مليانة بالتحذيرات لكن مليانة بالتشجيعات، أن احنا نتقدم بثقة مهما كانت خطايانا لعرش الله، لأنه هناك دايما هنلاقي رحمة غفران للخطايا، ودايما هنلاقي نعمة تغطي كل عيوبنا، وهنلاقي عون حتى في وقت الألم والاضطهاد.

صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة، ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: الإصحاح 23.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء. فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت. لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك جوا لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وانت قاعدة جنبه؟ معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم انه مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملاد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب التاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب التاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة، السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: اتفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه التاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده، لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبيأكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحاً مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى،

0: وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
1: وهذا الرجل كان مع يسوع.
0: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
0: وبعد قليل رآه رجل فقال:
3: وأنت منهم.
0: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
0: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
2: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
0: فأجابه بطرس:
2: يا رجل لا أفهم ما تقول.
0: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بكاء مرا، وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
5: من ضربك؟
6: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
7: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
8: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
7: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
8: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
7: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وجمع موسى كل شعب بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الوصايا التي أمر الله أن تعملوا بها، 6 أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة لله، يوم خاص لكم، من يعمل أي عمل فيه يقتل. لا تشعلوا نارا في كل مساكنكم يوم السبت. وقال موسى لكل جماعة بني إسرائيل: هذا هو أمر الله، قدموا مما عندكم هدية لله، كل من كانت نفسه سخية يحضر لله هدية من ذهب وفضة ونحاس وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان وشعر معز وجلود كباش مصبوغة باللون الأحمر وجلود دلفين وخشب صمت وزيت للإنارة وأطياب لزيت المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، ويأتي كل الماهرين فيكم ليصنعوا كل ما أمر به الله، الخيمة من الداخل والخارج وغطاءها ومشابكها وألواحها وعواردها وأعمدتها وقواعدها والصندوق وعصويه والغطاء والستار التي تحجب الصندوق والمائدة وعصويها وكل أدواتها والخبز المقدس الذي يوضع في محضر الله ومنارة الإضاءة وأدواتها ومصابيحها وزيتها ومنصة البخور وعصويها وزيت المسحة والبخور العطر وستارة الباب لمدخل الخيمة ومنصة القربان وشبكة النحاس التي لها وعصويها وكل أدواتها والحوض وقاعدته وستائر الساحة وأعمدتها وقواعدها وستارة مدخل الساحة وأوتاد الخيمة وأوتاد الساحة وحبالهما وثياب الخدمة الثياب الطاهرة لهارون الحبر وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار. ثم انصرفت كل جماعة بني إسرائيل من عند موسى، وكل من كانت نفسه سخية وحفه قلبه جاء وأحضر هدية لله لعمل خيمة الاجتماع وكل أدوات الخدمة فيها والثياب الطاهرة. وجاء الناس رجالا ونساء وتبرعوا بنفس سخية بأساور وحلق وخواتم وقلائد وأشياء أخرى من الذهب، كل واحد منهم قدم هدية من الذهب لله، وكل من كان عنده قماش أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان أو شعر معز أو جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر أو جلود دلفين تبرع بها. ومنهم من قدم هدية من فضة أو نحاس وأحضره لله، وكل من كان عنده خشب صمت يصلح لعمل شيء ما تبرع به. وكل امرأة ماهرة غزلت بيدها وتبرعت بما صنعته من نسيج أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان. وكل امرأة حثها قلبها وكانت ماهرة
غزلت شعر معز، وتبرع قادة الشعب بحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، وتبرعوا أيضا بأطياب وزيت للإنارة وللمسحة وللبخور العطر. فكل من كانت نفسه سخية من بني إسرائيل، رجلا كان أو امرأة، تبرع بشيء للعمل الذي أمرهم الله به بواسطة موسى. وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا، قد اختار الله بصلئيل بن أور بن حور من قبيلة يهوذا، وملأه بروح الله، فأعطاه مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف والفنون. ومنحه الله هو وأهولياب بن أخي ساماك من قبيلة دان القدرة على تعليم الآخرين، وملأهما بالمهارة ليعملا كل ما يعمله الصانع والفنان والطراز في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان وسائر حرف النساج وكل صاحب صنعة وحرفه.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

تلجأ الكثير من السيدات إلى السحر في فترة ما من حياتهن، ويقمن بكتابة الأحجب الشائعة ودسها تحت وسادة كل شخص مكروه. لكن ما هو السحر يا ترى؟ ما هو تاريخه؟ وأين عرف؟ ومتى؟ وبمن من العلوم ارتبط؟ يقال إن السحر عرف منذ القديم في مصر وبابل واليونان وفلسطين، وانتشر منها إلى بلدان أخرى، وارتبط في نشأته بعمل الطب والكهنوت. فكان هناك شخص واحد يمارس السحر والدين والطب. وفي مصر كان الساحر يحصل على شهادة يسمح له من خلالها بمزاولة عمله، وارتباط السحر بالطب والدين ساعد في انتشاره في العالم القديم، كما نشأ السحر كمحاولة لإخضاع الإنسان للظواهر الطبيعية التي كانت تخيفه، وكمحاولة منه لتفهم أسباب الأمراض التي تصيبه.

وعرف الشعب في القديم السحر نتيجة لعيشه مع المصريين قبل انتقالهم فيما بعد إلى أرض فلسطين. ولقد أنهى الله الشعب عن هذه الممارسات البغيضة حتى لا يتكلوا على قوة أخرى غيره تعالى. فجاءت عقوبة الساحر بالقتل رجما، وأيضا رجم الإنسان التابع للجان، كما أنزل الله الويلات على ممارسي السحر وطالبي مقابلة الأرواح. كان هذا في القديم، لكن ماذا عن السحر بعد مجيء المسيا وبداية العهد الجديد بين الله والناس؟ يتابع العهد الجديد في الكتاب المقدس نفس الخط في مقاومة السحر والعرافين وكشف ادعائهم للناس وفضح أعمالهم. فشجب مثلا أحد الرسل الأوائل ويدعى بولس العرافة التي لاقته مرة على الطريق، ونهر الروح الذي كان ينطق فيها، وأيضا سيمون وعليم الساحر. ولقد اعتبر بولس أعمال السحر من ضمن أعمال الجسد البغيضة والمنبوذة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هنا هو: إلى متى تتبعين يا سيدتي هذا الفكر الخرافي تجاه السحر؟ لقد منحنا الله عقلا لنفكر ونميز الأمور، فهل نقيد عقولنا بخرافات أمثال هذه؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: مساء الخير أخ مقبل.
2: مساء الخير والعافية أخت منى.
1: إن شاء الله مش تعبان اليوم؟
2: لا أبدا. وأنت كيف يومك؟
1: يومي كويس نشكر الله. عندي مثل تاني كمان اليوم، بيقول القرش وزنه وقية ويشتي رطل العقل.
2: القرش يعني الفلوس.
1: فلوس
2: يعني.
1: أيوة.
2: الوقية هي وزنة.
1: نعم.
2: مقدار.
1: نعم.
2: والرطل أكثر من الوقية.
1: أها.
2: يعني ومعناه هنا أنه الفلوس محتاجة لحكمة في التصرف. وهذا يطلق للناس الأغنياء، على الناس الأغنياء اللي يتصرفوا بفلوسهم بدون حكمة.
1: نعم شكرا كتير.
2: العفو.

0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الإنجيل، من بشارة لوقا الفصل 18 والآيات من 40 ل 46. والحكاية دي حصلت في كفر نحوم. كفر نحوم بلد جميلة على البحر، بحر الجليل. والموضوع بدأ بعد 50 سنة من احتلال الرومان لكفر نحوم، البلد البسيطة اللي لليها في الحروب ولا في الجيوش. عشان كده لما الرومان جم يحتلوها ما لقوش جيش دفاع، فالاحتلال تم بسهولة جديدة. ومش كفر نحوم بس، لا ده كل البلاد اللي حواليها، وخصوصا ان جيش روما كان اكبر واقوى جيش في العالم في الوقت ده. طيب لما البلد ما قاومتش مقاومة كبيرة وجيش الرومان كان جيش قوي جدا، ليه لما كانوا بيدخلوا البلاد بيخربوها؟ ما نعرفش، بس اللي نعرفه ان كفر نحوم دي كانت من البلاد اللي الرومان خربوها لما دخلوها. وكان من ضمن المباني اللي الرومان خربوها وهدموها مبنى المجمع اللي الناس كانت بتصلي فيه. مش بس بيصلوا، لكن بيتقابلوا ويتناقشوا مع بعض في الأمور المهمة، ويتعلموا ويقروا في الكتب المقدسة ويتجوزوا. يعني باختصار أهم مبنى في البلد. واللي هيحكي لنا الحكاية النهاردة واحد اسمه ييروس. وييروس شاب صغير ما دقش وما شافش الحياة قبل الرومان ما ييجوا البلد. من ساعة ما وقع على الدنيا وهو ما يعرفش حاجة غير الاحتلال الروماني. خليك معانا واسمع ازاي ييروس بيحكي عن المشاكل اللي شافها هو وناسه وبلده المحتلة من الرومان.
2: أنا ييروس مواليد كفر نحوم، مش بس مولود فيها لكن عايش ومتربي فيها. أنا شايف كفر نحوم أحسن بلد في الدنيا، وأنا حاسس رضا ربنا عني بأنه اداني أب وأم مفيش زيهم في حبهم واهتمامهم بي. كنت بروح المدرسة وأنا صغير، وكان أحلى وقت وإحنا عيال لما نطلع من مدارسنا ونروح نلعب على الشط وننزل البحر. لكن ساعات أبويا يكون محتاجني في طلب ولا مشوار أروح معاه وأساعده. من ساعة ما اتولدت وأنا بشوف نوعين من الناس، أهلي والناس اللي زيي وبيتكلموا لغتي، ونوع تاني هو الرومان بلبسهم ولغتهم وطريقتهم العسكرية. الناس كانوا بيخافوا منهم ساعات كتير، بس أنا ما كنتش بخاف. أبويا كان مديني الإحساس ده، إحساس الأمان والسندة. ده غير إنه كان دايما يحكي لي ويعلمني تاريخ بلادنا وديننا.
3: طيب يا ابني بص، لو جاوبت السؤال اللي هسأله لك ده صح أنا هطلعك تلعب مع أصحابك. قولي إيه أعظم وصية ربنا اداها لموسى؟
4: أسهل سؤال يا بابا. هقولك اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك.
3: شاطر يا واد. طيب مدام كده بقى تفضل يلا لعب مع أصحابك، بس العب وخد بالك من نفسك ماشي؟
4: طب يا بابا انا خارج، بس الاول عايز اسال سؤال، هو امتى ممكن يكون عندنا مجمع حقيقي كده وكبير في كفر نحوم بدل اللي اتهدم زمان؟
3: من بقك لباب السماء يا ييروس يا ابني. لما ربنا يسمح. احنا دلوقتي علينا نصبر ونصلي في البيوت زي ما بنعمل لغاية لما الأمور تتعدل.
4: نفسي لما أكبر كده أخدم ربنا في بنا المبنى ده، وهيكون مبنى كبير وجميل والناس كلها تيجي تصلي فيه.
3: ربنا يديلك يا حبيبي، ليه لأ، ربنا قادر على كل شيء.
4: طب ليه يا بابا الرومان هدوا المجمع القديم بتاعنا؟
3: بص يا ييروس، الرومان لما دخلوا كفر نحوم في ناس طبعا ما عجبهاش وعملوا مجموعات مقاومة شعبية، ما كانتش عاملة تهديد حقيقي يعني، بس طبعا بالنسبة للرومان ضايقتهم جدا لدرجة ان هم حبوا يوروا الناس العين الحمراء، فهدولنا مش المجمع بس، لا دول هدوا تلت تربع البلد.
4: بس اغلب المباني اللي اتهدت اتبانت تاني، اشمعنى المجمع اللي ما اتبناش؟
3: سؤال ذكي، انا مبسوط منك جدا انك عايز تعرف. بص يا سيدي، الرومان لما دخلوا البلد عرفوا ان المجمع ده حاجة مهمة قوي لينا، وعرفوا كمان ان في ناس من المقاومين ليهم بيتجمعوا فيه، ما كدبوش خبر، راحوا حرقوه وهدوه وسووه بالارض. وبعدين بقى ايه اللي حصل؟ كم سنة عدوا كده رحنا بنينا مجمع جديد بدل اللي اتحرق. قوم واحد من القادة الدينيين جه البلد، وده ما كانش بيطيق الرومان خالص، يعمل ايه؟ يعمل فرقة صغيرة قال ايه عشان يطرد الرومان من البلد. طبعا تفكير مش قد كده، والحسابات كانت عايزة تبقى محسومة ومحكومة اكتر من كده، لكن
4: يبقى جه الرومان وهدوا كمان المجمع الجديد صح؟
3: ايوه يا ابني، هدوا المجمع اللي بنيناه وضيعوا تعبنا كله على الفاضي، ومن ساعتها الرومان منعنا نبني مجمع جديد، من ساعتها لغاية دلوقت.
2: الواحد وهو صغير بيبقى عقله زي الاسفنجة، بيشرب كل حاجة بتتقله وبيتشكل بسهولة قوي، والتشكيل ده بيأثر علينا جدا لما بنكبر. عشان كده وبعد الحكايات اللي حكاها لي أبويا طلعت بنتيجة إني ما ثقش في الناس الغرب، وخصوصا أي حد من الرومان، والصراحة كمان ما ثقش في القادة الدينيين، وأبقى قلقان من أي قائد ديني جديد يجي بلدنا. وده مش بسبب أفكار في دماغي، لكن بسبب مواقف كتير حصلت معايا، أقلها اللي حصل بيني وبين واحد من الضباط الرومان في مرة وأنا طفل صغير.

0: ماشي. لو جدع بقى امسكني يا توماس. لما اخذ حضرة الضابط ما شفتكش. اسف ساعتك.
1: انت اعمى يا ولد؟
0: لا ساعتك مش اعمى. اسف اسف لما اخذ بس ما شفتكش. انا اسف.
1: طيب يا كتكوت، الألم ده هيبقى يفكرك تبص قدامك.
0: حاضر ساعتك، هبقى افتكر. ممكن تسيبني بقى؟
1: ممكن اسيبك، بس ان شفتك قدام عيني تاني هحش رجليك بالسيف عشان تبقى توريني لما تجري هتخبط في الناس ازاي. يلا غور من وشي.

ساعتها يمكن كان عمري 11 12 سنة، لكن اللي حصل أثر فيا كتير. ما بقتش بس بحس بالقلق من الرومان والناس الغرب اللي زيهم، لكن القلق ده تحول لخوف وعصبية وكره. أيوة بقيت بكرههم كلهم وما طقش أشوفهم، ولا كنت أصدق كلامهم ولا البيانات اللي كانوا بيقولوها لنا كل شوية في الشوارع. وكبرت والإحساس ده كمان جوايا كبر، فبقيت ببعد عنهم على قد ما أقدر، وأبعد كمان عن أي واحد بيتعامل معاهم، لغاية لما وصلت 25 سنة وأنا شايف إن ده الصح. لغاية لما جالنا رئيس كتيبة جديد بيسموه قائد 100، يعني تحت أمره 100 عسكري عشان يكون مشرف على الأمن في المنطقة اللي جنب كفر نحوم. أول ما جيت فترة صغيرة عمل اجتماع مع شيوخ البلد، مش بس مع شيوخ البلد الكبار، لكن دعا كل الناس المهتمة بحال البلد. أنا طبعا ما روحتش،

0: أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً، إزاي حضرتك يا جناب القائد؟ خطوة عزيزة، أهلاً وسهلاً، تفضل تفضل.
1: مساء الخير يا ايروس، إزايك وزي أخبارك؟
0: الحمد لله، تفضل تفضل استريح. شكلك وراك أخبار يا جناب القائد، طمني.
1: عندي أخبار يا سيدي، لسه جاء من الاجتماع بتاع قائد المية الجديد، وكان نفسي تكون موجود معانا.
0: صحيح، النهاردة معاد الاجتماع، لكن أنا إيه علاقتي بيه؟ ما أنت عارف أنا ماليش في السياسة.
1: أنا جايب لك أخبار حلوة، ولينا أنا والشيوخ طلب عندك.
0: أؤمر يا حضرة القائد، أنت عارف معزتك عندي.
1: أولا خلينا أقولك الخبر الحلو اللي هيفرحك. قائد المية الجديد بعد ما درس أحوال البلد قدم لنا فرصة محدش يقدر يرفضها.
0: فرصة؟ خلينا أقولك أنا، طبعا قالك لو زودنا ضرائب قيصر مش هيولع فينا تاني. ها؟
1: لا يا ييروس، أنا عارف إنك أنت مش بتصدق الرومان وما بتحبهمش، وأنا زيك برضو لحد كبير، لكن الراجل ده شكله راجل كويس وبيحبنا وبيحب البلد.
0: ماشي يا حضرة القائد، بس قالك المية تكدب إيه؟
1: الغطاس.
0: تكدب الغطاس، يبقى نشوف شغله الأول وبعد كده نحكم.
1: الراجل سألنا إيه أهم مشروع أو مبنى من الحاجات اللي اتحرقت أو هدمها الجيش نفسكوا تبنوها تاني؟ طبعا كلنا قلنا إيه؟ المجمع.
0: يا سلام،
1: فالراجل ما كدبش خبر وقال خلاص من بكرة نبتدي الشغل. شفت بقى ايه رأيك؟
0: الأيام اللي جاية هتبين الراجل ده كلامه مظبوط ولا بيلعب بينا. بس أنا ايه دخلي بالموضوع يا حضرة القائد؟
1: أقولك، قائد المية مش عايز يعمل لجنة كبيرة وزيتة وزنبليطة على الفاضي، فراح قال لي أنا عايز واحد منكم يبقى مسؤول يخطط وينظم موضوع البنى. والشيوخ يا سيدي اتفقوا عليك انت يا عم ايروس تمسك لنا الموضوع كله. ها ايه رأيك؟
0: شوف يا حضرة القائد، انت بتكلمني في حاجة غالية علينا كلنا، وانت بالذات عارف غلاوة الموضوع ده عليا واهتمامي بيه، لكن انت كمان عارف انه كله كوم، والتعامل مع الرومان الكدابين ده كوم تاني. حضرة القائد انا مش عارف امتى هتصدقوا ان الرومان دول بيكرهونا ونفسهم يشيلوا اسمنا من التاريخ اصلا. مفيش حد منهم طيب قوي كده عشان يدور على مصالحنا. الراجل ده اكيد وراه مصيبه احنا ما نعرفهاش، او عايز يحرق قلوبنا ويحبطنا باي طريق، عشان كده داخل فينا ناعم قوي كده. معلش اعذرني يا جناب القائد، انا ماليش في الموضوع ده، اعفيني منه واعتذر للشيوخ.
1: يا ايروس خليك معايا بس ونفكر مع بعض. اولا احساسي بان الراجل ده كويس ده مش احساسي انا لوحدي، ده احساسنا كلنا، وانا متاكد انك مهما كنت شايف الرومان ظلمه زينا كلنا يعني، لكن اكيد برضو واثق في حكم القاده ولا ايه؟ وأنا بقولك وده رأيي، لازم نكون بنعرف إزاي نستفيد من الظرف الحالي ده. سنانع فيك إزاي وإنت أشطر واحد في البنى وإدارة المشاريع بشهادة كل الناس. ده أبوك لما كان يقعد معانا ما كانش ليه سيرة غير إن نفسك تبني المجمع، وإذا الفرصة دلوقتي جات لنا لحد عندنا النهاردة نرفضها؟ ده لو رفضناها دلوقتي ما نعرفش هتجينا إمتى، ولا احتمال ما نلقاهاش تاني خالص. أنا بترجاك بس معلش اسمع كلام، روح قابل الراجل وشوف، احكي معاه، وصدقني قائد المية ده مختلف.
0: طيب يا حضرة القائد، سيبنا وزن الموضوع في دماغي شوية وهرد عليك. قعدت الكام يوم اللي بعد كده متمزع، دماغي هتتفرتك من كتر التفكير والتردد وقلة النوم. أروح أجرب وأشوف الراجل ده عايز يعمل إيه؟ لا لا لا لا، دول عالم بتوع خطط وسياسة ما بيجيش من وراهم غير الهم، بس القادة واثقين فيه، لكن أنا بقى ما شفتش من أي واحد من الرومان غير الخدع والكذب. مش عارف، لكن في الآخر بنا المجمع كان أغلى عندي حتى من خوفي، فقررت أروح. رحت عديت على البوابة الرومانية وشاورولي على مكتب قائد المية. دخلت عليه لقيت واحد طويل وعريض ولابس هدوم العسكر، بس الراجل لما عرف أنا مين وجاي ليه قام من على مكتبه وابتسم كده وجاي يسلم عليا زي ما يكون يعرفني قبل كده. بصراحة الرومان وتاريخهم الطويل واللي عملوه معانا خلوا الابتسامات والطيبة لو بانت من واحد منهم زي قلتها.
2: أهلاً أهلاً، قالوا لي إن اسمك ييروس، أنا مقدر وجودك هنا وسامع عنك كتير، ومتوقع يكون في تعاون كويس بيننا.
0: أنا هنا عشان الشيوخ بتوعنا طلبوا مني كده.
2: طيب اتفضل اتفضل، استريح يا أخي ييروس. شوف، إذا قدرنا نتعامل مع بعض وإحنا واثقين في بعض يا ييروس، ممكن نعمل حاجات كويسة قوي للبلد. فخلينا نكسر الطريقة القديمة اللي هي الحواجز اللي بيننا، وننسى اللي فات، وتعتبرني صديق جديد ليك. ممكن تاكل معايا شوية فاكهة؟
0: ممكن طبعا سيادتك. عموما شكرا لذوقك، شكرا.
2: يا يوسف، يوسف.
3: نعم سيادتك.
2: من فضلك هات لنا شوية فاكهة على ذوقك، وتعالى سلم على ضيفنا ييروس. إحساسي بيقول لي إنه هيحط إيده في إيدينا ونبني مجمع كويس لكفر نحوم مرة تاني.
3: أهلا وسهلا، اتشرفنا بيك، وأنا تحت أمرك في أي مساعدة أقدر أقوم بيها.
0: لو قلتلكم إني كنت مذهول ولا كأني بحلم، أبقى مش ببالغ. أنا لو الكلام ده اتحكالي من أقرب الناس ما كنتش هصدقه. واحد من جيش روما ما وراهوش غير الحرب والقتل والخطط العسكرية، والتاني واحد اسود طويل باين عليه إنه كان في يوم من الأيام عبد، لكن كان باين عليهم إنهم زي الأصحاب، بيكلموا بعض كويس. المهم قبل ما القعدة تخلص، أنا كنت وافقت طبعا على الشغل مع المجموعة، وتحمست لأقصى درجة، وتخيلت شكل المبنى الجميل وهو في مكانه. روحت وجبت أقلام وورق ورسمت وعملت جداول بكل اللوازم. بس الكارثة بقى اللي حصلت لنا إننا طلعنا بنحلم. الشيوخ لما اجتمعوا تاني لقوا كل الطرق اللي بيفكروا إنهم هيجمعوا بيها فلوس ما جابتش نتيجة، وكل اللي تلم ما يجيبش ولا تمن الحجارة حتى. ويا فرحة ما تمت، حسيت إن الحلم اللي كان يدوب هيتولد مات. رحت لداريوس وأنا مش عارف أقوله إيه بصراحة، حاجة تكسف.

0: أهلا أهلا يا ييروس، عليك غرام التأخير يا كبير المهندسين. خلصت الرسوم ولا لسه؟
1: ما خلصتش. لا، الظاهر الواحد ساعات بيحلم أكتر من قدراته ويتخيل نفسه عنده حاجات ما هياش موجودة. المبنى هيكلف كتير قوي، وإحنا ما عندناش ولا حتى جزء من التكاليف.
0: يا ييروس، يوعى النسيان، حقك عليا يا سيدي. أنا نسيت أقولك أول ما شفتك إن أنا متكفل يا سيدي بكل التكاليف وأي تكاليف هيكلفها كمان المجمع.
1: إيه؟ هتدفع المصاريف بنا وحجارة وعمال؟
0: أيوة، أنا حاربت عشان روما أكتر من 30 سنة، ومصاريفي الخاصة طول الوقت ده قليلة. ولما رجعت بيتنا كان أبويا وأمي ماتوا وسابولي بيت العيلة، فبعته، وأنا دلوقتي عندي فلوس تكفي إننا نعمل مجمع كويس مع بعض. شوف، أنا مش عارف أشرح لك بالظبط إزاي أنا بحبكم، لكن اللي أعرف أقوله لك إني عايز أعيش هنا في بلدكم وأتعلم منها وأعبد الإله اللي بتعبدوه.
1: داريوس عمل اللي وعد بيه وكان كريم لأقصى حد، ويوسف الخدام بتاعه كمان عمل اللي عليه وزيادة. وفي نفس المكان اللي كان فيه المجمع المهدوم برماده وحجارته المتكسرة وقف المجمع الجديد. البنا خد 2 سنين لكن يستاهل. حضور أول مجمع يتعمل في أول يوم سبت بعد البنا يعوض أي تعب ولا مجهود. كان فعلا أسعد أيام حياتنا أنا ومراتي وعيالنا وكل البلد. وداريوس فيه الخير، مش بس بنالنا المبنى لكن حفظ البلد وخلى الناس حاسة بالأمان، والناس في عهده شمت نفسها وارتاحت. وبعدين يسوع جه كفر نحوم. كلامه وعظه ومعجزاته خلتنا نفتكر حاجات وذكريات كنا بنسمعها من أهالينا لكن كنا دايما نحاول ننساها. الرومان دمروا المجمع زمان عشان الثوار كانوا بيتجمعوا فيه، ورغم إننا ما سمعناش إن يسوع اتكلم على ثورة ولا تمرد ولا حتى إننا نكره الرومان ولا غيرهم، لكن أنا كنت قلقان إن التجمعات والناس اللي كانوا ماشيين ورا يسوع يقلقوا الرومان ويفتكروهم بيجهزوا لثورة تانية عليهم. صحيح ده كلام ما يدخلش دماغ حد، لكن معلش، إحنا كمان ما شفناش قليل. أنا كان نفسي يسوع ما يجيش كفر نحوم تاني ويبطل يوعظ فيها. ولما شاءت الظروف وقابلته على البحر شفته وحكيت معاه وقلت له ان انا قلقان من وجوده عندنا،

لأنك اللهم سمعت نذوري وأعطيت نصيبا لمن يخافون اسمك. طول عمر الملك ومد أيامه إلى أجيال كثيرة، يبقى على عرشه أمام الله إلى الأبد، واحفظه برحمتك وأمانتك. أسبح اسمك دائما وأوفي نذوري يوما بعد يوم.